صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لكل مستمعي صوت كل لبنان من ما كنتوا برفقتنا. بداية نهار موفقة نتمنى للجميع. اليوم السبت 8 آب 2026. جولة سريعة على أبرز برامجنا لهالنهار. 6:15 العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، طبعا بالإضافة إلى النشرات الإخبارية المتلاحقة طيلة هالنهار. مذكركم أصدقائنا المستمعين بتمام الساعة 9 صباحا رح نكون مع برنامج أحداث في حديث مع كريستيل شقير وضيف اللقاء النائب وليد البعريلي. واحد ونص فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم مباشرة بعد نشرة أخبار. 2:15 رح نروح صوب جبيل ببرنامج هوا لبناني مع زميل جان خوري. بعد مجزء أخبار 3:15 الحكي وصل مع وليد عبود وضيف اللقاء خبير التواصل الاستراتيجي إلي خوري. بالإضافة إلى العديد من برامجنا خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، نحييكم من صوتي كل لبنان ونوافيكم بالعرض الأول للأخبار. أسعدتم صباحا. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا في خروقات جديدة لوقف النار. القصف الإسرائيلي على المنصور ومرتفعات علي الطاهر استؤنف ليلا، كما يواصل العدو التفجيرات التي تسمع بقوة في قرى الجنوب، وقد شملت في الساعات الماضية حول القنطرة والطيبي. في سياق متصل، وبعد تعليق مفاوضات روما حتى الأول من أيلول، نقل عن مسؤول لبناني القول إن لبنان وإسرائيل اتفقا في روما على قائمة مختصرة بالدول التي يمكن أن تشارك كطرف ثالث للتحقق من نزع السلاح وانتشار الجيش، وقد تقاطعت مصادر المعلومات عند استبعاد فرنسا بناء لضغط إسرائيلي. المسؤول اللبناني قال لرويترز: من المقرر أن تختار أمريكا من بين قائمة مقفلة لهذه الدول، رافضا الكشف عن أسمائها. مفاوضة روما حضرت على طاولة مجلس الوزراء الذي التأم أمس في قصر بعبدة، وأعلن رئيس الجمهورية جوزيف عون أمام الحكومة أن مفاوضات روما أحرزت تقدما في مسألتي الحدود والأسرى. مجلس الوزراء أقر تقسيط المفعول الرجعي لزيادة موظفي الدولة، كما أقرر سلسلة من التعيينات. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث مع الصحفيين في المكتب البيضاوي أن المفاوضات مع إيران ستنتهي إيجابا، وأن المفاوضات باتت قريبة للتوصل إلى اتفاق. الرئيس ترامب سئل عن مخزون السلاح في الولايات المتحدة في ضوء الحرب مع إيران، فقال: لدينا المزيد من الأسلحة، وأيضا هناك بعض النقص في مخزون آخر. وقعت السعودية وباكستان وتركيا في مكة أمس اتفاقية دفاع مشترك تهدف إلى تعزيز الردع في مواجهة أي اعتداء تتعرض له إحدى الدول الموقعة، بحسب البيان الذي صدر بعد قمة ثلاثية. وأوضح البيان أن الاتفاقية تعتبر أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يشمل كل الدول الموقعة على الاتفاق. كانت المواقف والتعليقات التي صدرت في السعودية وأنقرة كما باكستان قد أكدت على أن هذه الاتفاقية ليست موجهة ضد دولة محددة، وعلى قابلية توسيع الدول المشاركة. أعلن المتحدث باسم الحوثيين يحيى السريع عن هجوم استهدف القوات السعودية في قاعدة صحن الجن شرق اليمن، وقال إن هذه الضربة جاءت رداً على استمرار القصف السعودي على مناطق يمنية. الخبر الأخير من سوريا التي أعلنت في بيان رسمي عن إحباط مخطط لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق، وعن توقيف عنصرين لدى محاولتهما زرع عبوة ناسفة لاستهداف جهة حكومية. العرض الأول للأخبار استمعتم إليه من صوت كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان. لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 2:15 مع جان خوري عصوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحنا منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح عصوت كل لبنان.

0: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
0: صوت كل لبنان.
3: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

أسعدتم صباحا هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان ليوم السبت 8 آب 2026. نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت في عناوينها: عودة إلى ملفات الداخل وجلسة للمشاريع الشائكة. بعدما طغى الوضع المتفجر جنوبا وترقب النتائج البطيئة والمتعثرة والمعقدة لجولات المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية منذ فترة طويلة، حالت دون بروز الكثير من الأولويات الداخلية الملحة. بدأ أمس أن الفصحى التي ستحدثها فترة انتظار الجولة الثامنة من المفاوضات والتي لم يحدد موعدها رسميا بعد، وإن تردد أنها ستكون في مطلع أيلول، أتاحت العودة الرسمية الحكومية والبرلمانية إلى الداخل برزمة ملفات حيوية. هذا الأمر برز مع جلسة لمجلس الوزراء، كما مع الدعوة إلى جلسة تشريعية لمجلس النواب الأسبوع المقبل على جدول أعمالها. مشاريع مرجأة أساسية أحدثت انقسامات، من مثل قانون العفو وألغاء عقوبة الإعدام وقانون الأعلام. ومع ذلك لم تغب ترددات الجولات التفاوضية والمستقبل القريب للمسار التفاوضي في ظل التعقيدات التي تواجه الجولات والأخرى، إذ إن منسوب التفاؤل بنتائج اختراقات واسعة أخذ في التضاؤل كلما ثبت ارتباط أي تقديرات حيال المفاوضات بالانتخابات الإسرائيلية في تشرين الأول المقبل، كما بتأثير المناخ الانتخابي الصاعد في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للانتخابات النصفية في تشرين الثاني المقبل، على مدى الاهتمام الذي تعيره الإدارة الأمريكية للملف اللبناني.

ونتابع مع رئيسية النهار. على المقلب النيابي، رأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني اجتماعا لهيئة مكتب المجلس. أعلن بعده نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب جدول أعمال الجلسة الشاعية المرتقبة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، مؤكدا أن المجلس سيستأنف البحث من النقطة التي توقفت عندها الجلسة السابقة، وأن الملفات الأكثر حساسية ستشمل إلغاء عقوبة الإعدام، قانون الإعلام، العفو العام، إعادة هيكلة المصارف، إلى جانب مشروع حكومي معجل لرفع سن المسؤولية الجزائية للقاصرين إلى 14 عاما. وأوضح بوصعب أن جدول الأعمال يتضمن 14 بندا، على أن يبدأ المجلس باقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، يليه مباشرة اقتراح قانون الإعلام، ثم اقتراح قانون منح عفو عام وخفض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية، إضافة إلى مشاريع واقتراحات أخرى بينها التعديلات المتعلقة بإعادة هيكلة المصارف.

ننتقل إلى صحيفة اللواء التي كتبت في عناوينها: عون يصحح المشهد، تقدم في ملفي الحدود والأسرة، ومؤتمر اقتصادي في واشنطن، تقسيط الرواتب لمدة سنة، والتمديد لسوليدار، والمجلس يقر قانون العفو الثلاثاء، تأكيد على أن أي هجوم خارجي مسلح على أحدى الدول الثلاث هجوم على الجميع، اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان. في همس اللواء نقرأ: حسب مصادر أمريكية، فإن تطورات المواجهة حول مضيق هرمز أوجدت معادلات تتعلق بالطاقة وبإعادة خرائط تمرير المخزونات النفطية بما لا يخدم خطط واشنطن. في غمز اللواء فهم من كلام قيادي مسيحي مقرب من فريق مناهض للسلطة أن سفير دولة كبرى هو الذي لعب دورا في إيصال علاقته مع دولة السفير إلى نقطة الصفر. وفي لغز اللواء حسب مصدر وزاري حسم الأمر بقرار من مجلس الوزراء لوقف العمل بقرار مجلس شورى الدولة بدفع الفروقات الناجمة عن الرواتب الستة دفعة واحدة.

0: نتابع مع رئيسية اللواء. حضرت نتائج الجولة السابعة من المفاوضات في روما على طاولة مجلس الوزراء، وتطرق الرئيس جوزيف عون إلى ما جرى في جلسات الأيام الثلاثة، متناولا المشهد الذي ساد غدا انتهاء المفاوضات، وكشف أنها تناولت عدة نقاط: وقف إطلاق النار، نسف المنازل وجرفها والحدود وإعادة الأسرى وتحديد المناطق التجريبية. وأشار الرئيس عون إلى إحراز تقدم إيجابي في مسألتي الحدود والأسرى، على أمل أن تظهر قريبا خطوات عملية في هذا الإطار. أما مسألة وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية فستعمل الإدارة الأمريكية على معالجتهما، وسيصل قريبا الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إلى بيروت لمتابعة هذه المواضيع. أما فيما يتعلق حول جلسة مجلس الوزراء، يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء سلم الرئيس عون تقرير اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بالتحديد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، الذي يوثق انتهاكات إسرائيل الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني خلال الحرب الأخيرة. وأقر مجلس الوزراء الزيادة الجديدة على رواتب موظفي القطاع العام عبر إضافة 6 رواتب إلى الرواتب الحالية، مما يرفع قيمة ما يتقاضاه الموظفون من 13 ضعفا إلى 19 ضعفا مقارنة بالراتب الأساسي. كما تقرر صرف الفروقات بمفعول رجعي اعتبارا من شهر أذار الماضي، تاريخ إقرار القانون في مجلس الوزراء، على شكل دفعات شهرية. وحضر ملف النفايات على طاولة النقاش من باب البحث عن حلول مستدامة للأزمة، ولم يقر المجلس مرسوم الوسم الجمركي المخصص لصندوق النفايات على أن يستكمل البحث فيه مع الهيئات الاقتصادية قبل إعادته إلى المجلس الأسبوع المقبل. وفي ملف المحروقات، أقر مجلس الوزراء السماحة لبواخر البنزين الموجودة قبالة الشواطئ اللبنانية بالدخول وتفريغ حمولتها تفاديا لأي نقص محتمل في الأسواق. أما نيابيا، فكتبت صحيفة اللواء: دعا الرئيس بري إلى عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل. وكشف نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب تفاصيل جدول أعمال الجلسة التشريعية، وأوضح أن جدول الأعمال يتضمن 14 بندا، على أن يبدأ المجلس باقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الأعدام في لبنان. وأكد مصدر نيابي لصحيفة اللواء أن المجلس النيابي عازم على إقرار قانون العفو ضمن الصيغة المتفق عليها مع النواب السنة. ننتقل إلى صحيفة الأخبار التي كتبت في عناوينها: واشنطن، الملفات مؤجلة لما بعد انتخابات إسرائيل، خليج ما بعد الحرب، السعودية تحضر نفسها. في المشهد السياسي تحديدا في الصفحة الثانية من الأخبار: من فوض كرم القبول بتفتيش منازل اللبنانيين في كل جنوب الليطاني؟ من رئيسية الأخبار نقرأ: بحسب معلومات الأخبار، فإن وفد السلطة السياسي عمد كما في كل مرة إلى تعطيل عمل الوفد العسكري في مفاوضات روما، وكاد أن يتورط في الموافقة على طلب إسرائيل أن يجري توسيع المنطقة التجريبية لتشمل قرى فرون وقلوي وبرج قلوي والغندورية، وهي قرى غير محتلة أساسا، ويريد العدو أن يقوم الجيش بتفتيش منازلها والتضييق على حركة السكان. وعلم أن رئيس وفد السلطة السفير سيمون كرم قال للمندوب الإسرائيلي إنه موافق على أن يقوم الجيش اللبناني بتفتيش 40% من منازل اللبنانيين في كامل منطقة جنوب نهر الليطاني، وذلك على ذمة صحيفة الأخبار تحديدا في الصفحة الثانية. وفي تقرير في الصفحة 2 و3 من الأخبار، توصية قضائية بتسليم دبور إلى رام الله لمن تهدي السلطة اللبنانية. هذه الورقة يشير تطور ملف السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان أشرف دبور إلى اقتراب القضية من مرحلة مفصلية، بعدما استكملت السلطات القضائية في لبنان مراجعة طلب الاسترداد المقدم من السلطة الفلسطينية في خطوة تؤكد أن الخلفيات السياسية أكبر بكثير من ملفات الفساد، خصوصا أن السلطة في لبنان تصر على ارتكاب مخالفة قانونية فاضحة. وبحسب المعطيات المتداولة، أنجز النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحج مطالعته وأحال تقريرا مفصلا إلى وزير العدل عادل نصار متضمنا توصية بالموافقة على تسليم دبور إلى السلطة الفلسطينية. وعلى المستوى التنفيذي، من المنتظر أن تنسق عملية النقل أو تنسق عملية النقل بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والسفارة الفلسطينية في بيروت عبر ضابط ارتباط تعينه السفارة على أن ينقل دبور جوا من مطار رفيق الحريري الدولي إلى العاصمة الأردنية عمان قبل استكمال انتقاله برا إلى الأراضي الفلسطينية لتسليمه إلى الجهات المتخصصة في رام الله. أما الغريب فهو في ادعاء الجانب القضائي في لبنان أن دخوله إلى مناطق السلطة الفلسطينية لن يستوجب موافقة إسرائيلية نظرا لحمله وثائق وهوية وجواز سفر فلسطينيين، وهو أمر لا يحصل حتى مع أكبر مسؤولي السلطة الفلسطينية، وذلك في تقرير أعد في صحيفة الأخبار تحديدا في الصفحة 2 و3. نتابع مع صحيفة الأخبار في الصفحة 4 تحقيق في راس خليفة، إبادة بيئية في الجنوب، العدو يسرق الزيتون، الأولوية لتوثيق قانوني بيئي متكامل. لم يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بتدمير منازل زوتار الشرقية وأراضيها، بل امتدت خيانته وآلياته إلى اقتلاع نحو 600 شجرة زيتون معمرة في اعتداء يستهدف ذاكرة الأرض ومصادر رزق أهلها، ويطرح أسئلة حول التدمير البيئي المنهجي. في تقرير أعده فؤاد بزي في الصفحة 5، هل بدأت ورشة إعادة أعمار القرى الجنوبية؟ 79,000 هو عدد الوحدات السكنية المدمرة كليا أو جزئيا أو التي تحتاج إلى ترميم في منطقة عمل مجلس الجنوب في عدواني 2024 و2026، ويشمل هذا العدد الوحدات السكنية في المنطقة المحتلة. $750,000 هي قيمة الديون المستحقة على بلدة النبطية، وهي قروض وقيود ورثها المجلس البلدي الحالي عن السابق بسبب الانهيار النقدي والمصرفي وتأثيراتها على واردات البلدية بالليرة، والتي تضاءلت حتى لم يبقى لها من مردود سوى المولدات الكهربائية والتي لم تدفع فواتيرها في أشهر الحرب، على الرغم من عدم توقف البلدية عن تشغيلها طوال مدة العدوان. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة، تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: ٣٢ مسرحي، ١١٠ ممثل وممثلة، ٤٢ تقني، ٩٣٠٠ ضحكة، ٤١٠٠٠ زقفة، ١٢٠٠ تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز، ١٢ آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
3: أنا لبنان تلقى فضيل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
0: ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. صحيفة الجمهورية عنونت هذا الصباح: تقدم الإطار بيد واشنطن، عون والراعي توحيد الصف خلف الدولة، ثلاثية روما تسريع الإطار بيد واشنطن، الراعي في بعبدة مواقف عون مشرفة. وأيضا في أسرار الجمهورية: تدرس روما استضافة جولة إضافية إذا حققت المحادثات التقنية الحالية تقدما قابلا للبناء على. وفي أسرار الجمهورية: تلقت قوى سياسية نصائح خارجية بتخفيف خطابها حول السلاح خلال المرحلة الدقيقة من المفاوضات. وفي أسرار الجمهورية أيضا: ظهر تباين داخل فريق سياسي حول أولوية التصعيد الشعبي أو منح المسار الدبلوماسي فرصة إضافية. إلى رئيسية الجمهورية التي عنونت عن نتائج مفاوضات روما نتائج غير مرضية: حذر مسؤول رفيع من أن إسرائيل محترفة في المماطلة واللعب على الوقت. أضاف للجمهورية: إن صح ما قيل عن تناول هذه الملفات الشائكة، فيجب على المفاوض اللبناني ألا يخرج من حساباته أو يخرج من حساباته أن إسرائيل قد تلجأ إلى افتعال مسار طويل للنقاشات بأن تضع لكل ملف من الملفات المطروحة بداية نقاش توحي من خلالها بأن له تتمة أو تتمات لاحقة، فيما هو في حقيقته نقاش لا ينتهي ولا تتأتى منه أي نتيجة مرجوة. ويضيف المسؤول لصحيفة الجمهورية: لأن كل المستويات الإسرائيلية السياسية والأمنية تؤكد أن الهدف من كل مفاوضات تجريها إسرائيل، سواء المفاوضات مع لبنان أو غيره، هو اتفاقات أو تفاهمات بشروطها تحقق مصلحتها وتحفظ أمنها دون غيرها. ننتقل إلى ديار التي كتبت في عناوينها: عون تقدم إيجابي في روما ومؤتمر اقتصادي في واشنطن، دعم فاتيكاني لبعبدة، جلسة تشريعية ليومين ونفط العراق على الطاولة. هل تفتح عين التين الدروب بين بعبدة وحارة حريك؟ من هذا المقال لسونيا رزق في الصفحة الثالثة من الديار نقرأ مقتطفات. نقلت مصادر للديار القول أن طريق بعبدة وحارة حريك ليست سالكة الآن، لكن مع الرئيس نبيه بري لا شيء مستحيل، فهو حليف استراتيجي لحزب الله الذي فوضه بالمهمات الشاقة والثقيلة، لذا بيمون عليه. والرئيس عون يكرر دائما أن رئيس بري قادر على إقناع الحزب في مسائل عديدة، ووفق المعلومات فإن فتح قنوات التواصل بين الجانبين غير مستبعدة من قبل عين التيني، تحضيرا لعقد لقاء بعيد عن الأضواء بين مستشارين معروفين، ومن ثم اللقاء المباشر إذا حلت العقد. وتقول المعلومات حسب صحيفة الديار إن مساعي بري تتجه نحو إنتاج تسوية بين عون والحزب من دون أن يشعر أي طرف بأنه خسر، وعلى ما يبدو هو الوسيط الوحيد القادر على الجلوس معهما، وأن النجاح يتوقف على إيجاد صيغة تفصل مؤقتا بين ملفي السلاح والتفاوض كي لا يشعر أي منهما بالتراجع عن مطالبه. تختم سونيا رزق في مقالتها في ديار في الصفحة الثالثة تحديدا مصادر

حول هذه القضايا ينذر بإطالة أمد المفاوضات ويبقيها أسيرة حسابات سياسية وأمنية تتجاوز قضية الأسرى بحد ذاتها، لأن الجانب اللبناني لا يمتلك معطيات رسمية حاسمة بشأن ملفات تعود إلى ظروف الحرب اللبنانية وتعقيداتها الأمنية والسياسية، رافضة هذه المصادر المحاولات الإسرائيلية لاستثمار اللحظة الإقليمية. صحيفة الشرق كتبت: الرئيس عون تقدم إيجابي تحقق في مفاوضات روما. الرئيس بري دعا الهيئة العامة لمجلس النواب للانعقاد الأسبوع المقبل. الرئيس سلام اجتماع بحث الرسوم على المواد المنتجة للنفايات. السعودية وتركيا وباكستان توقع اتفاق مكة للدفاع المشترك. بقلم جوزفين ديب: روما تعثر في القاعة وتصعيد في الميدان. لارا منيف: من أربيل إلى دمشق دمج قصد في مرحلته الأخيرة. المحامي أسامة العرب كتب: اتفاقية مكة للدفاع المشترك رؤية استراتيجية للأمن الإقليمي. عون الكعكي كتب في الشرق: ثقافة الموت بديل مشروع سوليدير. نصل إلى نداء الوطن، وفي عناوينها: قانون المصارف قبل الفجوة، سمك في البحر، بين جولتي روما ورشة داخلية وعين على آليات التحقق. في أسرار نداء الوطن نقرأ: نشطت المساعي أخيرا لعقد لقاء بين زعيم سياسي وأحد المراجع الروحية في منطقته الجبلية ومن الطائفة نفسها، في محاولة لرأب الصدع وتخفيف حدة الخلافات وتداعياتها على القاعدة بخصوص التوجهات العامة وعدم معالجة نقاط الإشكالات المتعلقة بقانون الطائفة العام. وفي أسرار نداء الوطن أيضا: علقت مصادر دبلوماسية أمريكية على توقيع اتفاقية جديدة للدفاع بين السعودية وتركيا وباكستان، والتي تضمنت بنودا تماثل المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو، بالقول إنها حقبة التغييرات غير المستقرة والتي تشبه الصفحة البيضاء، أي بمثابة بداية جديدة كليا في الشرق الأوسط. إلى رئيسية نداء الوطن: علمت نداء الوطن أن اتصالات الأمس الهادفة إلى التوصل إلى صيغة تحدد هوية قوات التحقق وإطار أعمالها لم يحرز التقدم أو لم تحرز التقدم المطلوب، إذ لا يزال الأخذ والرد سيد الموقف، وإن كان الخيار الإيطالي لقيادة هذه القوات هو الأرجح. وفي السياق، تكثفت اتصالات لبنان مع دول الصديقة لضمان أوسع التأييد لأي قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن فيما يتعلق باليونيفل ويتضمن تشكيل هذه القوات. أما في الداخل، وإذا كان الرئيس بري لا يبدي اعتراضات جوهرية، فإن حزب الله لا يزال يرفض صيغة الإطار برمتها وما ينتج عن المفاوضات، فيما يمكن تفسيره على أنه توزيع للأدوار بين بري وحزب الله. وحضرت المحادثات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية في لقاء رئيس الجمهورية بالبطريرك الراعي في قصر بعبدة، وأكد الراعي أن الفاتيكان يقف إلى جانب لبنان ويحرص على دعمه، داعيا اللبنانيين إلى أن يكونوا على مستوى هذا الاهتمام والثقة. وأشاد البطريرك الراعي بمواقف رئيس الجمهورية، معتبرا أنها مشرفة ووطنية وتعطي الثقة والطمأنينة لجميع اللبنانيين. أما على صعيد المالي، فكتبت صحيفة نداء الوطن: أفادت معلومات نداء الوطن بأن رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان أحال التعديلات التي أقرت على قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، بما فيها المادة 37 والتي علقت تنفيذ القانون إلى حين إقرار ونشر قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.
إلى صفحة مقالات. داود رمال كتب: نهاية التفاهم الأمريكي الإيراني، وإسرائيل تمسك بأقوى أوراق المواجهة. الإدارة الأمريكية لا تزال قادرة على ضبط الإيقاع مع إسرائيل ومنعها من الذهاب إلى خيارات منفردة. جورحال كتب: روما اختبار الدولة. كلارا جحا: الحوار متاح في دمشق ومشروط في بعبدة. خطاب قاسم

لا يستهدف إسقاط التفاوض بقدر ما يسعى إلى تحسين موقع الحزب في أي تسوية مقبلة. ريشار حرفوش كتب: الأسرى بين 2006 و 2026 ملف أشعل حربا، فهل يساهم في إنهاء أخرى؟ صحيفة الشرق الأوسط كتبت: اتفاقية مكة لتعزيز الردع لحماية الاستقرار ترامب، الحرب ستنتهي وهرمز سيفتح قريبا، زيلينسكي يزول صربيا حليفة روسيا. في الملف اللبناني نقرأ من الشرق الأوسط: كيف تبدلت قواعد الاشتباك بين إسرائيل وحزب الله، حرب 2006 أقامت قواعد الردع المتبادلة وحرب 2026 أفرزت نموذجا مختلفا. من هذه المقال نقرأ مقتطفات: شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال العقدين الماضيين تحولا جذريا في طبيعة المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، فما أفرزته حرب تموز 2006 من قواعد اشتباك غير مكتوبة نجحت في ضبط إيقاع الصراع طوال 17 سنة، ويبدو أنه انهار مع الحرب الأخيرة والتي أعادت رسم البيئة العملاتية على الجبهة الجنوبية وفرضت معادلات جديدة تقوم على المنطقة العازلة والسيطرة بالنار والضربات الاستباقية وحرية العمل العسكري الإسرائيلي. نتابع من صحيفة الشرق الأوسط: لا يقتصر التحول في الوضع العسكري بين لبنان وإسرائيل على الأدوات العسكرية، بل يشمل أيضا فلسفة إدارة الصراع، إذ بعدما كان الهدف الأساس خلال السنوات التي أعقبت حرب 2006 منع انزلاق الجبهة إلى مواجهة واسعة، أصبحت المواجهة اليوم تدار وفق قواعد مختلفة تقوم على المبادرة والضربات الاستباقية ومحاولة فرض القواعد الميدانية قبل أن تتحول إلى تهديد حقيقي، بحسب ما ورد في صحيفة الشرق الأوسط هذا الصباح. نصل إلى العرب الجديد، وفي عناوينها: الحوثيون يوسعون الجبهات، اتفاقية دفاعية سعودية تركية باكستانية، اتفاقية مكة لتعزيز الردع المشترك واعتبار أي هجوم على أي طرف استهدافا للثلاثة، الرياض الاتفاقية لا تأتي على حساب علاقاتنا الاستراتيجية خليجيا وعربيا ودوليا.

0: إلى مستقبل ويب دوت نت، محكمة أمريكية بحسب ما ورد في عناوينها تغرم ميتا نحو نصف مليار دولار لتسببها بضرر عام. عون أعاد 4 قوانين كان قد أقرها مجلس النواب لإعادة النظر فيها. وول ستريت جورنال تكشف هذه خيارات نزع سلاح حزب الله. ومن هذه المقالة أو هذا العنوان نقرأ مقتطفات. اعتبرت صحيفة وول ستريت جورنال أن القوى العسكرية الإسرائيلية وحدها لن تنهي ملف سلاح حزب الله، وأن أي حل يتطلب تسوية سياسية داخلية وتعزيز دور الدولة والجيش اللبناني إلى جانب الحد من الدعم عبر الحدود السورية. وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن أي محاولة لنزع السلاح بالقوة قد يهدد الاستقرار الداخلي، فيما يبقى تنفيذ القرار 1701 وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية محور النقاش في المفاوضات، وسط تمسك حزب الله بسلاحه وربط أي بحث به بانسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها. إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات من سلام اللحام وزميلي المخرج طوني صبيح.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: ألو لبيبي، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: بفهد سوبر ماك جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مسحوق غسيل بونيكس كيلو نص $2.70، مناعم للغسيل كومفورت 4 لتر ب $3.90.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: النائب وليد البعريني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان مع تحية قنديل سلام اللحام والمخرج طوني صبيح.

0: عناوين اليومية. صباح الخير. ترحيل مفاوضات روما إلى أيلول على وقع جولات من التصعيد جنوبا. لائحة بالدول المرشحة لمراقبة وقف النار بعد استبعاد فرنسا. الرئيس عون: التقدم تم في ملفي الحدود والأسرى. مجلس الوزراء أقر تقسيط تعويضات الموظفين وسلة التعيينات. جلسة تشريعية الأسبوع المقبل والسخونة في الإعلام والمصارف والعفو العام. تأجيل البت بضريبة النفايات. اتفاق ثلاثي بين باكستان، السعودية وتركيا. ترامب متفائل بقرب الاتفاق مع إيران.
1: وتتابعونا في اليومية صفحة الأحوال الجوية وزنات سمير قسطنطين وبوضوح مع الدكتور كريستيان أوصي.
2: عود تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: مفاوضات روما رحلت إلى مطلع أيلول، والعين على اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية في تشرين، خوفا من جولات تصعيدية جديدة واختلاق الذرائع من قبل العدو، كما حصل في مجدل زون، حيث أظهرت تحقيقات الجيش الإسرائيلي أن التفجير تم بواسطة مواد إسرائيلية كانت مزروعة سابقا في أحد منازل البلدة. وليس بعيدا من المراوحة في مفاوضات روما، البحث جار عن الطرف الثالث الذي سيراقب وقف النار ونزع السلاح بعد الفيتو الإسرائيلي على فرنسا. في الداخل اللبناني، الحكومة أقرت بالأمس سلة تعيينات جديدة ووافقت على تقسيط المفعول الرجعي للموظفين، في حين تتجه الأنظار الأسبوع المقبل نحو ساحة النجمة والسخونة موزعة على قوانين الإعلام والمصارف والعفو العام. والبداية من جديد مفاوضات روما.
1: نقل عن مسؤول لبناني أن لبنان وإسرائيل اتفقتا على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع السلاح، ومن المقرر أن تختار واشنطن الدول من هذه القائمة رافضا الكشف عنها. وتقاطعت المعلومات عن استبعاد فرنسا، فيما تردد أن بين الدول المقترحة إلى جانب إيطاليا، سويسرا، بريطانيا وإندونيسيا. وأمس أوضح رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال جلسة مجلس الوزراء أن مفاوضات روما تناولت عدة نقاط: وقف إطلاق النار، نسف المنازل وجرفها والحدود وإعادة الأسرى وتحديد المناطق التجريبية. وأشار إلى إحراز تقدم إيجابي في مسألتي الحدود والأسرى. أما مسألة وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية فستعمل الإدارة الأمريكية على معالجتهما. وأعلن أن الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد سيصل قريبا إلى بيروت لمتابعة هذه المواضيع.
0: إذن لمفاوضات في روما حتى إيلول، والخوف من جولات جديدة من التصعيد واختلاق الذرائع. التحقيقات الإسرائيلية كشفت حقيقة انفجار مجدل زون، وتبين أنه نتيجة تفخيخ إسرائيلي سابق للمبنى، علما أن العدو كان قد زعم أن حزب الله يقف وراء التفجير وأنه يشكل خرقا لوقف النار، وأقدم بعدها على قصف منازل مأهولة في البرج الشمالي وعلى إنذار سكان بلدة المنصور بالخروج، متوعدا بالتصعيد مع جولات من الحرب التدميرية. الإعلام الإسرائيلي أشار إلى نتائج التحقيقات بالأمس وإلى نقاش حاد بين رئيس وزراء العدو ووزير دفاعه في ضوء هذه النتائج، بعد أن أعلنت إسرائيل عن مقتل جنديين وإصابة 4 في مجدل زون. وفي جديد الاتهامات التصعيدية، أعلن بيان إسرائيلي أمس عن إسقاط مسيرة في مرتفعات علي الطاهر، وجاء في رواية العدو بأن المسيرة تعود لحزب الله وهذا يشكل خرقا وأنها لم تسجل إصابات. الساعات الماضية كانت حافلة بسلسلة اعتداءات إسرائيلية. العدو استهدف الجيش أيضا، ما أدى إلى جرح أحد العسكريين خلال أعمال قام بها على متن جرافة تعود للجيش اللبناني في بلدة المنصور. الجرافة العسكرية كانت تعمل على فتح الطرق في المنصور وإزالة الركام. مندوب صوت كل لبنان الزميل حسين معنا يستعرض لنا آخر المستجدات جنوبا.
2: لم يهدأ أهل الجنوب اللبناني واستمرت الاعتداءات الإسرائيلية حتى ساعات الصباح بالقصف المترعي الذي تركز بشكل أساسي على منطقة علي الطاهر مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة نفذها الطيران المروحي. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية خلال ساعات الفجر وادي الحجير والمنصور وميس الجبل ومحيط النبطي فوق كفر الرمان مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت دير سريان والقنطرة. كذلك نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات الفجر سلسلة تفجيرات في حداثة والمنصور ومجد الزون وميس الجبل وحولة. كما شهد الجنوب اللبناني خلال ساعات الليل ويوم أمس سلسلة اعتداءات وتفجيرات طالت كونين وزوطن الشرقية والقنطرة وحولة وأكثر من 7 تفجيرات في حداثة مع إحراق منازل فيها وفي حولة والمنصور. أيضا استهدف القصف المدفعي أمس بلدات المنصوري والنبطي الفوق ومشاع المنصوري وكفة تبنيت وزوطر الشرقية بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة طالت أطراف زبقين وبيت يحون ومجد الزون وميس الجبل وشبعة وكفر شوبة. أما في العدوان الجوي فقد استهدف الطيران المسير أمس بلدة ميكدون وبلدة المنصوري بثلاث غارات، إحداها استهدفت جرافة للجيش اللبناني ما أدى إلى اندلاع حريق فيها وإصابة أحد العسكريين. وجاء هذا الاستهداف بعد محاولة وحدات الجيش اللبناني الدخول إلى المنصوري بهدف فتح الطرقات التي أغلقت جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة. كذلك تعرض أمس فريق من عمال دائرة مياه بنت جبيل لإطلاق نار من قبل جيش العدو الإسرائيلي في بلدة عيت الجبل أثناء قيامه بأعمال صيانة الأعطال. أيضا أقدم العدو الإسرائيلي أمس على إحراق محطة مياه وادي السلوكي عند مفرق بلدة شكرة. إلى ذلك يسجل هذا الصباح تحليق للطيران المسير فوق العديد من القرى والبلدات الجنوبية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
1: أكد البطريرك الماروني الكاردينال الراعي من قصر بعبدة أن الفاتيكان يقف إلى جانب لبنان ويحرص على دعمه، وأشاد الراعي بمواقف رئيس الجمهورية معتبرا أنها مشرفة ووطنية وتعطي الثقة والطمأنينة لجميع اللبنانيين.
3: عن المفاوضات وقال إنه المفاوضات بروما ماشي حالها، لكن بس عنده موقف إنه إسرائيل بدأت تتعاون شوي أكتر. وتحدثنا عن إدعي الفاتيكان معني بلبنان بقضية لبنان، وهنأت الرئيس بمواقفه المشرفة اللي عاطية ثقة لكل اللبنانيين. أكيد بالجنوب نحن ولا مدرسة كاثوليكية بحكي عن مدرسة كاثوليكية ولا مدرسة سكرت، عم بيعالجوا القضايا الأقساط وغيره على معرفتي. ونحن كمان مع أهل الجنوب نعرف قضيتهم ونعرف جرحهم، منطالب بعودتهم بس منطالب بإعادة الأعمار، عودة على مشي.
0: اعتبر رئيس تيار المرادة سليمان الفرنجي أن لبنان يخطئ في إدارة المفاوضات مع إسرائيل وكان يجب أن تبقى مفاوضات غير مباشرة. وأشار فرنجي في حديث للـ LBC إلى أن المفاوضات لم تحقق شيئا وأن الوفد المفاوض يجب أن يضم كل المكونات اللبنانية والشخصيات من ذوي الخبرة، محذرا من الفتنة كإقحام الجيش في مواجهة مع حزب الله. فرنجي أكد أنه حريص على رئيس الجمهورية وشعبيته، لافتا إلى أن الرئيس عون أخطأ عندما ذهب إلى المفاوضات من دون ضمانات. ودعا فرنجي إلى ترقب لبنان لما يدور في المنطقة وعدم الاستعجال في أي تسوية، لأنه على لبنان تحسين وضعه الداخلي والانتظار لما سيحدث في التسوية الكبرى. وأوضح فرنجي أيضا أنه على المستوى الشخصي لديه علاقات تاريخية وثيقة مع الجانب الأمريكي، ولكنها علقت مع وصول السفير الجديد. وعن فرض العقوبات قال إن أطرافا لبنانية حرضت على هذه العقوبات.
4: تحريض طلع من داخل لبنان. هلا اكيد بتقلي ايش عندك اثباتات؟ بقول لك ما عندي، بس بعرف انه انا بنبه البعض انه انتبهوا، لانه حتى اللي بتبعثوا لهم واتسابات بيرجوها. اوكي، بس هيدا انتبه، هيدا لا بيقدم ولا بياخر، لانه اللي اخذ القرار ان الامريكان واللي استاذ وعد قوات اشتغل ضدي، ما بتفاجئ، انتبه هذا حقهم
5: طبعا
4: مشان يكون واقعيين. حتى مشان معوض اشتغل ضدي، مع انه ما بتفاجئ انه هذا حقه.
1: في المواقف السياسية أيضا، رأى رئيس حزب القوة اللبنانية سمير جعجع أن لبنان دخل مرحلة سياسية جديدة لا عودة فيها إلى الوراء، وأن مسار الأحداث بات يتجه بصورة واضحة نحو قيم الدولة واستعادة قرارها وسيادتها، واعتبر أن ما يشهده البلد ليس محطة عابرة بل نتيجة مسار طويل، مشددا على أن المرحلة المقبلة على الرغم من أنها أصبحت أقل خطورة من سابقاتها لكنها لا تزال تتطلب جهدا يوميا منظما.
0: أقر مجلس الوزراء في جلسة التأمت أمس في قصر بعبدة الزيادة الجديدة على رواتب موظفي الدولة عبر إضافة 6 رواتب بمفعول رجعي اعتبارا من آذار، ولكن التسديد سيتم بالتقسيط على الرغم من اعتراض مجلس شورى الدولة، ولكن القرار اتخذ بناء لنصيحة من وزارة المال والمصرف المركزي، نصيحة التقسيط تلافيا للتضخم. في ملف المحروقات، أقرت الحكومة السماح لبواخر البنزين الموجودة قبالة الشاطئ اللبناني بالدخول تفاديا لأي نقص في الأسواق. جلسة الأمس شملت سلة تعيينات في الهيئة الوطنية للمنافسة، شركة مطار بيروت، المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، هيئة الشراء العام، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبعد الجلسة أوضح وزير الإعلام بول مرقس أن الحكومة طلبت من وزارة الزراعة بسبب اصطدام الطيور بالطائرات في مطار بيروت، طلبت منع إنشاء المزارع والمسالخ ضمن مساحة 5 كيلومترات على مقربة من حرم المطار، كما تقرر إقفال هذه المنشآت المفتوحة سابقا ضمن نفس النطاق.
5: لم يخالف مجلس وزراء ولا يخالف عادة آراء مجلس الشورى. تعرفوا في فرق بين آراء مجلس الشورى التي هي إلزامية الطلب منه عندما بيصدر أي مشروع مرسوم وبين قراراته بصفة القضائية. فإذا أعطى مجلس وزراء تعويضا مؤقتا لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، لكن مع إمكانية تخفيض مدة التقسيط عند توافر السيولة وتبعا للسياسات المالية المعتمدة.
1: وفيما يتعلق بموضوع التمديد لشركة سوليدار التي طلبت تمديد مدتها الحالية لفترة 25 سنة علما أن هذه المدة تنتهي في عام 2029، جاء في القرار أن الحكومة من حيث المبدأ منفتحة على مناقشة تمديد مدة الشركة، وقبل الموافقة على أي تمديد وقبل أيضا تود الحكومة البحث مع الشركة في المتطلبات القانونية والإطار المالي والضريبي والمشاريع ذات الأولوية. وأعلن الرئيس سلام أن الحكومة قررت مباشرة المباحثات مع سوليدار، موضحا عبر إكس أن أي تمديد يجب أن يرتبط بإحياء وسط بيروت واستكمال المشاريع ذات المنفعة العامة.
0: تربويا، مجلس الوزراء لم يبت ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية وخارج قاعة الجلسة وفي محيط قصر بعبدة، اعتصم الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية وأطلقوا صرخة جديدة للمطالبة بإنصافهم ولوضع حد للمماطلة والإفراج عن ملف تثبيت المتعاقدين.
1: نيابيا، دعا الرئيس نبيه بري إلى عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل. نائب رئيس المجلس الياس بوصعب أوضح أن الملفات الأكثر حساسية ستشمل إلغاء عقوبة الإعدام وقانون الأعلام والعفو العام وإعادة هيكلة المصارف، وأمل بوصعب ألا يتكرر تطيير النصاب كما حصل في آخر جلسة.
0: يشار هنا إلى أن صيغة العفو العام التي اتفق عليها النواب السنة وحصلوا على موافقة تكتل الجمهورية القوية تقضي بإخلاء سبيل الموقوفين الذين أمضوا 12 سنة في السجن مع متابعة المحاكمة خارج السجون، وهو ما ينطبق على نحو 120 موقوفا من الإسلاميين، على أن يفرج عن عدد من هؤلاء فور صدور قانون العفو وتخرج دفعات أخرى على مدى عامين. تبعا لمعلومات أوردتها الديار اليوم من أبرز الأسماء المشمولة بهذا المسار الشيخ أحمد الأسير الذي يتوقع الإفراج عنه بعد نحو سنة ونصف السنة مع استمرار المحاكمة وفقا للإجراءات القضائية.
1: وأمس رد رئيس الجمهورية 4 قوانين إلى المجلس النيابي لإعادة النظر فيها، منها استحداث مصلحة تكنولوجيا معلومات في ملاك وزارة التربية، والقانون المتعلق بالإجازة للمجلس الأعلى للجمارك، إعادة أفراد ورتباء الضابطة الجمركية إلى الخدمة، وقانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان.
0: ضريبة جديدة مقترحة على المواد المنتجة للنفايات أو المتسببة بها، يأتي ذلك بعد تفاقم أزمة النفايات في لبنان وارتفاع التكاليف. الضريبة الجديدة بين أخذ ورد، لم تقر في مجلس الوزراء بالأمس، عرضها رئيس الحكومة في اجتماع في السراي مع ممثلين من القطاعات الاقتصادية والعمالية. طرحت أفكار عدة بحثا عن بدائل بعيدا من جيب المواطن. اجتماع السراي لم يصل إلى قرار، وأعلن أنه للبحث صلة. رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني شدد بعد الاجتماع على ضرورة استبعاد فرض ضرائب جديدة والبحث عن موارد لتمويل جمع النفايات.
1: حياتيا أزمة الكهرباء تخنق المواطن في عز الصيف، حيث تعاني معظم المناطق من غياب شبه كلي للكهرباء ومن تقنين جديد في تغذية المولدات في ضوء ارتفاع أسعار المازوت. وفي ظل فوضى في التوزيع والتسعير والحديث عن غياب الكهرباء، ينسحب على أزمة المياه في جديد الوعود الإعلان عن وصول باخرة محملة ب 35,000 طن من الفيول الأسبوع المقبل، ممولة من أموال للجباية بحسب وزارة الطاقة، وأن مؤسسات الدولة ستبدأ الأسبوع المقبل بتسديد الفواتير المتراكمة عليها لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. فهل ستزيد ساعات التغذية؟ العبرة بالتنفيذ.
0: حياتيا أيضا تشهد مراكز ليبون بوست ازدحاما كبيرا منذ أيام، حيث تدفق المواطنون لسداد رسوم جمركية على هواتفهم استفاقت عليها وزارة الاتصالات بمفعول رجعي تحت ضغط الإقفال. وفي التفاصيل، تلقى أصحاب الهواتف المحمولة التي أدخلت من الخارج وهي تعمل في لبنان منذ 5 سنوات وربما أكثر، تلقوا رسائل تحذيرية مفاجئة لسداد الرسم الجمركي، وإلا سيحجب الهاتف عن الشبكة الخلوية في لبنان. إلى الضاحية الجنوبية، وعد بمسح الأضرار وتأمين بدل سكن للمتضررين. اجتمعت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد بالأمس إلى رؤساء البلديات في الضاحية بمشاركة النواب علي عمار، أمين شري، علي مقداد، وفادي علامي، إلى جانب مشاركة فريق هندسي متخصص بالدراسات الخاصة بالأبنية المتضررة. وأعلنت الوزيرة السيد عن إطلاق المرحلة التجريبية لبرامج سداد البدل النقدي للإيجار للأسر المتضررة من الحرب في الضاحية الجنوبية.
1: في أخبار المناطق، أعلنت وزارة الأشغال انطلاق الأعمال الميدانية في مشروع تأهيل طريق دهر البيدر، ومن المرتقب أن تستغرق مدة تنفيذ المشروع نحو عام، داعية المواطنين ومستخدمي طريق دهر البيدر إلى التعاون والتقايد بتعليمات عناصر السير والخطط المرورية المعتمدة.
0: إلى أخبار المنطقة والعالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن حرب إيران ستنتهي قريبا جدا. ترامب قال أيضا ردا على سؤال إن القوات المسلحة الأمريكية تواجه بالفعل مشكلات تتعلق بالمخزون. وفي حوار داخل المكتب البيضوي، قال ترامب: أعتقد أن الأمر سينتهي قريبا جدا مع إيران، وإنه ليس بإمكانهم الصمود طويلا.
1: وقعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك بهدف تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين الدول الثلاث، وتنص الاتفاقية على تعزيز الردع المشترك في مواجهة أي اعتداء، كما تهدف الاتفاقية إلى تطوير آليات التعاون الدفاعي والأمني. وأعلنت السعودية أن الاتفاق مع تركيا وباكستان ليس تكتلا طائفيا ولا ترتبط بمساع نووية. فماذا قيل أيضا عن الاتفاق؟
0: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن اتفاقية الدفاع المشترك مع باكستان والسعودية تعزز التعاون الأمني والدفاعي وتطوير الصناعات الدفاعية. أضاف إن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة، وهي مفتوحة لمشاركة دول أخرى في المنطقة. وأعلن أن أنقرة ستواصل بحزم نهجها لتسوية النزاعات والأزمات من خلال الحوار والدبلوماسية على أساس احترام القانون الدولي. إلى طهران وأول تعليق على الاتفاقية.
1: في طهران علق المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي على اتفاق مكة بالقول: ينبغي على السعوديين أن يعلموا أن اتفاقا ورقيا مع تركيا وباكستان لن يجلب لهم الأمن كما لم توفره سنوات الارتهان لأمريكا. صححوا سياساتكم حتى لا تضطروا إلى استجداء الأمن من الآخرين، ختم المسؤول الإيراني.
0: تلقى رئيس وزراء العراق علي الزيدي دعوة جديدة لزيارة السعودية، نقلها إليه رئيس جهاز المخابرات في السعودية خالد بن علي الحميدان. كان مقررا أن تتم زيارة رئيس وزراء العراق إلى الرياض قبل أسبوع، ولكنها علقت بعد ضربات أمريكية سعودية مشتركة للحشد الشعبي في العراق. إلى سوريا، حيث أعلن الأمن السوري في بيان عن إحباط مخطط لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق. وجاء في البيان أنه تم تحييد عنصرين لدى محاولتهما زرع عبوة ناسفة كانت تستهدف جهة حكومية في سوريا.
1: في جديد الدراسات الصحية، نصائح لمن يعاني من القلق أو الصعوبة في النوم بتناول كوب ساخن من مشروبات تساعد على الاسترخاء وتقليل التوتر. وتقول الدراسة في رأس القائمة: كوب من البابونج قبل النوم يعزز الشعور بالهدوء والنعاس، الحصول على نوم جيد. يليه الحليب الدافئ، شاي عشبة الأشواغاندا، شاي بلسم الليمون المعروف بالمليسي، وعصير الكرز الحامض الذي يحوي بصورة طبيعية على كميات قليلة من الميلاتونين، كما يتميز بغناه بمضادات الأكسدة. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. الجو صيفي معتدل اليوم وغدا، أما الاثنين فيتوقع أن تعود درجة الحرارة إلى الارتفاع لتتخطى معدلاتها مع موجة حر شديدة تستمر لأيام. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 25 و 33 درجة.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: ٣٢ مسرحي، ١١٠ ممثل وممثلة، ٤٢ تقني، ٣٩٠٠٠ ضحكة، ٤١٠٠٠ زقفة، ١٢٠٠ تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز ١٢ آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
2: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتدل عزيتون تنمية لوقية ب70 سنت، جبنة إيمونتال لوقية بدولار و90 سنت.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
2: وزنات سمير قسطنطين
3: ما هي حقيقة ما يسمى بالتخطيط الاستراتيجي؟ نسمع كثيراً عن حتمية التخطيط الاستراتيجي في المؤسسات وفي السياسة وللحروب ولأوقات السلم ونشدد في الحديث على ثلاثة أسئلة مترابطة هي أين نحن الآن؟ إلى أين نريد أن نصل؟ وكيف نصل إلى هناك؟ هذا عظيم لكن عملياً هل تأتي حسابات الحقل على حسابات البيدر؟ ليس بالضرورة لنأخذ بعض الأمثلة في عالم المؤسسات كانت الفنادق اللبنانية تستعد لصيف واعد في 2005 فجأة اغتيل الرئيس رفيق الحريري في شهر شباط ماذا حصل؟ انهارت المؤسسات السياحية الواحدة تلو الأخرى وأنهت عقود معظم العاملين فيها لربما كانت هذه المؤسسات خططت بشكل جيد للصيف الذي كان مقبلاً آنذاك لكن حدثاً كبيراً مدوياً كاغتيال الحريري حدث في لحظة غير كل المخططات وسخفها أليس هذا ما حصل أيضاً عندما ضربت الكورونا العالم كله؟ في بال من خطرت فكرة انتشار وباء عالمي في زمن الطبابة المتميزة؟ خذ مثلاً آخر يحدث الآن عندما بدأت أمريكا وإسرائيل الحرب على إيران لم يخطر ببال أمريكا على ما يعتقد كثيرون أن إيران ستجرؤ على إقفال مضيق هرمز وأن شحنات الغاز والنفط ستتأثر بشكل كبير مما لا شك فيه أن أمريكا خططت بشكل دقيق للحرب لكن خطوة إيران هذه بيّنت أن تخطيط أمريكا على الرغم من أنه كان تخطيطاً استراتيجياً عالي الدقة لم يكن كاملاً وبالتالي فإن هذه الثغرة في التخطيط أطالت عمر الحرب مثل آخر يخطر ببالي حزب الله خطط على امتداد عشرات السنوات لحرب ما مقبلة مع إسرائيل لم يخطر بباله أمران لم ينتبه إلى أن إسرائيل استعدت للحرب تكنولوجيا ومخابراتيا أكثر مما استعدت عسكريا بالمعنى التقليدي للحروب ولم يخطر ببال الحزب أن إسرائيل ستجرؤ على اغتيال أمينه العام السيد حسن نصر الله لكن الأمرين حصلا وغيرا كثيرا في قواعد الاشتباك وفي قواعد اللعبة كلها أورد هذه الأمثلة لأقول إن التخطيط الاستراتيجي في المؤسسات والدول والأحزاب في أيام الرخاء وفي أيام الضيق أمر جيد وحتمي لكن الاستعداد لظهور النأزات أثناء التخطيط للمدى الطويل وحتى للمدى المتوسط يبقى أساساً لا مفر منه من هنا تبرز أهمية وجود بلان بي أي الخطة البديلة كذلك فإن المخططين يجب أن يكونوا مرنين فينتبهوا إلى العراقيل أو حتى إلى ضعف فكرة ما أو إلى عدم قابلية فكرة للحياة أو عدم قدرة فريق العمل على تحقيق الإنجاز بسبب معوقات برزت منذ مرحلة البدايات المرونة أمر مهم في التخطيط وكذلك القدرة على قراءة الوضع القائم بشكل سريع ومحاولة علاجه أو تخطيه بشكل استراتيجي مستدام كان الأجداد يقولون حرب بالنظيرات هينة فعلا هذا صحيح ليس صدفة أن يقول الكبار بيننا المي بتكذب الغطاس، وأن التجربة أكبر برهان. إذا كان التخطيط الاستراتيجي قد تطلب تاريخياً رؤية مستقبلية للأمور وعقلاً راجحاً يفكر بهدوء لا بانفعال وخبرة ميدانية حقيقية لا نظرية في بواطن الأمور، وحالياً معرفة باستخدام الذكاء الاصطناعي في ربط المعلومات واتخاذ القرارات، فإن التخطيط الاستراتيجي يتطلب هذه الأيام وفي كل وقت شيئاً من الواقعية عند تقييم الخطوات، وشيئاً من التواضع للقبول بالنقد الموضوعي من فريق العمل، وصفر عناد وتشبث بأفكار وقرارات أثبتت عدم جدواها.
2: وزنات سمير قسطنطين من صوت كل لبنان.

0: بوضوح مع دكتور كريستيان أوسي.
1: استمرار التوتير. انتهت جولة روما ممهدة لجولة ثامنة أوائل الشهر المقبل في العاصمة الإيطالية أيضا لمتابعة الملفات التي فتحت في الأيام الثلاثة الماضية، كل ذلك

0: ذلك أنه كلما تعزز حضور السيادة قلت نسب الاعتداءات الإسرائيلية. في هذا السياق تذكر المصادر الأمريكية المطلعة أن إسرائيل تسعى إلى وقف نهائي لأي تهديد قد يشكله أطراف غير حكوميين في لبنان، وهي تهديدات بدأت وتستمر منذ 60 عاما تقريبا، وسألت هل ستستطيع فعل ذلك بشكل دائم عبر تغريب الشيعة اللبنانيين الذين يمثلون 40% من الشعب ويسيطرون على الجنوب. السفير الأمريكي السابق فريد ريكهوف رأى أنه منذ أن طلبت إيران من حزب الله إطلاق صواريخه في 2 آذار 2026 باتجاه إسرائيل اضطر مليون لبناني شيعي إلى النزوح، منازل الكثيرين منهم ما عادت موجودة، فيما تستمر وحدات الجيش الإسرائيلي في تدمير كل شيء في القرى حتى الأشجار المعمرة والمدافن، كما تصر إسرائيل على المنطقة الفاصلة. ينطلق هوف في تحليل الاستراتيجية الإسرائيلية، فيرى أن تكتيكات الجيش تنطلق من تقدير أن وحدات حزب الله المسلحة قادرة على العمل فقط في بيئة داعمة ومؤيدة، فإذا أزيل المحيط الشعبي مقومات وأناسا فإن عناصر الحزب سيكشفون فور تحركهم عسكريا. في اعتقاده أن إسرائيل تسعى بالرغم من ادعائها بأنها لا تريد شيئا من لبنان إلى إبقاء احتلالها لجزء مهم من الجنوب حتى تقتنع هي بأنه لم يعد هناك تهديد من حزب الله لشمال البلاد أو حتى يزال سلاح الحزب، لذا يعمد مهندسو الجيش إلى توزيع التجهيزات الثقيلة والمتفجرات الضخمة بهدف جعل المنطقة غير صالحة للعيش. يشير هوف إلى دور دونالد ترامب الرافض لهذا الأسلوب ومطالبته بنيامين نتنياهو بوقف هذا العمل، سائلا إذا كانت هذه الاستراتيجية تحقق فعلا أهداف إسرائيل السياسية في لبنان، مشيرا إلى حضور فاعل للحزب وبيئته في الضاحية كما في البقاع، أي بتعبير آخر أي حملة عسكرية ستكون طويلة ومكلفة جدا. من هنا أهمية العمل على تحضير أرضية لإطلاق سلام مع الدولة اللبنانية، خصوصا إذا تمكنت الدولة فيها من تحقيق ما يوضع على الورق، علما أن تمكين الدولة من حصر السلاح في يدها وممارسة القوة منفردية يستدعي تعزيز الجيش وتعميم أهمية فكرة قيام سلام في أوساط البيئة الداعمة مع حفظ أمنها وسلامها في الجنوب، كما أن جنوبا خاليا من السلاح يناسب الدولة اللبنانية أيضا، علما أنه يسحب الذريعة من أي مطالبة مستقبلية بوجوب قيام مقاومة. إلى حين تحقيق ذلك يعتبر هوف ستتمكن إسرائيل من ممارسة أدوار ترضي المجتمع الدولي وأمريكا من خلال استراتيجية عسكرية هادفة تتفادى التدمير الممنهج واستهداف الأشخاص حتى ولو قضت المصلحة الانتخابية بوقف التجاوب الدبلوماسي مع أمريكا أو مع لبنان. هذا يعني عمليا أن الجنوب سيظل تحت وطأة العمل العسكري الإسرائيلي حتى زوال مسبباته.
1: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي من صوت كل لبنان.
2: في ختام يومية تذكير بالعناوين: ترحيل مفاوضات روما إلى أيلول على وقع جولات من التصعيد جنوبا، لائحة بالدول المرشحة لمراقبة وقف النار بعد استبعاد فرنسا، الرئيس عون التقدم تم في ملفي الحدود والأسرى، مجلس الوزراء أقر تقسيط تعويضات الموظفين وسل التعيينات، جلسة تشريعية الأسبوع المقبل والسخونة في الأعلام والمصارف والعفو العام، تأجيل البت بضريبة النفايات، اتفاق ثلاثي بين باكستان السعودية وتركيا، ترامب متفائل بقرب الاتفاق مع إيران. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وزنات سمير قسطنطين وبوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عاضية ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.
1: كنا متأمل.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70 415 455 01 687 312.

0: نعرى امتلت بلدي أصيل،
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بن بوم برازيل 180 جرام بدولارين و40 سنت، سلدين 125 جرام بنص دولار.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. النائب وليد البعريني ضيف أحداث في حديث، السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل سلام اللحم والمخرج تونس بايح.

صباح الخير في هذه النشرة. ترحيل مفاوضات روما إلى أيلول على وقع جولات من التصعيد جنوبا. لائحة قيد التداول بأسماء الدول المرشحة للمراقبة بعد استبعاد فرنسا. الرئيس عون أحرزنا تقدما في ملفي الحدود والأسرى. مجلس الوزراء أقر تقسيط تعويضات الموظفين وسلة تعيينات. تأجيل الضريبة على النفايات بحثا عن بدائل. جلسة تشريعية الأسبوع المقبل والسخونة بين المصارف والإعلام والعفو العام. توقيع اتفاق تعاون عسكري بين تركيا السعودية وباكستان. ترامب متفائل بإنهاء الحرب مع إيران.

0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
0: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: مفاوضات روما رحلت إلى مطلع أيلول والعيون شاخصة نحو اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية في تشرين خوفا من جولات جديدة من التصعيد واختلاق الذرائع من قبل إسرائيل، وهو ما حصل في مجدل زون. تحقيقات الجيش الإسرائيلي أظهرت أن التفجير تم بواسطة مواد إسرائيلية زرعت سابقا في المنزل الذي وقع فيه الانفجار، وليس كما زعمت إسرائيل بداية بأنها بمثابة الخرق من حزب الله. وبالعودة إلى روما، البحث جار تبعا للتسريبات عن طرف ثالث يراقب وقف النار بعد استبعاد فرنسا بناء لاعتراض إسرائيلي. داخليا، سلسلة تعيينات جديدة أقرت في مجلس الوزراء بالأمس، ووافقت الحكومة أيضا على تقسيط المفعول الرجعي للموظفين على الرغم من اعتراض مجلس شورى الدولة. أما نيابيا فالأنظار شاخصة نحو الجلسة التشريعية الأسبوع المقبل، وتتوزع السخونة على القوانين المرتبطة بالإعلام والمصارف والعفو العام. ماذا أولا عن جديد مفاوضات روما؟
4: نقل عن مسؤول لبناني أن لبنان وإسرائيل اتفقا على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع السلاح، ومن المقرر أن تختار واشنطن الدول من هذه القائمة رافضا الكشف عنها. وتقاطعت المعلومات عن استبعاد فرنسا، فيما تردد أن بين الدول المقترحة إلى جانب إيطاليا، سويسرا، بريطانيا وإندونيسيا. وأمس أوضح رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال جلسة مجلس الوزراء أن مفاوضات روما تناولت عدة نقاط: وقف إطلاق النار، نسف المنازل وجرفها، الحدود وإعادة الأسرى، وتحديد المناطق التجريبية. وأشار إلى إحراز تقدم إيجابي في مسألتي الحدود والأسرى، على أمل أن تظهر قريبا خطوات عملية في هذا الإطار. أما مسألة وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية فستعمل الإدارة الأمريكية على معالجتهما. وأعلن أن الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد سيصل قريبا إلى بيروت لمتابعة هذه المواضيع.
3: إذن المفاوضات علقت حتى أيلول، والمخاوف قائمة من جولات جديدة في الجنوب بعد اختلاق إسرائيل الذرائع للتفجير والاعتداء، وهو ما تكشفت عنه التحقيقات الإسرائيلية والإعلان بأن انفجار مجدل زون الذي اختلقته إسرائيل لتدمير القرى وإنذار المنصوري ناتج عن تفخيخ إسرائيلي سابق. الرواية الإسرائيلية السابقة تسببت بجولة تصعيد وإصابات وتدمير منازل في المنصوري والبرج الشمالي وغيرها. وسائل الإعلام الإسرائيلية التي كشفت التحقيقات بالأمس كشفت أيضا عن نقاش حاد بين رئيس الوزراء ووزير دفاعه في ضوء الإعلان أن المبنى فخخ بمواد إسرائيلية. وفي جديد الاتهامات الإسرائيلية، الإعلام بالأمس عن إسقاط مسيرة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر، ودائما بحسب الرواية الإسرائيلية لم تسجل إصابات، وكانت الساعات الماضية قد حملت تصعيدا وسلسلة من جرائم التدمير والتفجير، كما طولت الاعتداءات الإسرائيلية الجيش اللبناني الذي أعلن عن جرح أحد العسكريين بعد استهداف العدو لجرافة كانت تعمل في المنصوري على فتح الطرق وإزالة الركام. وهذا الصباح أفاد مندوب صوت كل لبنان بقصف مدفعي على دوحة كفر رمان، وأشار إلى استمرار القصف الإسرائيلي على منطقة علي الطاهر حتى الساعة. تقرير يلقي الضوء بالتفاصيل للزميل حسين معنا.
5: لم يهدأ ليل الجنوب اللبناني، واستمرت الاعتداءات الإسرائيلية حتى ساعات الصباح بالقصف المدفعي الذي تركز بشكل أساس على منطقة علي الطاهر مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة نفذها الطيران المروحي. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية خلال ساعات الفجر وادي الحجير والمنصوري وميس الجبل ومحيط النبطي فوق كفر رمان مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت دير سريان والقنطرة. كذلك نفذت قوات الاحتلال خلال ساعات الفجر سلسلة التفجيرات في حداثة والمنصوري ومجدل زون وميس الجبل وحولة. كما شهد الجنوب اللبناني خلال ساعات الليل ويوم أمس سلسلة اعتداءات وتفجيرات طالت كونين وزوطر الشرقية والقنطرة وحولة، وأكثر من 7 تفجيرات في حداثة مع إحراق منازل فيها وفي حولة والمنصوري. أيضا استهدف القصف المدفعي أمس بلدات المنصوري والنبطي الفوكة ومشاع المنصوري وكفر تبنيت وزوطر الشرقية بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة طالت أطراف زبطين وبيت يحون ومجدل زون وميس الجبل وشبعة وكفر شوبة. أما في العدوان الجوي فقد استهدف الطيران المسير أمس بلدة ميفدون وبلدة المنصوري بثلاث غارات، إحداها استهدفت جرافة للجيش اللبناني ما أدى إلى اندلاع حريق فيها وإصابة أحد العسكريين. وجاء هذا الاستهداف بعد محاولة وحدات الجيش اللبناني الدخول إلى المنصوري بهدف فتح الطرقات التي أغلقت جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة. كذلك تعرض أمس فريق من عمال دائرة مياه بنت جبيل لإطلاق نار من قبل الجيش العدو الإسرائيلي في بلدة عيت الجبل أثناء قيامهم بأعمال صيانة الأعطال. أيضا أقدم العدو الإسرائيلي أمس على إحراق محطة مياه وادي سلوكي عند مفرق شقرة. إلى ذلك يسجل هذا الصباح تحليق للطيران المسير فوق العديد من القرى والبلدات الجنوبية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
4: أكد البطريرك الماروني الكاردينال الراعي من قصر بعبدة أن الفاتيكان يقف إلى جانب لبنان ويحرص على دعمه، وأشاد الراعي بمواقف رئيس الجمهورية معتبرا أنها مشرفة ووطنية وتعطي الثقة والطمأنينة لجميع اللبنانيين.
6: نعمل مفاوضات وقال ان المفاوضات بقدرونا ماشي حالة، لكن بس عنده موقف أن إسرائيل بدأت تتعاون شوي أكتر. وتحدثنا عن الدعم ذاتي كان معني بلبنان بقضية لبنان، وهمئة الرئيس بمواقفه المشرفة هل عاطي ثقة لكل اللبنانيين. أكيد من الجنوب نحن ولا مدرسة كاثوليكية، بحكي عن مدرسة كاثوليكية، ولا مدرسة سكرت، عم بيعالج القضايا الأقساط وغيره على معرفتي. ونحن كمان مع أهل الجنوب نعرف قضيتهم ونعرف جرحهم، بنطالب بعودتهم بس بنطالب بإعادة الأعمار، عودة على مشي.
3: اعتبر رئيس تيار المرد سليمان فرنجي أن لبنان يخطئ في إدارة المفاوضات مع إسرائيل وكان يجب أن تبقى مفاوضات غير مباشرة. فرنجي وفي حديث للـ LBC قال إن المفاوضات لم تحقق شيئا وأن الوفد المفاوض يجب أن يضم كل المكونات اللبنانية وشخصيات من ذوي الخبرة، محذرا من الفتنة ومحاولة إقحام الجيش في مواجهة مع حزب الله. فرنجي أكد الحرص على رئيس الجمهورية وعلى شعبيته وقال إن الرئيس عون أخطأ عندما ذهب إلى المفاوضات من دون ضمانات داعيا إلى التريث اللبناني وترقب ما يدور في المنطقة وعدم الاستعجال في أي تسوية. وقال فرنجي على لبنان الاستعجال في تحصين وضعه الداخلي بانتظار ما سيحدث في التسوية الكبرى. وردا على سؤال حول العقوبات الأمريكية التي شملته قال إن علاقاتي كانت لفترة طويلة ولم تتغير جيدة مع أمريكا ولكنها علقت مع وصول السفير الجديد. واعتبر فرنجي أن أطرافا من الداخل اللبناني تقف وراء التحضير لفرض العقوبات.
7: تحريض طلع من داخل لبنان. هلأ أكيد بتقولي إيش عندك إثباتات؟ بقول لك ما عندي، بس بعرف أنه أنا بنبه البعض أنه انتبهوا لأنه حتى اللي بتبعتولهم بيتثبتوا بيرجوه. أوكي بس هيدا انتبه، هيدا لا بيقدم ولا بيأخر، لأنه اللي أخذ القرار أن الأمريكان واللي بساعدها بعد قوات تشتغل ضدي ما بتفاجأ. انتبه هيدا حقون
8: طبعا
7: مشان نكون واقعيين، حتى مشان معه تشتغل ضدي رأى مع أنه ما بتفاجأ أنه هيدا حقه.
4: في المواقف السياسية أيضا رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن لبنان دخل مرحلة سياسية جديدة لا عودة فيها إلى الوراء وأن مسار الأحداث بات يتجه بصورة واضحة نحو قيام الدولة واستعادة قرارها وسيادتها، واعتبر أن ما يشهده البلد ليس محطة عابرة بل نتيجة مسار طويل، مشددا على أن المرحلة المقبلة على الرغم من أنها أصبحت أقل خطورة من سابقاتها لكنها لا تزال تتطلب جهدا يوميا منظما.
3: أقر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت أمس في قصر بعبدة دفعة جديدة من التعيينات، كما أقر الزيادة على رواتب موظفي الدولة عبر إضافة 6 رواتب مع مفعول رجعي اعتبارا من آذار، ولكن التسديد سيتم عبر التقسيط. ويأتي قرار التسديد بالتقسيط على الرغم من اعتراض مجلس شورى الدولة، ولكن بناء لتوصية وزارة المال والمصرف المركزي تلافيا للتضخم. في ملف المحروقات أقرت الحكومة السماح لبواخر البنزين بالدخول وذلك تفاديا لنقص محتمل في الأسواق وبعدها تسوية الأوراق. التعيينات الجديدة شملت الهيئة الوطنية للمنافسة، شركة مطار بيروت، المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، هيئة الشراء العام والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وزير الإعلام بول مرقس الذي تحدث بعد الجلسة لفت إلى أن الحكومة طلبت من وزارة الزراعة منع إنشاء المزارع والمسالخ في محيط المطار بسبب اصطدام الطيور بالطائرات. وشرح مرقس خلفية قرار تقصير تعويضات الموظفين.
9: لم يخالف مجلس وزراء ولا يخالف عادة آراء مجلس الشورى. تعرفوا في فرق بين آراء مجلس الشورى التي هي إلزامية الطلب منه عندما بيصدر أي مشروع مرسوم وبين قراراته بصفته القضائية. فإذا أعطى مجلس وزراء تعويضا مؤقتا لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، لكن مع إمكانية تخفيض مدة التقسيط عند توافر السيولة وتبعا للسياسات المالية المعتمدة.
4: فيما يتعلق بموضوع التمديد لشركة سوليدير التي طلبت تمديد مدتها الحالية لفترة 25 سنة، علما أن هذه المدة تنتهي في العام 2029، جاء في القرار أن الحكومة من حيث المبدأ منفتحة على مناقشة تمديد مدة الشركة، وقبل الموافقة على أي تمديد تود الحكومة البحث مع الشركة في متطلبات القانونية والإطار المالي والضريبي والمشاريع ذات الأولوية. وأعلن رئيس سلام أن الحكومة قررت مباشرة المباحثات مع سوليدير، موضحا عبر أكس أن أي تمديد يجب أن يرتبط بإحياء وسط بيروت واستكمال المشاريع ذات المنفعة العامة.
3: تربويا، مجلس الوزراء لم يبت بالأمس ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، وكان الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية قد نفذوا اعتصاما أمام قصر بعبدة وأطلقوا صرخة جديدة لإنصافهم وعدم المماطلة والإفراج عن ملف التثبيت.
4: نيابيا، دعا الرئيس نبيه بري إلى عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل. نائب رئيس المجلس الياس بوصعب أوضح أن الملفات الأكثر حساسية ستشمل إلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام والعفو العام وإعادة هيكلة المصارف، وأمل بوصعب ألا يتكرر تطيير النصاب كما حصل في آخر جلسة.
3: صيغة العفو العام التي اتفق عليها النواب السنة وحصلوا على موافقة تكتل الجمهورية القوية تقضي بإخلاء سبيل الموقوفين الذين أمضوا 12 سنة في السجن مع متابعة محاكماتهم خارج السجون، ويستفيد من هذه الصيغة نحو 120 موقوفا من الإسلاميين. سيتم الإفراج على مراحل، دفع من هؤلاء فور صدور القانون، في حين ينتظر خروج دفعات أخرى تباعا على مدى عامين. من أبرز الأسماء المشمولة بهذا المسار بحسب الديار الشيخ أحمد الأسير، الذي يتوقع أن يخلى سبيله بعد حوالي سنة ونصف السنة مع استمرار المحاكمة خارج السجن وفق الإجراءات القضائية.
4: وأمس رد رئيس الجمهورية 4 قوانين إلى المجلس النيابي لإعادة النظر فيها، منها استحداث مصلحة تكنولوجيا معلومات في ملك وزارة التربية، والقانون المتعلق بالإجازة للمجلس الأعلى للجمارك إعادة أفراد ورتباء الضابطة الجمركية إلى الخدمة، قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان.
3: ضريبة جديدة مقترحة على المواد المسببة بكثرة النفايات أو المنتجة للنفايات، والبحث جار عن أموال لتغطية تكاليف جمع النفايات في لبنان. الضريبة المقترحة بين أخذ ورد، وقد حضرت في اجتماع ترأسه رئيس الحكومة مع ممثلي القطاعين الاقتصادي والعمالي والجهات المعنية بإدارة النفايات. طرحت أفكار عدة بحثا عن التمويل، ولم يخرج اجتماع السراي بأي قرار اتفق على استكمال البحث، وعليه لم يتخذ قرار بفرض الضريبة داخل اجتماع الحكومة. رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني شدد بعد اجتماع السراي على ضرورة تأمين إيرادات مالية لتغطية تكاليف جمع النفايات بعيدا من فرض الضرائب الجديدة وتحميل المواطن.
4: حياتيا، أزمة الكهرباء تخنق المواطن في عز الصيف، حيث تعاني معظم المناطق من غياب شبه كلي للكهرباء ومن تقنين جديد في تغذية المولدات في ضوء ارتفاع أسعار المازوت. في ظل فوضى في التوزيع والتسعير والحديث عن غياب الكهرباء ينسحب أيضا على أزمة المياه. وفي جديد الوعود الإعلان عن وصول باخرة محملة ب 35 ألف طن من الفيول الأسبوع المقبل، ممولة من أموال الجباية بحسب وزارة الطاقة، وأن مؤسسة الدولة ستبدأ الأسبوع المقبل بتسديد الفواتير المتراكمة عليها، وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. فهل ستزيد ساعات التغذية؟ العبرة بالتنفيذ.
3: حياتيا أيضا، تشهد مراكز ليبون بوست ازدحاما كبيرا منذ أيام، حيث تدفق المواطنون لسداد رسوم جمركية على هواتفهم بمفعول رجعي تحت ضغط إقفالها. فقد تلقى أصحاب الهواتف المحمولة التي أدخلت من الخارج وتعمل في لبنان منذ 5 أو 6 سنوات وأكثر تلقوا رسائل تحذيرية مفاجئة لسداد رسم جمركي أو حجب الهاتف عن الخدمة الخلوية على الأراضي اللبنانية. إلى الضاحية الجنوبية التي زارتها بالأمس وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، والتقت رئيس اتحاد بلديات الضاحية ورؤساء البلديات بحضور النواب علي عمار، أمين شري، علي مقداد وفادي علامي. الوزيرة السيد أعلنت عن إطلاق المرحلة التجريبية لبرامج سداد البدل النقدي للإيجار للأسر المتضررة من الحرب.
4: في أخبار المناطق، أعلنت وزارة الأشغال انطلاق الأعمال الميدانية في مشروع تأهيل طريق دهر البيدر، ومن المرتقب أن تستغرق مدة تنفيذ المشروع نحو عام، داعية المواطنين ومستخدمي طريق دهر البيدر إلى التعاون والتقيد بتعليمات عناصر السير والخطط المرورية المعتمدة.
3: إلى أخبار المنطقة والعالم، وفي جديد مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التفاؤل بقرب انتهاء الحرب مع إيران، ففي لقاء مع الصحفيين في المكتب البيضاوي قال الرئيس الأمريكي: أعتقد أن الأمر سينتهي قريبا جدا مع إيران، وأظن أنه ليس بإمكانهم الصمود طويلا. ولدى سؤاله عن مخزون الأسلحة وما إذا كانت الولايات المتحدة تواجه مشكلة في الإمدادات، قال الرئيس ترامب إن هناك نقص في بعض الإمدادات والبعض الآخر لدينا منه مخزونات كبيرة.
4: وقعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك بهدف تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين الدول الثلاث، وتنص الاتفاقية على تعزيز الردع المشترك في مواجهة أي اعتداء، كما تهدف الاتفاقية إلى تطوير آليات التعاون الدفاعي والأمني. وأعلنت السعودية أن الاتفاقية مع تركيا وباكستان ليست تكتلا طائفيا ولا ترتبط بمساع نووية. فماذا قيل أيضا عن الاتفاق؟
3: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوضح أن اتفاقية الدفاع المشترك مع باكستان والسعودية تعزز التعاون الأمني والدفاعي وتطوير الصناعات الدفاعية. أضاف إن اتفاقية الدفاع المشترك لا تستهدف أي دولة، هي مفتوحة للدول الأخرى للمشاركة في تحقيق الاستقرار في المنطقة. وأعلن أردوغان أن أنقرة ستواصل بحزم نهجها من أجل التوصل إلى تسوية النزاعات والأزمات بالحوار والدبلوماسية وعلى أساس احترام القانون الدولي. إلى طهران وأول تعليق على الاتفاقية.
4: في طهران، علق المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي على اتفاقية مكة بالقول: ينبغي على السعوديين أن يعلموا أن اتفاقا ورقيا مع تركيا وباكستان لن يجلب لهم الأمن، كما لم توفره سنوات الارتهان لأمريكا. صححوا سياستكم حتى لا تضطروا إلى استجداء الأمن من الآخرين، ختم المسؤول الإيراني.
3: تلقى رئيس وزراء العراق علي الزيدي دعوة جديدة لزيارة السعودية، حملها إلى بغداد رئيس جهاز المخابرات في السعودية خالد بن علي الحميدان. هذه الزيارة كان من المقرر أن تتم الأسبوع الماضي، ولكنها علقت بعد ضربات أمريكية سعودية مشتركة للحشد الشعبي في العراق. إلى سوريا، حيث أعلن الأمن السوري عن إحباط مخطط لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق، وتوقيف شخصين خلال محاولتهما زرع عبوة ناسفة كانت تستهدف جهة حكومية في سوريا.
4: في جديد الدراسة الصحية، نصائح لمن يعاني من القلق أو صعوبة في النوم بتناول كوب ساخن من مشروبات تساعد على الاسترخاء وتقليل التوتر. وتقول الدراسة: في رأس القائمة كوب من البابونج قبل النوم، يعزز الشعور بالهدوء والنعاس والحصول على نوم جيد. يليه الحليب الدافئ، شاي عشبة الأشواغاندا، شاي بلسم الليمون المعروف بالمليسي، وعصير الكرز الحامض، والذي يحوي بصورة طبيعية على كميات قليلة من الميلاتونين، كما يتميز بغناه بمضادات الأكسدة. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. الجو صيفي معتدل اليوم وغدا، أما الاثنين فيتوقع أن تعود درجة الحرارة إلى الارتفاع لتتخطى معدلاتها، مع موجة حر جديدة تستمر لأيام. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 25 و33 درجة.
3: كان في هذه النشرة ترحيل مفاوضات روما إلى أيلول على وقع جولات من التصعيد جنوبا، لائحة قيد التداول بأسماء الدول المرشحة للمراقبة بعد استبعاد فرنسا، الرئيس عون أحرزنا تقدما في ملفي الحدود والأسرى، مجلس الوزراء أقر تقسيط تعويضات الموظفين وسلة تعيينات، تأجيل ضريبة النفايات بحثا عن بدائل، جلسة تشريعية الأسبوع المقبل والسخونة بين المصارف والإعلام والعفو العام، توقيع اتفاق تعاون عسكري بين تركيا السعودية وباكستان، ترامب متفائل بإنهاء الحرب مع إيران.
4: ختام نشرة الأخبار استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ألو لبيبي، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة متلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بيض أبيض كفرية بريتاش 750 ملي ب $3.90، بيرا كيو 500 ملي ب $0.80.

0: الكاتب والباحث السياسي علي سبيتي في كلام يوصل: هذا ما هزم منطق التفوق على العدو، ولغة القوة مقامرة عسكرية دفع ثمنها المخمرون بسالفة النصر. ثمة طائفة باتت تنزف انتصارات لا حدود لها. ويسأل: هل الجيش متماسك؟ كلام يوصل، الاثنين، الرابعة والثلث بعد الظهر، مع أنطوان سعادي، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: أستاذ العلوم السياسية في جامعة كليرمنت كاليفورنيا الدكتور هشام بونصيف، تحت الضوء، ما هي نقطة التحول في مساره الفكري والسياسي، وكيف تشكلت قناعاته التي أوصلته إلى رؤية الحالية لمستقبل لبنان؟ هل انتهى النظام اللبناني كما نعرفه وباتت الفيدرالية أقرب من أي وقت مضى؟ وما هي خارطة الطريق التي تنتظر البلد؟ تحت الضوء، السبت، الرابعة والثلث بعد الظهر، مع ماري العالم حبشي، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: عم زمر لك جديد توني كمان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً

0: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، موزات بقر برازيلي الكيلو $7.90، اسكالوب دجاج الكيلو $5.40.

0: نار امتلت بلدي اصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك ابعد، عيش تجارب اكتر، مغامرات اكتر، وذكريات اكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات اكتر خلال شهر اب وايلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صوت كل لبنان.

0: عباس في حديث مع كريستال شقير. صباح الخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان. ضيف اليوم النائب وليد البعريني، ومعي على الإخراج الإذاعي المخرج إلي طنوس. في لحظة تبدو فيها المنطقة عند مفترق طرق، تتقاطع السياسة بالأمن والدبلوماسية بالميدان لتفرض أسئلة مصرية على لبنان والمنطقة بأسرها. من روما، حيث انتهت الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، على أن يستكمل البحث في جولة جديدة خلال أيلول المقبل، فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على الجنوب في مشهد يعيد طرح السؤال: هل أصبحت النار جزءا من أدوات التفاوض، أم أن التصعيد يسبق أي تفاهمات محتملة؟ وفي الداخل، ملف العفو العام يتمدد في الحديث السياسي على أبواب الجلسة العامة بعدما خضع مشروع القانون لجولات من النقاشات إثر الخلافات التي أطاحت بالجلسة التشريعية الأخيرة. وبين هذين الملفين تبرز سوريا كعامل في المعادلة القائمة مع ما تحمله التحولات فيها من انعكاسات. إذن بين مفاوضات تحت النار وعفو ينتظر الإقرار وسوريا، ما الذي يتغير وما الذي ينتظر لبنان في المرحلة المقبلة؟ هذه الملفات نناقشها مع ضيفنا النائب وليد البعريني. صباح الخير.
1: يا هلا يا هلا، صباح النور.
0: شكرا اليوم لحضورك لاستوديوهات صوت كل لبنان. سعادة النائب، بداية نبدأ بالمفاوضات قبل الانتقال إلى الملفات الأخرى. نحن انتهينا من جولة سابعة من المفاوضات كانت في روما، كيف وصفتم الجولة السابعة؟
1: هي بالمبدأ الأشياء ضبابية، يعني ما حدا في ما في اثنين يختلفوا عليها، ولكن يعني بيكفي أنه في دولة هي اللي عم تحكي. يعني نحن الأمل بالدولة، الأمل أنه تكوني صاحبة قرار، الأمل يكون الدولة فعالة بالمجتمع الدولي، لأن نحن عسكريا كانت مقاومة ساقطة عسكريا، وكانت دولة ما عندها الإمكانيات تقاتل. فمشان هيك نحن ليش منروح باتجاه الدولة؟ أنه اليوم شو قد ما تكون ضعيفة بضل كلمتنا قوية أنه دولة عم تحكي. فمشان هيك الضبابية الموجودة اليوم بموضوع المفاوضات هي سببها كمان كله مرتبط من أمريكا إيران، وننزل نزول بالاتجاه لآخر محل. بتعرف اليوم التخبط الخليجي كمان مع الحوثي، التخبط مع العراق، اليوم عملوا اجتماع الباكستاني والأتراك والسعودية، عملوا مثل أمن وقائي، أمن دفاعي، أمن، يعني كله عم يدور حتى بقى يحمي ساحته. فنحن اليوم ساحتنا ما بتنحمي إلا بوجود الدولة، بالتفافنا حول الدولة، بصمودنا مع الدولة باتجاه الحكمة والمنطق، لأنه غير هيك ما عنا إمكانية نواجه إسرائيل، لأنه إسرائيل الكل بيعرفها هي فوق القانون دائما ومغطاة في محل معين من الراعي الأول.
0: نعم سعادة النائب، يعني أفهم منكم أنه هنالك تشابك بالملفات إن كان من لبنان إلى إيران إلى المنطقة إلى الخليج إلى العراق إلى سوريا، ولكن اليوم تصر الدولة اللبنانية على فصل هذه المسارات، وتحديدا المسار إسلام أباد أو المسار الإيراني الأمريكي عن المسار اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية.
1: ما نحن هذا اللي عم نقوله، نحن
0: ولكن في إمكانية سليم. اليوم قد اليوم بفيد لبنان هذا فصل المسارات الذي تؤكد عليه الدولة؟
1: ما في اللي يحمل العهد اليوم أو الدولة أنه والله إذا في إمكانية وما في إمكانية، لا ما في إمكانية أكيد ومعروف ما في إمكانية، بس بوحدتنا وبصلب الموقف يكون موحد هم بقول في إمكانية. بتقعد معنا شوية وقت صحيح، بنتحمل شوية وقت صحيح، لأن احنا هلا متقولوا كمان عن فوضى بركان، يعني الوضع الأمني سواء كويس ولا الاقتصاد كويس ولا المحيط عندك متقولوا في استقرار، كله عم يأثر على بعض البعض. مش هناك نحن عم نقول لازم نتمسك بشيء اسمه الدولة اللي هي أساس لنا.
0: نعم، اليوم في أكثر من نقطة يطالب فيها لبنان ضمن هذه المفاوضات. أولا الانسحاب الإسرائيلي، هنالك أيضا مناطق نموذجية تم طرحها كالخيام كبنت جبيل، الإسرائيلي رفض ذلك. هنالك يعني كأنه في تخبط ضمن هذه النقاط الأساسية التي تبنى عليها هذه المفاوضات. إذا بدنا نحكي أكثر عن استمرارية هذه المفاوضات، يجب أيضا الحديث عن نجاح نقاط يتم البحث فيها. إلى أي مدى اليوم هذه النقاط قابلة لأن فعلا أن تكون ناجحة ضمن المسار التفاوضي؟
1: نعم بتنجح الله بصمودة بمطالبة الدولة، يعني مرة واثنين وثلاثة وأربعة، نحن بنلعب سنين، بتاخذ مفاوضات سنين، ما حدا في ينكر أنه ولا يكون فيكون، أو بنحط الدولة بزاوية، أنت معك والله شهرين لازم تخلصيها أو معك سنة وبدنا نرجع نعود للفوضى، لا نحن خلينا نقول إنه الدولة عم تعمل جهدها، عم نحميلها ظهرها، عم نعطيها المجال الممكن تقدر توصل لنتائج معينة. غير هيك ما حدا قادر بقى يعمل شيء، يعني نحن رايحين لمحل سيء لا سمح الله إذا بنخسر من كل الجهات اللي ممكن تحرر بلدنا.
0: نعم، ولكن اليوم سعادة النائب وليد البعريني، أدي اليوم العامل إذا بدنا نقول الإقليمي والدولي سينتظر لبنان وسيبقى الملف اللبناني أولوية ضمن ما يحصل؟
1: هذا اللي عم نحكي نحن اليوم،
0: يعني اللبنان إذا ترك الأمور عم نقول
1: ضل استحز بالله متفالت، نعم. ما انضبط، ما نعمل له فكرة إيجابية أو خطة إيجابية أو دراسة منطقية، هذا كان جزء من التفلت اللي عم تحكي حضرتك، وحنرجع نحن نضل مقيدين مع الخارج. نحن حتى شعرنا أسئلة بموضوعنا، لو أنه استحز بالله بنعمل له خطة بالتفاهم والتوافق ونحن نعيش كلنا تحت سقف الوطن وكلنا أبناء الوطن ونخلي أسلح ببيد الدولة، حتى بعتقد هم ممكن ناخذ نتيجة إيجابية أكثر.
0: سنصل إلى هذه المرحلة، سنصل إلى مرحلة يسلم فيها حزب الله السلاح إلى الدولة اللبنانية؟ حتى اليوم المواقف لدى الحزب متمسك بسلاحه ولن يتخلى عن هذا السلاح.
1: سيئة، لا ما أحسن سيئة كمان، يعني نسمع كلام الشيخ نعيم عاصم، لا كلام يعني فيه نوع من الأحباط اللي عنا، بيصير عنا أحباط أنه إحنا متأملين يتغير الخطاب، يتغير الأمور، تتغير الناس، تتغير التعاطي، بعدنا أسانا نقول ولا عم يخونوا الدولة، يعني كيف ما بعرف، يعني إذا لا بدي يخون دولته، لكن يا هو يرحل الدولة أقراض يعمل دولة يستلم، أو يلاقي شي محل تاني يقول أنا ما فيني أعيش بالبلد. هذا الموضوع هيك يعني.
0: إذا عم نحكي بهذا الإطار أيضا، يعني كمان كان في توترات ميدانية، اعتداءات إسرائيلية إذا بدنا نقول نصفها بالأعنف خلال الأسبوع الماضي، يعني الشقيف تعرضت، مشاعر المنصوري أيضا، يعني هذه التفجيرات التي حصلت تحط سعادة أن أبدو من إطار الضغط بالتزامن مع المفاوضات، أم أنه هنالك مخطط إسرائيلي لا يزال مستمرا رغم كل الضغوطات؟
1: لكن الإسرائيلي ما بيكذب عنه شيء، ممكننا نحن بدنا نعمل ضغط لحتى نوقفه عند حدوده ونحصل على شيء منه، هذه محاولات منه، بس ولكن هو استمراره بالأسلوب اللي هو فيه معروف عنه أنه ما نشيب حدا قدامه، شايف العالم كله تحت هو فوق وهو فوق القانون والمجتمع الدولي ما عم يضع له حدود، فمشان هيك الإسرائيلي أنا برأيي هو ما زال كل شيء إذا ما وصل لبده هو يصله، يعني هو لو ما بده يوصل أصلا ما بعرف شو اللي براسهم بالضبط، إذا ما وصله أنا برأيي ما نضل نحن بقلق، حتى نحن لازم نواجه برجع بالك بوحدتنا ما
0: بقى، لكن اليوم عندنا رعاية أمريكية لكل ما يحصل، يعني اتفاق الإطار، يعني كيف يمكن الاستفادة منها؟
1: على رئيس عام فخامته أجا من أمريكا تقريبا مرتاحنا يعني بالمصير.
0: ولكن الانفجارات الأعنف حصلت بعد عودة الرئيس من
1: واشنطن، لأنه رأى عندهم عسكرية اثنين فصار عندهم حجة محل العسكريين يدمروا، بتعرف وهم مازال عم يدمروا هني، وهم مازال لسه ما قدرنا نروح عندهم عسكرية أو ما راح بعدهم تفجير شغال.
0: أيضا كان في يعني رد على عملية مجد الزون من يومين.
1: مجد الزون صحيح، هذا الرد كان قاسي جدا، بس ولو ما صار رد هن عم ماشيين وماشيين وماشيين وبيجوا ماشيين مخططوا ماشيين المخطة العسكرية اللي هني رسمينه. برجع بقول ما فينا نحن نواجههم بقى إلا بالمجتمع الدولي، الرعاية الأمريكية اللي نحن نستفيد منها، ونقدر نكون نحن هون موحدين لحتى تكون كلمتنا قوة، نحن بعدنا فرصين.
0: سعدت أنا أب، يعني اليوم وحدة الموقف الداخلي تشدد علي وعلى أهميتها بهذه المرحلة، ولكن يبدو واضحا الانشطار السياسي بين من وبين من ضد، يعني كيف اليوم يمكن جمع لبنان كله سياسي وشعبا على موقف موحد؟
1: ننقذ بلدنا.
0: يعني اليوم مفروض جولة تكون اتصالات، طاولة حوار، طاولة يتم الدعوة إلى اجتماع موسع.
1: ما بصير اجتماع جانبي، ما في داعي لطاولة حوار، ما بتمشي، يعني جربوها كتير وما حدا استفاد منها، وكل واحد يضل على موقفه وكل واحد يضل على قناعاته، وأكبر دليل وصلنا له أنه
0: تحديد جلسة لمجلس النواب تناقش هذه القضايا؟ يعني اليوم مجلس النواب لم يناقش بعد كل ما يتعلق بالحرب، في جلسات عم بتصير تتعلق بملفات عدة، ولكن الموضوع الأساسي اللي نحن فيه اليوم لم يطرح داخل مجلس النواب
1: ولا حيطرح حتى الآن قبل ما تنضج الأمور دوليا يعني، وحتى نحكي صراحة وحتى أقليميا يعني. اليوم دار سوريا بشكل أو بآخر موجود، يعني حتى ما حدا في ينكره ولا حدا في يقول منه موجود على الساحة، بس ولكن هذا الموضوع برجع بقول أنه نحن الإنسان بده يضحي لبلده، اليوم ما يضحي لبلده بيربحنا منه فيه، أنه عم يضحي لمشروع معين اللي عم يضحي. نحن عم نقول من كلنا سوا منضحي لبلدنا، كلنا منتنزل لبلدنا، كلنا منلتقى على نقطة مشتركة لصالح بلدنا، ونقدر نواجه وضع اقليمي ودولي ومحلي ونواجه اسرائيل. اليوم في تواجهها بالسلاح الابيض، كيف يعني؟ يعني بصدورنا منواجهها اليوم، بس نكون كلنا سوا فرد على فرد قلب الرب. يعني ما حنقدر نواجه بالطريقة هي، لا عم يخلوا الدولة تواجه مثل ما لازم تواجه، ولا هن بقى عندهم الامكانية يواجهوا كما يجب. بقى شو بنعمل؟ اي خيار بنرضو بنرضو الاهون شرين.
0: أسعد النائب، وفقا للمعطيات يعني المطروحة وكل ما يتعلق بالميدان وبالتفاوض دبلوماسيا، برأيكم نحن سنبقى على الواقع القائم حاليا بالجنوب أم أنه نحن أمام مزيد من التصعيد؟
1: نطول الأمور يعني، إذا كان مزيد تعبينين نحن وما كان مزيد تعبينين، ما في يعني رؤية واضحة الناس لأهالي حتى يستقروا. يعني بتعرف اليوم عم تشوفي صور انه الناس رجع على بيوتها عم تطلع صواريخ من فوق من وتحت منهم، يعني في شيء بضل قلق موجود.
0: وعادت الانذارات الاسرائيليه
1: يعني. وعادت الانذارات الاسرائيليه، يعني عم ضل نحن بقلق هلا لحتى الان. هسه ما في استقرار، يعني بتحكي مثلا بتعدي بتتشاور مع بعض الاعلاميين بعض السياسي تلاقي محد عنده جواب على شيء.
0: ضبابية تتحكم
1: بالمشاكل بشكل رهيب.
0: بانتظار ماذا؟ بانتظار جلاء الصورة بين إيران وأمريكا تحديدا؟
1: بيرتوى الموضوع بيدغري بقى أمريكا وإيران وهيك دغري، يعني أي شخص بتحكي معه شو رأيه شو فيه شو كذا، تلاقي ربط الأمور مع بعض البعض وأمر طبيعي حقه، يعني ما نقول كمان عم يحكي.
0: اليوم من ضمن النقاط المطروحة هي آلية التحقق على الأرض من انتشار الجيش اللبناني بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، وذلك كان مطروحا على الطاولة. الإسرائيلي رفض أي دور، حتى الأمريكي أي دور فرنسي، وأيضا كان حكي عن دور إيطالي كمان حسب التسريبات التي أوردها الإعلام الإسرائيلي. يبدو أن الإسرائيلي أيضا تحفظ على الدور الإيطالي. من برأيكم ستكون هذه اللجنة مشكلة لجنة التحقق من من؟
1: من الناتو. يمكن ما عم أقول أنا إنه إذا في قوة دولية بدها تكون هي على الأرض، بقى أنا سين بقول إنه في قوة دولية بدها تنزل، هي بتنزل ما بعرف، بس إنه رؤيتي للقراءات اللي بشوفها إنه بس
0: يعني تذهب اليوني فلتقت الناتو؟
1: يعني ممكن، أنا ما برجع بقولك كلام يعني هيك تحليل ما عندي معطيات أنا حقيقة صراحة، بس بالنهاية في قوة بتنزل على الأرض بالنهاية. هلا اذا بيرجع بيخلوا اليونيفيل نكون ارتحنا، نكون هيك استقرينا بطريقه ارواق، واذا لا هلا بده ينقوا قوة دولية فعالة على الارض يكون عندها امكانيتها، ما يصير في خطأ السابق اللي صار في تفجير وقتل للقوة الدولية. ما بتعرف شو المطروح، بس عم نقول هذا مجرد هيك تحليل ما هيك تحليل على
0: يعني قد يكون وماذا عن الخيار انه البعض تحدث قد تكون قوات امريكيه، لكن يبدو الامريكي غير متحمس لتكرار تجربه العراق.
1: عارفين خايفين ايوه انه ما يصير معهم شيء، يعني بالنهايه كله بيضحي، ما بيضحي حدا بناسه وباهله بكذا مثل ما نحن رحنا ضحينا الغالي والرخيص. الكل يحاول يحمي جامعته وناسه وكذا وهيك.
0: الدوري الإيطالي محوري يبدو في هذه المرحلة باتجاه لبنان،
1: ما بعرف قديش حيكون فعال، ما حيجي لحاله كمان أنا برأيي.
0: ولكن كان في اتصال بين الإيطالي والإيراني، الإيطالي أكد على دور إيران بنزع سلاح حزب الله.
1: معروف يعني ما بدأت نحكي فيها، يعني الإيراني ضل على أكبر بموضوع بقاء السلاح معه أو بشيل السلاح من إيد حزب الله أكيد معه.
0: يعني اليوم القرار هو فعلا في إيران،
1: يعني له السلطة، هلا شو صارت واضحة يعني، ما هني بيقولوا قبل الإعلام ما بيستحوا فيها، يعني
0: يعني اليوم إذا أعلنت إيران وطلبت من حزب الله تسليم السلاح يسلم سلاحه؟
1: بيسلم وبيكون أكيد مأمنون البديل، بيكون معطينهم ضمانات معينة، بيكون بيهدي لهم أرضية.
0: كيف شكل هذه الضمانات؟ يعني في الداخل الحديث دائما عن الدولة العميقة والدولة العميقة وحزب الله في الدولة العميقة، اليوم شو هي المكاسب التي ستعطى أكثر للحزب؟ يعني وجوده بالمؤسسات موجود،
1: يعني ما يفتحوا الملفات القديمة مثلا، بتعرف اليوم فتح الملفات القديمة بتعمل إزعاج، يعني بتعمل أنه إذا في حال ما بعندنا قوة عسكرية في أي ملف بيفتح جديد بدهم
0: يعني طي صفحة الماضي تكون،
1: يعني هذا جزء من الضمانات. هلا بيبقى كمان بالدولة إذا هنا بدهم مناصب أكثر كمان بيطلبوا فيها حقه، يعني أنا حقي وهذا حقه.
0: يعني حزب الله لن يتخلى عن سلاحه، أفهم منكم، إلا مقابل مكاسب معينة داخل الدولة.
1: بده يعني أصلا بتعرف مراكز بالدولة هذه، إحنا هلا نحن مثل نحن كاسلنا، نحن جماعة مسالمين، نحن جماعة مسالمين على الآخر، فعم تروح مراكز ما عم نحكي شيء.
0: ولكن إذا أعطي الحزب مكاسب أكثر ضمن مراكز معينة سيعلو الصوت السني بالمقابل؟
1: ما هي بعرف لما بدها تروح المناصب، لما تروح منا لا نحن مسالمين، نحن جماعة أوادم، نحن نحمل ألم بس، ما من قاتل.
0: يعني سنرى كيف ستكون هذه الأمور وهذه المعطيات. يعني لكن
1: أكبر دليل لك إنه إحنا كل مراكز مثلا عندنا هلا مثلا إحنا عم نخدها كسنة، يعني تشوفي مثلا باقي الأخوة ما بيحكوا ولا كلمة، نظر بإيدنا ما بلاقي ولا سنة بالمراكز، كله عم يردو إكس وإكرك وزاد.
0: وحتى المسيح اليوم يعني التقارير التي صدرت عن مؤسسة لابورا في الفترة الأخيرة يعني أظهرت كمان في محلات معينة.
1: دين خير الله، ما فيني أحكي كل الحكي، ما مشي ما تروح ما بدي أحكي طائفيا لأنه مسمى، وما بقى لنا شي. نحن نحمد الله تقريبا يعني صرنا صفر على الشمال تقريبا للأسف
0: بمراكز الدولة.
1: لا تقريبا يعني مراكز صوريا، نحن مراكز فعليا ما لنا شي. هلا نحن القصة انه نحن عم نتوجه نحو العلمانية تقريبا،
0: نعم،
1: انه نحن ما بنحكي بالطائفية، فمشان هيك لا طمني بالك ما حنطلب بمراكز.
0: هيدا البعض قد يكون هذا استسلام او تسليم، بدنا نقول شو بتوصفه؟
1: بدنا بلد نحن. هلا نحن بهمنا اللي بيكون يخدمنا، شان كان مسيحي ولا شيعي ولا درزي ولا علوي ولا سني.
0: ولكن اليوم الرأي العام اللبناني صعب علي، يمكن اليوم اللي عم بيسمعوا منك سعادة النائب ما كتير،
1: أنا
0: يمكن
1: عم كتير. أنا هلا عم حكي شيء
0: إنه العلمانية إنه عدم إذا بدنا نقول المطالبة بمراكز لطائفة السنية، البعض من الرأي العام حتى السني يمكن ما يقدر يفهمها كتير هلا بهيدا الوقت.
1: هلا يمكن هو بده يتفاجئ شو عم يحكي. أنا بدي أحكي حكي ما بدي أقلق العالم وأقلق الدنيا وأنا أكون سبب بكلام قاسي، ما يعني إسا بكير، خلي تيجي وقتها بحكي، لأنه فعلا فيه مأساة عنا بالداخل، عنا مأساة مأساة مأساة
0: على مستوى طائفي أما مستوى البلد تنصح على بعض البعض.
1: هلا من جهتين البلد لا شك طائفي على الكل، موضوع مثل وضع البلد على كل الناس، بس على وضع الطائفي لعنا مأساة نحن
0: على مستوى الطائفي. يعني الأمور متشابكة مع بعض البعض وكل الملفات
1: مشين هيك
0: متشابكة، يعني الطبقية العامة في المفاوضات
1: بلا مزيدة بالحكي على مشين الطائفي.
0: نرجع لموضوع المفاوضات، كنت عم تقلي سعادة النائب رؤيتك أنه تحتاج إلى جولات وجولات من التفاوض بطبيعة الحال. هذا الملف الشائك
1: للدولة.
0: نعم، هذا الملف الشائك بطبيعة الحال لن يحل بجلسة تفاوض أو جلستين أو ثلاثة.
1: لا يعني طبعا تأخذ وقت أكبر وتأخذ وقت أكثر، وقت نحن بصير البنية الوطنية عنا قوية برأيي بيطلع صوتنا أقوى برا أكثر.
0: ولكن لبنان يستطيع تحمل كل هذه المرحلة؟
1: وضع يعني صعب والله، ما بيستطيع. يعني أنا جوا عم أشوف ظروف الدولة كتير صعبة، كتير كتير كتير رايحين لمحل أصعب، بس امتى ما نصمد، امتى ما تحدي الناس، امتى الناس بدها تبلع الامور، بدها تستوعب، بدها يعني انا برايي رايحين نحو بعض الداخلي كوضع اقتصادي ومعيشي وحياتي. من ما تشوف العالم اعراس
0: عندك هواجس من اي خطة امنية داخلية؟ يعني
1: وضع اجتماعي، وضع اجتماعي
0: ينفجر،
1: وضع اجتماعي، وضع اجتماعي في خوف منه. ليه؟ لأنه هلا في شريحة،
0: هلا
1: في شريحة يمكن بسبب الاغتراب إنه عايشة وبتصرف وبتعمل أفراح وبتعمل مناسبات وبساعد مرضى، صحيح ما أنا ضد، بس ولكن هالطول في شريحة
0: مشهد الباطني
1: ايه الوضع سيء يعني سيء ما بيعرف امتى كيف بينفجر كيف وانا بيطلع اللغم ما بتقوم الناس ما بعرف كيف.
0: نعم خلينا اختم هذا المحور ببعض ما تم تسريبه بأن الأمور كلها هادية هلأ إلى حين الانتخابات الإسرائيلية. بعد الانتخابات الإسرائيلية قد يكون المشهد مختلف وقد نرى يعني هجمات أعنف باتجاه لبنان. نحن على أبواب الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية أيضا.
1: طيب نحن منأسف أنه اليوم ليش ما نربط حالنا نحن بانتخابات إسرائيلية وليش ما نربط حالنا بل ما نحن ليش ما فينا عقل
0: الملفات مترابطة.
1: طيب ما فينا نحن نفكر وعنا عقل وعنا ناس وعنا مفكرين وعنا ناس إلهم قيمتهم ما بيسوى نحن نجمعد مع بعضنا ونحط كل شيء ورا ظهرنا ونطلع لقدام.
0: نعم برأيك يعني هذه يعني اللحمة الداخلية هي كفيلة
1: كبير لكن
0: تعمل فرق كبير
1: كثير. مثلا خذ يلا اليوم الرئيس بري الدور اللي عم يلعبه معطي استقرار بالبلد يعني عامل ربط بشكل أو بآخر.
0: ولكن كان في تباعد بمحلات معينة بينه وبين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
1: بحل حلوة بحل حلوة ما في إشكال. مهم بدنا حدا
0: يعني برأيك المياه عادت إلى مجاريها
1: إلى حد ما يعني اللي بده بلد بده يلاقي مثل أقول يدور على زوايا ويلاقي حلول خواصم مشتركة إجباري يعني ما في كله يدل متعمد على رأيه وهو هو الصح والبيه غلط كله بده يلاقي يوصل لقاسم مشترك ويصل على نقطة مشتركة ويجع يجتمعوا عليها.
0: نعم سأتابع الحديث معكم سعادة النائب وليد البعريني ضمن برنامج أحداث في حديث ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
2: أحداث في حديث تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني سرقة هولد أب وحريق مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة مسحوق غسيل بونيكس كيلو نص $2.70 مناعم للغسيل كومفورت 4 لتر $3.90

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
0: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
2: أستاذ العلوم السياسية في جامعة كليرمنت كاليفورنيا الدكتور هشام بونصيف، تحت الضوء، ما هي نقطة التحول في مساره الفكري والسياسي، وكيف تشكلت قناعاته التي أوصلته إلى رؤية الحالية لمستقبل لبنان؟ هل انتهى النظام اللبناني كما نعرفه وباتت الفيدرالية أقرب من أي وقت مضى؟ وما هي خارطة الطريق التي تنتظر البلد؟ تحت الضوء، السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: أحداث في حديث. نعود مجددا إلى برنامج أحداث في حديث من صوت كل لبنان وضيفي النائب وليد البعريني. صباح الخير من جديد سعادة النائب. يعني قبل الفصل كنا في حديث عن المفاوضات وعن الوضع الداخلي ومدى أهمية الوحدة واللحمة الداخلية. هذا الأمر ينسحب أيضا على الملفات المطروحة على الطاولة. نحن على أبواب جلسة عامة سيطرح فيها ملف العفو العام والإعدام وقانون الإعلام. كيف هي الأجواء قبل الجلسة وبعد الجلسة الأخيرة اللي سجل فيها اعتراضات وسجل فيها أيضا تصريح من قبلكم اعتراض بدا واضحا يعني بعد الجلسة التشريعية التي فقد فيها النصاب؟
1: شوفي اجتماعنا كان نواب صنعاء أعطى إيجابية بتوحيد الرأي بالتوجه نحو نقاط تم الاتفاق عليها. وزلنا دولة الرئيس بالريف كانت الزيارة كتير مرتاحة وكتير منفتحة يعني نحو الحلول. مشان هيك نحن عنا 3 بنود تم تسليمهم لدولة الرئيس بالريف. بشي واحد بيتعلق بالقانون الإعدام واثنين بيتعلقوا بالقانون العفو. هذا الموضوع وقت اللي تم التفاهم عليهم نحن ماشيين باتجاه يصير عليهم اجماع وطني حتى يتم يمرقوا بالجلسة ونكون أمور يدار مدخل الشهر.
0: بداية إذا بدنا نبلش سعادة النائب، وعدكم الرئيس بري بأنه في جلسة قبل منتصف أب وفعلا هناك جلسة قبل منتصف
1: ثلاثة الأربعة.
0: ولكن اليوم في ضمانات أنه سيقر سيتم التصويت بالأغلبية أم أنه بالنصف زائد واحد؟ كيف الأجواء؟
1: نحن مرتاحين يعني بالتجاوب اللي شفناه عند الرئيس بري بالاشتراكي، حتى بعتقد بلغت عنه بيان التيار العوني بمحل معين كمان يعني هو ضد الأمن العفو بشكل عام يمكن كان بالأساس
0: خصوصا ما يتعلق بالجيش اللبناني. يعني اليوم نحن المعضلة الأساسية بهذا القانون تحديدا قانون العفو هو ما يتعلق بالشيخ أحمد الأسير والموقوفين الإسلاميين، مقابل أنه البعض يريد استثناءات لمن تعرض للجيش اللبناني. يعني هذا الملف هو الأساسي بقانون العفو والاعتراضات كلها تتعلق بهذا الأمر تحديدا.
1: يعني موضوع الشيخ أحمد الأسير وأنا قلت برجع بقوله نحن الجيش ما حدا منا كلنا سوا بكل المجلس النيابي حدا مصدي وبيجي الجيش لا سني ولا مسيحي ولا شيعي ولا درزي ولا أي حدا من كل الأول البرلمانية والنواب المستقلين أو شيء. هذا موضوع عم يصير في بحث في تفاهمات بعتقد أطعنا شوط كبير منه. ونحن في 3 بنود بتنزل على التصويت.
0: نعم.
1: هلا هم بالتصويت شو بيصير ما بعرف، بس أنا بقول في إجماع.
0: مرتاحين للأجواء عشية الجلسة.
1: مرتاحين يعني ما في يعني اللي عم يشغل مظبوط، بالتفاهمات مظبوطة، بالتعاطي إيجابي، بعيد عن المزايدات، بعيد عن الكلام المسيء أو بالأحرى اللي فيه ظنون. يعني بتعرفي نحن مثلا ما شاء الله من حلل كتير بتطلع تحاليل كتير ونكون من الواقع ما فيها شيء أبدا. فنتمنى نحن هالمرة أنه ماشيين بهدوء رويدا مشان ما نروح ب.
0: ولكن هل تضمنون سعادة النائب اليوم أنه القانون لن يسمح بخروج أشخاص قد يشكلون خطر على الأمن؟ الأسماء اللي لديكم يعني
1: هلا يمكن في أسماء أوكي، بس أنه أحمد أسير لا ولا ما بشكل خطر. يعني هو يمكن محل معين محط ببوز المدفع سودريج ما عرف حكم
0: قد يكون الاسم الأبرز بين الموقف
1: هو الأبرز كطلب كحضور ككذا ممكن يعني، بس أنا قبل ما كنت بعرفه أنا أصلا والحد أنا ما بعرفه بالشخصي، بس تبعت ملفه بفترة العفو العام. يعني حتى عيام ما تقدمني عيام الشيخ سعد ما كنت مطلع على الملف أبدا، لكن ماشي بجو سياسي كان بده العفو. اليوم فتنا بالشخصي عم نتابع الملفات
0: يعني اليوم شو اللي تغير؟ البعض بيسأل شو اللي تغير اليوم حتى تدعمون هذه الصيغة؟
1: والله يمكن ظروف يلعب الدورة، يمكن وقت بصير انت مستقلة بقرارك بتاخذي قرارك بصير تفوتي بتطلع بتنزلي. بتعرف انا كنت مع طيار كنت أوكي شيء يقوله قلومي يعني ما أنه ولا كنت تفوت ولأنه بحكم ما في قرب كجغرافي ما في تعاطي بدل نفس أنا ماني بدل نفس أنا نفسي صوفي يعني إذا نحكي هلأ دينيا عم نحكي كالتعاطي الديني ما كنت بعيد يعني ما كنت أعرف شيء بس وقت رجعت فتت وشفت لا في نظم كبيرة يعني اليوم الإنسان يمكن مسيحي أو مسلم أو شو ما كان يكون أنا مع المظلوم أنا ماني إنسان بروح طائفي إذا فلان مظلوم وفي مسيحي مظلوم بوقف معه لا بالعكس نفس المستوى عندي إنه أي إنسان مظلوم بوقف معه في محل معين في مظلم كبيرة على الموقوفين مش الإسلاميين عجلة ما بنقول الإسلاميين بدنا نقول مواطنين لبنانيين عم تقولي لما مثلا في ناس جرمون كبير ما لازم يطلعوا أنا معك كمان أنا إلى كلام في أسماء يمكن يعني اللي ذبح شبلي بقربنا مثلا من فنيدي يمكن بلك يوم تلتقى فأبني يمكن بكيت عليه صحي بس بكيت عدا أكثر يعني مثلا يعني في شيء ما بنقبل في شيء ما بنحمل هلا هون قصة العسكريين يعني كمان نحن خلينا نكون صريحين يعني اليوم ما حدا ما أجر بالعسكر ليش الله بس على دور هدول بس الحمد
0: يكون لأنه في معركة عبرة كانت واضحة يعني كل يعني كل الملف مرتبط أحداث عبرة
1: هلا ملف عبرة هسه يمكن بالتاريخ في شيء بيبين أكثر للناس بيبين للناس يمكن يبين شيء الناس تقول فلان ظلم وفلان من ظلم وفلان كذا يمكن بيجي عم بقول لك انا وقت فتت على الملف شوي شفت احمد الاسير من الناس اللي انظلموا
0: يوم الصيغه المطروحه فيها استثناءات
1: فيها تعديل بنود
0: نعم
1: التعديل البنود
0: يعني تحديدا الغاء عباره المشدد
1: نعم يعني هيك نعم وش الحق الشخصي والحكم المبرم
0: نعم
1: هلا نحن هون على التصويت وانا بالنسبه انا
0: اليوم اذا رفضوا بعد الكتل النيابيه تصويت على القانون
1: انا بصوت على 30
0: ما المصير
1: هلا يمكن في غير تو مايو
0: سيتم التصويت على المواد ماده ماده ما يتعلق صحيح. بذلك صحيح. واذا لم تحظى على اغلبيه ستسقط فعلا حتما ستسقط هذه البنود نعم
1: ممكن بس انه نحن عم نشتغل حتى نعمل نجيب قوه اكثر يعني نواب اكثر يكونوا مؤيديننا حتى لو كنا محظى على 3 يوم ونخلص وبنعمل الفرحة ساعتها ونطلع وما حكينا هيديك المرة شيء نطلع من الشكل كل إنسان يوقف معنا
0: يعني الأجواء اللي كانت بهيديك الجلسة إذا بدنا نرجع لها سعادة النائب الجلسة الأخيرة التشريعية الأخيرة يبدو وكأنه ما كان كتير في فهم بين الكتل لمضمون هذا القانون يعني وكأنه فتنا على الجلسة البعض قاري القانون المشروع بعض مش قاري صارت مغالطات مع ضد مع ضد انفجر الوضع وخلصت الجلسة بفقدان النصاب
1: حالة جيب لك أوضح حالة ما فيني أحكي يوم
0: قبل الجلسة يعني ما بدنا نوتر الأجواء بدنا نخلي التصويت معنا يعني ومع
1: لا لا حرام يمكن انتبه هلا اللي انسحبوا أنا يمكن مظلومه
0: نعم
1: بمحل معين مظلومه كملامي لأنه في منه الحرام أيدونا في من أعضاء من الأهل كان وعطيناهم المادة وقروا وشجعونا بس ولكن سيجار جعدوين حبيب قلبنا وجارنا وجارنا بالمجلس النيابي يعني الكرسي التقريبي على كرستو فليش أخذ القرار أنا يعني بمحل معين بتحفظ الله أحكي شيء لا يمكن يكون معه الحق ما بعرف يعني ما بدي أنا أعطول يجيب الحق لإلي بس أنا بعتبر انظلمنا بوقتها أنه كان لازم القانون يمرق باللي متفقين عليه
0: وإذا لم يقر القانون قبل الموعد الذي تحدث عنه الرئيس نبيه بري من يتحمل المسؤولية؟
1: أنا أتفائل بالخير ما نتشائم وبده يبين مين اللي ما خلى القانون نمره
0: ساعتها نائب يعني شو الخيارات المطروحة في حال فعل لم تمر هذه
1: المواد الشارع شو بده أنا معه
0: مع الشارع
1: مع الشارع والله إذا بيوصل للسماء أنا معه المرة لأنه عيب ما يمرق ما حلو بحقنا ما يمرق
0: ولكن يعني اليوم ما الضمانات بأنه هذا القانون لن يستخدم مستقبلا لأهداف سياسية
1: لك أنا لأنه أنا شغلي بالسياسي غير اللي عم تحكي عنه
0: نعم
1: ما بيخده أمور سطحية كيف يعني بيخده مبسطة بيخده على الفطرة بيخده أنا أصواتي دائما ماني بحاجة لأينهم إذا مثلا
0: شخصيا عم نحكي نحن كمجمل عام يعني أي
1: كمجمل عام نعم. مثلا اللي بده يستخدمهم بيكون ضعيف لو عنده قوي ما بيحاول يستخدم هيك حالي يعني في حالة إنسانية في ناس مظلومين, في ناس ما لازم يكونوا جوا, في ناس كانت أحكامهم فيها خطأ كبير. أوكي اللي كم واحد ما ماني ضد أنا, مشان هيك اللي بيكون عم يشتغل على هذا الموضوع أنا برأيي ضعيف, ما بيكون عنده قوة, هذا رأيي.
0: ولكن اليوم يعني السؤال المطروح والمشروع, يعني اليوم ندفع باتجاه قانون عفو عام وبعض التعديلات عليه مقابل عدم المطالبة بتسريع المحاكمات أو إعادة محاكمات ونيل كل واحد عقابه.
1: لا, لا, لا, لا بالعكس, يعني أنا بس كنا عند الرئيس بري وطلب أنه ينعمل محاكمات ضمن سجن رومي وما صار, يعني في تقصير من القضاء, على هو تقصير من أعداد في ناقص بالأشخاص القضاء, في ناقص بالهيئة, في سياسة تحت الطاولة ما تحركوه, في سفارات خارجية عندها شغل بهالموضوع, ما بعرف. يعني بالعكس لو صار محاكمة ما في داعي للعفو, ما في داعي للعفو, هو أصلا منه عفو, هو تخفيض عقوبات,
0: تخفيض عقوبات. وعن الأعدام,
1: ماذا الأعدام؟ في مطلب دولة نحن ألغاء الأعدام,
0: ولكن لماذا الآن؟
1: أنا بعرف
0: الاستجابة لهذه المطالب الدولية, يعني مش وليد اليوم المطالبة بال
1: نحن هلا فيدنا, هلا استفدنا منه, يعني نحضره, بس يعني الاتحاد الأوروبي المجتمع الدولي طالب إلغاء الأعدام, صار 10 سنين 15 سنة بيطالبوا, 20 سنة.
0: سعادة أنائب, يعني أفهم منكم أننا ذاهبون باتجاه جلسة تشريعية سيتم فيها إقرار إلى حتى الآن العفو العام,
1: بسموه عفو عام صحيح,
0: بسموه يعني هو مدرج مشروع قانون العفو العام,
1: مزبوط.
0: نعم, سيتم إقراره حتى الآن. عم نشوف طبيعة الاتصالات اللي حصلت, يعني فيها الأجواء إيجابية بهذا,
1: على في أمكم عملي في كم واحد مستفزين بيسبقوا الأمر, بيتهموا فلان هيك, بيتهموا فلان, يعني في سبحان الله في شريحة من المجتمع كيف ما حكيت معهم منك مخلصة, سبحان الله. طبع
0: اليوم البعض يسأل لماذا لم يتم التوصل إلى هذا التوافق بين النواب السنة في وقت أبكر.
1: لكن بمرة عجبني فيصل كمان بكلمة, قال هو لما نفهم إشي على القانون, طبعا حكي صراحة أنا من الناس اللي أنا مقدم القانون, بس أنا في رفقة أو زملاء هم عم يشتغلوا, أنا أضل بعكار ما أجي أحضر, يعني حكي صراحة, يعني وقت اللي لقيت أنه لازم أحضر فهمت القانون, أنا بتري بأي مادة أي كذا أي كذا, صرت فهمينه بالأول والله فعلا ما كنت فهمينه, أنه أنا بهمني يطلعوا من العام, أنا دغري عسري يقولوا عفوا عمري الإسلامين دغري أمضي علي, يعني ما أطلع شو في جوا. بس هلا وقت شفت جوا قلت لك انا مثلا احمد الأسير انا برايي استدرج, هذا رايي الشخصي ومعطياتي وشخصي, وعمل دراسه عن شخصيته, انه هل ترى بيحمل دم, يا هل ترى بيحمل بحب بالقتل, لانه اليوم الدم تقيل, اللي يفكر انه والله حمل الدم هين, هذا برايي ما عنده دين ولا عنده قيام ولا عنده شيء, مين ما كان يكون حمل الدم تقيل, يعني ملئت هو من هالنوعيه. أنا هذا مشان هيك لك بالآخر فهمت شو القانون العفو, فهمت وين الصح وين الغلط, وين في محلات اللي معترض بمحل معين بدلوا اعتراضه, وين نحن لأنه نحن بمحل معين نحن شدين وبهمنا الموضوع يخلص, كل واحد عنده بقى قناعاته.
0: لماذا تأخر هذا التوافق؟
1: ما عم بقول لك
0: لو وصلتوا لقناعات مشتركة,
1: لك مثل ما صار في مشادات صار في مزايدات, شفنا انه حيروح العفو وندفع الناس ثمن لانه بنعمل زعمات عدالة الاسلامية.
0: اليوم ماذا تقولون لعائلات الموقوفين اللي انتظروا سنوات لحسم هذا الملف؟
1: انا بقول ايش بدي الله يعوضهم, ما عم شوفين لا فيني اقدم شيء انا ولا فيني اعوض له شيء ولا فيني اجيب له شيء ولا فيني, انا بدعي انه فعلا حرام فعلا من ظلمت,
0: ولي اهالي العسكريين الذين استشهدوا
1: كمان شهدائنا شهدائنا دول شهدائنا, يعني شهداء الوطن شهداء كذا, والله يعينهم, واكيد ما حدا بيرجع بالليك
0: زوي شهداء الجيش حتى اليوم عندهم اعتراض على مبدا يعني اقرار قانون العفو العام,
1: اليوم اللي هن عم يشوفوا حقهم, أنا ما فيني أوقف فيهم أبدا ولا بسمح لنفسي أوقف فيهم, لأنه صاحب الدم إله رأي كمان وإله وزنه وإله حرقته, اليوم حرقت القلب الأم والبي ما حدا بيحترق, إنما تحرق لمحلها, أنا دقيقة بمحل معين بحادث عادي يعني, وبعرف قديش قيمة الحرقة وبعرف, بس ولكن ظروف البلد هيك, يعني من أيامه هلا عم يصير العفو, يعني صارت أيام سنين وصارت أكتر من هيك وصار في عفو, يعني الله يصبرنا أكيد الموضوع.
0: ساعدت النائب يعني قانون العفو ذاهب، وأيضا ما يتعلق بشأن عقوبة الإعدام اليوم إذا بدنا بمكان معين العفو العام بمكان معين الإعدام، نقاش ربط بيناتهم، هل قد يؤدي إلى تعطيل إقرار أي منهما؟
1: لا لا، هلا بالعكس إذا صار في تفاهم عن الموضوع والوضع ماشي جدا أمور منيحة يعني لا. أنا متفائل بالخير.
0: في يعني ملفات كتيرة أيضا منا يتعلق بالموضوع، إذا بدنا نقول إنماء عكر، رح نذهب لإنماء عكر باعتبار إنه كان عندك لقاء مع وزير الأشغال أيضا، جمعك بوزير الأشغال، فبدنا نحكي شوي عن هذا الموضوع والواقع المنطقة الإنمائي. اليوم عنا كمان أيضا مطار الإليعات، بطبيعة الحال سيكون هنالك فرص عمل كبيرة للمنطقة فوق، كيف الأجواء وما الذي فعلا تم بحثه أنت والنائب حضرتك والنائب أحمد رسوم مع وزير الأشغال على رأس وفد؟
1: أنا بالمبدأ تعرف نحن حرمنا قديما من بعض الوزراء، ما بنقدر نجيب سيرتهم بقى بنحكيها بالعام ما نحكي بالشخصي، لدرجة مثلا كان في ميزانيات كبيرة ما يطلع شيء لعكار من جمل إدنه. كيف كان قوة قلبك عندهم؟ كيف قلبهم متابعهم؟ ما عم بفهم. هلا أيام الوزير علي حمية فتح عينه شوي، عملنا مثل ما بيقولوا خط معين ورانا كم طريق. هلا على أيام معالي الوزير سامي إنسان مشكور بأخليه وكمان بانفتاحه بإستيعابه،
0: يولي اهتمام كبير لمنطقة الشمال وعكار، يعني يبدو
1: صحيح.
0: من حسب
1: صحيح.
0: النشاطات وحسب
1: صحيح.
0: يعني المشاريع،
1: يعني بعتقد هو قدر ان احنا ظلمنا من عدة وزراء بلي عملك محتم من الوزراء وهو عم يعني يحاول يعود، لأنه نحن دائما على ايام الاشراك يكون مع وزارة الاشغال نشوف الزفت، على غير الاشراك ما نشوف الزفت. يعني حتى كان في وزراء سنة كمان عيون ما شفنا الزفت الا لكن طويل عمر يعني ما نشوف هالكميات الكبيرة. فمشان هيك عيّمهم وفعلا هم قولوا فعل عمر. هلا مع هيك كمان النيلو معاليك من الوقت نحن نشوفهم منذ صرنا بتعرف اليوم التكنولوجيا تشفي كل شيء عم يصير، الدين صرف هون والدين صرف هون والدين صرف هون. النيلو مع هيك نستنى كمان شوية في عندك محلات انت بتصرف لها اكتر صار يضحك ما في شيء مخبى الآن. بس مع هيك رجل محترم جدا وفعلا عاطي اهتمام وأولوية،
0: مرحلة مشرقة بانتظار عكار.
1: هلا لك الأمن بيلعب دور، إذا صار في أمن، لأنه بتعرف اليوم الأمن مقلق شوي ما حدا مرتاح،
0: ولكن يعني. تحديدا هون الموضوع الأمني كان بدي أحكي فيه سعادة النائب، الوضع الأمني بالشمال تحديدا يعني
1: في شوي تفلل
0: في الأسابيع الأخيرة،
1: في شوي تفلل،
0: عاد الحديث عن أسماء كانت تشكل بعض الخضات الأمنية في السابق، الأجواء كيف
1: الأمنية؟ لا الأجواء الأمنية أنا عم أحكي على الفردية،
0: نعم
1: الشيء الأمني الكبير ما معنا شيء بيخوف، ما بعتقد في شيء بيخوف. نحن الأمور الفردية اللي عالم تعودت على سلاح المتفلت،
0: نعم
1: كل واحد مصار مع مشكلة ضاء بيروح على البيرودي بيروح على الفرد ببلش بده أوبس العالم يسحب سلاح ليه، هذا اللي أنا زعجنا نحن بشارعنا اليوم. يعني ما حد عمل مشكلة من دون حمل سلاح من دون ما يقوص، يعني عبقى عندي مصالحة مثلا بسبب انه صار في اويس، يعني اليوم ما بقى حدا عم يعني يا اخي ضرب حجر ضرب عصا ضرب كف، يا اخي ضروري نروح على سلاح ضروري نقوص على بعضنا ضروري نحمل سلاح على بعضنا. يعني شو هالانتصار الكبير اذا انت اوصل جارك يعني لا سمح الله قتلته، شو هالانتصار الكبير يعني. يعني مثل نحن مثلا عنا هلا بمنطقتنا نحن فوق بجرد في منطقه خلاف عكاري نزاع عكاري على حدود بين الضيعتين عم يصير في اخطاء جسيمه بيستعمل سلاح.
0: نعم
1: طيب انا مثلا بيجي لعندي شخص اليوم انا بجناح بيسلم علي بلي انا من هالضيعه الفلانيه وقال لي انا جاي اسلم عليك اصل وانا بحبك، يعني بضيعه غير ضيعتنا يعني.
0: نعم
1: يعني شفت قد ايه كبير منه انه الانسان يكون معاله كبير يكون محترم، يعني سلاح ما بينفع هذا اللي عم يفكر بانه يقتل جاره.
0: يعني اليوم بهذا الإطار رح نقول المعلومات اجت يعني عبر وسائل إعلام لبنانية تفيد أنه عن خطر كامن بطرابلس مع تنامي توجس بعض الأقليات من حركة نقل سلاح من سوريا إلى عاصمة الشمال. يعني هيدا الأمور اليوم
1: أنا بشك السلاح موجود شو بدك النقل أو من نقل السلاح موجود
0: ولكن يعني حاطينه بإطار لهدف تسليح بعض الجماعات الأصولية
1: إذا في قرار بموضوع افتعال مشاكل
0: نعم.
1: جهز الأرضية بس هو ما في قرار وفي وعي بعتقد فدولة متيقظة من الأمر هذا وما في عم تفتح مجال لحدا أنا من هلا زعجني بس المشاكل الفردية بس يعني هذا
0: ولكن ممكن أن تتطور
1: تتطور ما بتروح لكبير تتطور عائليا
0: نعم
1: تتطور عائليا ما أكثر من هيك أما شيء سياسي هيك خطير إن شاء الله ما في شيء وحتى سوريا مستدركة وعين الأمر وما حيفوتوا بها اللعبة وما حيلوتوا إيدهم
0: سأذهب إلى الدورة السورية يعني الرئيس الأمريكي مصر على دور للرئيس الشارع ولسوريا في الملف اللبناني اليوم كيف تقرؤون هذه التصريح الذي يصر عليها الأمريكي وينفيها السوري حتى اليوم
1: السوري بعتقد الرئيس الشارع صار عنده خبرة تفوق عمره أنا برأيي هيك ليش خبرته على الأرض قراءته للأمور قراءته للنظام السابق كيف كان يتعطى عانيته مع الأتراك عانيته مع الخليج
0: نعم.
1: صار عنده استدراك أنه ما يغرق حاله بمحل يفتح النار وما فيه يطفيه فأنا أقول حري جدا أنه ما حيفوت بها اللعبة هي. هو دائما عم يقول أنه خلي كل دولة بدولتها هي تضبط شرعها إن كان بالعراق إن كان هون دائما هو عم يوصي بهالاتجاه مشان ما يصير فيه لا سمح الله حروب داخلية حروب طائفية يمكن ساعتها تجي بعد الدخول يمكن أنا ما عم أقول والله كمان هو إنه نبي ما حيفوت من أي حقه إذا في شيء
0: حتى اليوم لا دخول سوري إلى لبنان ولكن قد تتطور الأمور وقد نشهد
1: هني شيء هني سهرانين على الأمن ما تفكر يعني صار
0: الوضع على الحدود اللبنانية
1: منيح منيح منيح ما بشي
0: على المعابر
1: مضبوط
0: في بعض المعابر اليوم تم اقفالها وزير الداخلية وزارة الداخلية اقفلتهم يمكن بعض الصيانة العريضة
1: العريضة
0: اسبوعين
1: 15 يوم
0: نعم
1: هدي ما هم مشان انه تهريب لا لا ده مشان يعني عم يروحوا ويجوا على
0: نعم
1: مشان الامن عم يختمنوا ما يختمنوا
0: ومعبر العبودية يعني كل الامور على المعابر
1: جهزون يعني شوف التهريب من ناحية سوريا مضبوطة صارنا نضبطين هلا بتنفتح نحو سوريا هم بيفلت مثل ما بقول التهريب أنا برأيي ما في تهريب ما بعرف إذا في شيء محل معين
0: والأمور على الحدود اللبنانية السورية جيدة والدور السوري برأيك
1: إيجابي حتى الآن إيجابي وهادئ ورايق وعم يتعاطوا مع اللبنانيين إذا حدا عم يفوت خلصي مثلا عم يتعاطوا بأخلاق عالي جدا يعني
0: كان في تنسيق لبناني سوري أمني كان في زيارة
1: تعاطي سوري مع الشعب اللبناني اللي عم يعلق جوا كثير تعاطي محترم
0: نعم
1: كثير محترم للأسف
0: والزيارة التي قام بها الشيباني
1: الزيارة عاطية بعتقد أعطى أطمئنان لبعض الناس
0: لكن كان المشهد شمالا
1: شمالا ودائما بحب سوريا يعني مشينا بغض النظر إن كان النظام الحالي أو نظام القبل نحن ارتباطنا الوثيق مع السوري سوري يعني نحن مثلا تعرف من الوالد يقول أنا بحب سوريا بغض النظر من النظام يعني نحن سوريا عنا إياها بنعتبرها أم الفقير بنعتبرها إذا بتجي على طبيعتها طبعا يعني حرام على سبب سوريا وضع الاقتصادي سيء كمان فبالطبع بحكم الجيرة بحكم الأرب بحكم التعاطي نحسن أرب منه نحن أرب منه ما هيك يعني
0: هذا هو يعني
1: حدود أنا مثلا ما بحب راح سوريا يعني ده بحب سوريا أنا من 2011 أو 11 والله
0: مع سقوط النظام ومجيء الشارع لم تذهب إلى سوريا ولم تكون هنالك ولم تكون هنالك أي زيارة إلى سوريا
1: ما زيارة واضحة في المعالم إلى خططها إلى كيانها إلى لا شو جرون
0: يعني لنسأل عن الدور التركي إذن
1: الدور التركي موجود اليوم على الساحة الدولية موجودين وعم يشتغلوا
0: على الساحة اللبنانية الشمالية هل الدور
1: التركي بيقولوا في دور تركي دور تركي حتى أنا من الناس المتهمين من العلاقة معهم قال متهم ما بعرف شو ما شفت شيء من يعني ما حدا قال لي مش بنعمل بالسياسة هيك بدنا ندخل
0: اليوم على مستوى المنطقة الدور التركي واضح وموقف أردوغان واضح أنه أمن أنقرة من أمن بيروت وأمن دمشق
1: سياسي عامي أما سياسي خاصة أنه هني مع الطائفة السنية عملوا شيء مميز حكونا شيء تعطوا معنا بشيء معين ما هذا أبدا يعني أنا برجع بقول لك أنا كمان تركيا بحس أنه معلقة معها كويس يعني ما بحسها غلط يعني. وعندي علاقة معها.
0: وبين الدور التركي والدور السوري
1: هني معمول بين بعضهم في تفاهم وانسجام.
0: بالنسبة للبنان ولكم
1: يعني مريع بلك ما شفت شيء يعني مريع بلك. أنا بزور السفارة التركية وفي أكثر من لقاء ولا مرة حكوا شيء تحت الطاولة حتى أقول والله أنا مخبي ما عم أحكي. لا ما في شيء أبدا عادي جدا.
0: يعني اليوم كل هذا المشهد أين بدنا نقول عكار؟ ماذا ينتظر عكار؟ شو بتوعدوا أهالي عكار؟ كل ما نكون سعادة النائب عم نعطي كمان حديث مهم لهذه المنطقة.
1: هلا نعطيها شعارات. هلا المطار بده وقت حتى ينتج حتى
0: تقريبا إذا عم نحكي سنتين
1: مثلا
0: يعني كان الحديث إنه بأيلول رح يكون في هناك
1: بتأخروا كم شهر بيأثر ما هم شغل العقبة إنه إذا خلوه يتطور للمطار أو لا يعني بدك تشوفه
0: نوايا
1: الخفي
0: الشياطين تكتم بالتفاصيل.
1: إذا في يعني تطور المطار أنا بقول هون مثلا المطار اشتغل بقوة المنطقة ترتاح حيستفيد لأنه مثلا هلا التوظيف كله تفضل في المطار.
0: ولكن هنالك يبدو عندك مخاوف من العراقيل.
1: مخاوف من العراقيل مخاوف من المطبات.
0: مطبات شو راح تكون سياسية؟ سياسية؟
1: لكن أنا مثلا العراقيل عادية بتشتغلي بتصلحي بتضبطي بتطلعي بس في مطبات إن شاء الله إن شاء الله ما تكون موجودة لأنه مزعجة إذا كنت سمح الله يفكر
0: لكن العمل يسير بشكل
1: الشعب طيب فوق ينضحك

0: يعني بحكي محل ما بحكي بيريحوني، برجع بعد مع ناس فاهمين بالامور
1: ما بيريحوك،
0: لا ما بيريحوني، فصرت ضايع.
1: عمين بتتكل اكثر
0: على الهام انه بقول ان شاء الله يمشي، يعني لانه برجع بقول لك
1: اليوم عنا رئيس حكومة طلع على المطار، عنا اليوم وزير أشغال يعني يوميا في متابعة لهذا الملف، نواب المنطقة
0: مرتلون عاستمتون رئيس حكومة وزير أشغال مخيرة الأوادم. حنحكي صراحة، بس المتملك بالموضوع اللي ماسك الموضوع ما بعرف قديش متملك بالموضوع.
1: إلى هنا نصل إلى ختام حلقة برنامج أحداث في حديث. سعادة النائب وليد البعريني، شكرا لحضورك اليوم لاستوديوهات صوت كل لبنان. شكرا للمخرج إلي طنوس، والشكر الأكبر لكم مستمعينا الكرام. الموعد يتجدد السبت المقبل.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتدل عزيتون تنمية لوقية بسبعين سنت، جبنة إيمونتال لوقية بدولار وتسعين سنت.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 7/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,461,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,479,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,352,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,175,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد طوني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بن بوم برازيل 180 جرام بدولارين و40 سنت، سلدين 125 جرام بنص دولار.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صباح الخير، موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. إلى مطلع أيلول رحلت الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، ومن المرتقب أن يصل إلى لبنان في الأيام المقبلة الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد لمتابعة الخطوات التنفيذية للنقاط التي تم الاتفاق عليها في جولات التفاوض الأخيرة. جنوبا، استهدف القصف المدفعي دوحة كفرمان، واستمر القصف المدفعي على منطقة علي الطاهر حتى الساعة، هذا وتقدمت قوة مشاة إسرائيلية فجرا باتجاه منطقة شميس عند أطراف بلدة كفرشوبة، ونفذت أعمال تفتيش في الأحراش. يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لاستئناف البحث من النقطة التي توقفت عندها الجلسة السابقة، ومناقشة ملفات إلغاء عقوبة الإعدام، قانون الإعلام، العفو العام، وإعادة هيكلة المصارف، إلى جانب مشروع حكومي معجل لرفع سن المسؤولية الجزائية للقاصرين إلى 14 عاماً. رأى النائب وليد البعريني أنه إذا لم يضبط سلاح حزب الله فسيستمر التفلت، وسنبقى مقيدين من الخارج ومقيدين مع الخارج. وفي حديث إلى برنامج أحدث في حديث من صوت كل لبنان، اعتبر البعريني أن كلام الشيخ نعيم قاسم الأخير يضعنا أمام حالة من الإحباط، خصوصا وأنه لا يزال يخون الدولة، مشددا على أن الإسرائيلي لا حدود لجرائمه، ومواجهته لا يمكن أن تحصل إلا عبر وحدتنا والسير مع الدولة وتحت الرعاية الأمريكية. البعريني توقع أن تطول هذه الفترة إذ لا حل سريعا، لأن لا رؤية واضحة للاستقرار. وعن الجهة التي ستتولى مراقبة تطبيق قرار وقف النار جنوبا عقب مغادرة اليونيفيل، أكد البعريني أن قوة دولية ما ستأتي إلى الجنوب، ولكن حتى الآن لم تعرف هويتها، ونحن نأمل أن يتم التمديد لقوات اليونيفيل. أما عن مسار القانون العفو العام، فأوضح البعريني أن الصيغة المطروحة تحمل تعديل بنود كألغاء عبارة مشدد والحكم المبرم، وسيتم التصويت على كل بند على حدة، وأكد أن لا أحد في المجلس النيابي مستعد أن يقف في وجه الجيش، وموضوع الشيخ الأسير قطع شوطا كبيرا، مشيرا إلى أن أجواء زيارتنا كنواب سنة للرئيس نبيه بري كانت منفتحة نحو الحلول، وسلمنا الرئيس بري بنودنا الثلاثة، واحد يتعلق بالإعدام، اثنان بالعفو العام، ومرتاحون للتجاوب الذي لمسناه، وإذا لم يمر القانون فأنا سأنصاع لرغبة الشارع. البعريني أضاف الحزب الاشتراكي بادرنا بالتجاوب أيضا، وبيان القوة اللبنانية كان واضحا، وإلى حد ما التيار الوطني الحر الذي كان يعارض قانون العفو العام بالأساس معتبرا أن التعاطي مع الملف إيجابي وبعيد عن المزايدات والتحريض. يعقد وزير الداخلية أحمد الحجار اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي عند 11 من قبل ظهر اليوم في سرايا طرابلس، وذلك للبحث في الأوضاع الأمنية في منطقة الشمال.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى ضيف لقاء الأحد التاسعة صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. كشف مسؤول أمريكي عن إحراز تقدم في المحادثات بين إيران وسلطنة عمان قد يؤدي قريبا إلى إعادة فتح مضيق هرمز. اعتبر الحرس الثوري الإيراني أن الأمريكي سعى إلى تشويه الحقائق من أجل خلق فجوة بين الشعب والنظام في إيران، لكن تم إحباط مخططاته، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل فشلتا في تحقيق أهدافهما خلال الحرب على إيران. أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لبدء وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين في غزة لتنفيذ خطة نزع سلاح حماس. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: شغله تمام.
1: انا لبنان تلقف
2: تعبت من الاخبار، حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك.
3: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكم إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بيض أبيض كفرية بريتاش 750 ملي ب $3.90، بيرة كيو 500 ملي ب $0.80.

0: أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: الحادية عشرة والربع في صوت كل لبنان، وهذا موجز الأخبار. طابت أوقاتكم. في جديد الخروقات جنوبا، توغل الجيش الإسرائيلي باتجاه بلدة زوتر الغربية وعمل على رفع ساتر ترابي جديد، هذا واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة المنصوري. يعقد وزير الداخلية أحمد الحجار في هذه الأثناء اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في سرايا طرابلس للبحث في الأوضاع الأمنية في منطقة الشمال. يعقد بعد غد الاثنين اجتماع في السرايا الحكومية لمتابعة ملف نقل النفط العراقي إلى لبنان وتسريع الجاهزية اللوجستية المطلوبة. وفي السياق، يتفقد وزير الطاقة جو الصدي صباح الاثنين المنشآت النفطية وأعمال صيانة خط أنبوب الغاز ومعمل دير عمار، على أن يلتقي نواب وفعاليات المدينة في مقر نقابة المهندسين. فكك مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الأداب شبكتين منظمتين للدعارة في منطقة الحمرة، وأوقف المتورطين، ومن بينهم روسيون، سوريون، فلسطيني وبرازيلية.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.

0: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أهلا بكم من جديد. أفاد إعلام سوري برصاص مجهول قتل عنصرا من الجيش وأصاب 2 آخرين في بلدة جديد بكارة شرقي دير الزور. ونبقى في سوريا، حيث أعلنت السلطات السورية تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بإنتاج نحو 2.7 مليون طن هذا الموسم. كشف رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية الأوكرانية عن مقتل 3 أشخاص بينهم طفل في منطقة كييف وإصابة 3 آخرين في هجمات روسية. توازيا، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها الجوية أسقطت 83 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة بينها موسكو صباح اليوم. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه لكم من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان فيدي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: اثنين وثلاثين مسرحية، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93,000 ضحكة، 41,000 زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز التنين 10 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشر الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هادي صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان. شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان. الكاتب والباحث السياسي علي سبيتي في كلام يوصل: هذا ما هزم منطقة التفوق على العدو، ولغة القوة مقامرة عسكرية دفع ثمنها المخمرون بسالفة النصر. ثمة طائفة باتت تنزف انتصارات لا حدود لها. ويسأل: هل الجيش متماسك؟ كلام يوصل، الاثنين 4:45 بعد الظهر، مع أنطوان سعادي، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

تخص أرض المبدعين كمال بكاسيني في وجوه البلد، من الهجرة إلى فكرة أرض المبدعين لتعزيز إمكانات اللبنانيين. ما هي الرسالة التي يوجهها لكل مواطن؟ وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: عم زمر لك جديد طوني كمان، توزيع وتسجيل إلي سابق. لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
1: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أواسيس دوفي، الأول والفريد من نوعه في لبنان، للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أوديفي تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة موزات بقر برازيلي الكيلو $7.90 اسكالوب دجاج الكيلو $5.40

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بانك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أسعدتم أوقاتا، عرض للأخبار من صوتيكو للبنان. إلى مطلع أيلول رحلت الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، ومن المرتقب أن يصل إلى لبنان في الأيام المقبلة الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد لمتابعة الخطوات التنفيذية للنقاط التي تم الاتفاق عليها في جولات التفاوض الأخيرة. تتواصل الخروقات الإسرائيلية جنوبا، إذ توغل الجيش الإسرائيلي ليلا باتجاه زوتر الغربية دافعا بالساتر الترابي إلى داخل محيط البلدة ليصبح على مسافة نحو 100 متر من الساحة، فيما لا يزال الجيش اللبناني متمركزا في موقعه الأساسي وعلى بعد أمتار قليلة من الساتر المستحدث، بينما تحلق المسيرات المعادية على مستوى منخفض جدا فوق البلدة. واليوم استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المنصوري ودوحة كفرمان ومنطقة علي الطاهر. واحتجاجا على تكرار الخروقات الإسرائيلية، وجه رئيس بلدية زوتر الغربية عابد عز الدين جملة أسئلة إلى المعنيين، محذرة من أن استمرار الأمور على ما هي عليه من شأنها أن تشكل خطرا على سلامة الأهالي المتواجدين في البلدة.
3: هذا الحرق الإسرائيلي المتعمد الجام اليومي، من نعرف أنه هذه زوتر غربية قالوا عنها منطقة تجريبية، بس حرق يوصف لنا هذا الخبر كيف؟ بدنا أجوبة على أسئلتنا كمان، أنه هذه الكروات اللي عم تصير الدامة ما حدا عم بيوضح لنا شو عم بيصير وليش وكيف صار. بعد أول إسرائيلي بنعرف ما بتأمل له صحيح، ولكن مش بهذه الحدود، على أساس زوتر غربية منطقة تجريبية وآمنة لأهلها، فيها ناس هذه بزوتر غربية، زوتر غربية الآن مليانة ناس وعالم.
2: اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي أن حماية الأرض والسيادة والدفاع عن المواطنين تقع في صلب مسؤوليات الدولة، وغياب الدولة عن أداء هذه المسؤولية في مراحل سابقة كان من الأسباب التي دفعت أبناء الجنوب إلى تحمل أعباء الدفاع عن أرضهم. الموسوي أعرب عن تقديره للمؤسسة العسكرية، مؤكدا أن المطلوب هو بناء جيش قوي وتوفير الإمكانات والقرار السياسي الذي يمكنه من القيام بواجبه في الدفاع عن الحدود. وانتقد الموسوي السياسة الأمريكية في المنطقة، معتبرا أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية في عدد من الحروب، وأن دعمها لإسرائيل يشكل عاملا أساسيا في استمرار الاعتداءات. رفضا لقرار تقسيط مستحقات المفعول الرجعي الذي أقرته الحكومة أمس، أعلن تجمع روابط القطاع العام الإضراب العام اعتبارا من صباح بعد غد الاثنين في العاشر من آب الجاري. أفادت الوكالة الوطنية بأن مجهولين اقتحموا سنترال زو ام كي الفجرا وسرقوا مبالغ مالية بعد تحطيم 3 خزانات داخل سنترال.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: موسيقى. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أفاد إعلام سوري بأن رصاصا مجهولا قتل عنصرا من الجيش وأصاب 2 آخرين في بلدة شرقي دير الزور. رأى مستشار المرشد الإيراني أن القوى الأجنبية هي السبب الرئيسي لزعزعة الأمن، مشددا على ضرورة مغادرتها المنطقة. أعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفتي نفط في جنوب روسيا. توازيا، قالت السلطات الروسية إنها عملت على إخماد حريق في مصفات للنفط بمنطقة كراسنودار الروسية. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: الو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابر، بطولة ماريا دويها.
2: كنا متأمل
3: لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.

0: أوفيس أرض المبدعين كمال بكاسيني في وجوه البلد، من الهجرة إلى فكرة أرض المبدعين لتعزيز إمكانات اللبنانيين. ما هي الرسالة التي يوجهها لكل مواطن؟ وجوه البلد، الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: الكاتب والباحث السياسي علي سبيتي في كلام يوصل: هذا ما هزم منطقة التفوق على العدو، ولغة القوة مقامرة عسكرية دفع ثمنها المخمرون بسالفة النصر. ثمة طائفة باتت تنزف انتصارات لا حدود لها، ويسأل: هل الجيش متماسك؟ كلام يوصل، الاثنين 4:30 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما على صوت كل لبنان.
1: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيعة ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.

أستاذ العلوم السياسية في جامعة كليرمنت كاليفورنيا الدكتور هشام بونصيف. تحت الضوء، ما هي نقطة التحول في مساره الفكري والسياسي، وكيف تشكلت قناعاته التي أوصلته إلى رؤية الحالية لمستقبل لبنان؟ هل انتهى النظام اللبناني كما نعرفه وباتت الفيدرالية أقرب من أي وقت مضى؟ وما هي خارطة الطريق التي تنتظر البلد؟ تحت الضوء، السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكم إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: عاوز أمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً

0: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ ليمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مسحوق غسيل بونيكس كيلو نص $2.70، ونعم للغسيل كومفورت 4 لتر $3.90.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: بلد أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز أخبار 1:15. تتواصل الخروقات الإسرائيلية في الجنوب، حيث تجدد القصف المدفعي على بلدة المنصور للمرة الثانية منذ صباح اليوم. كشف وزير الداخلية أحمد الحجار عن زيادة الإجراءات الأمنية في مختلف المناطق شمالا من أجل تأمين الاستقرار. الحجار وعقب ترأس اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في طرابلس أوضح أن البحث تناول العديد من المسائل، من بينها مشاكل السير ومولدات الكهرباء، مؤكدا الحرص على منع أساليب الاستغلال والاحتكار، داعيا أصحاب المولدات إلى التجاوب وتفهم ظروف الناس. وأشار الحجار إلى أن الوزارة تتابع أيضا مسألة الأبنية المتصدعة، كما التهريب عبر الحدود، وأضاف نحث الأجهزة الأمنية والقضاء للقيام بعملهم من أجل ضبط الحدود، ودعا الحجار المواطنين إلى التجاوب مع الإجراءات الأمنية في كل المناطق شمالا انسجاما مع مصلحتهم أولا. شدد النائب حسين جشي على أن اتفاق الإطار ليس لمصلحة لبنان، معتبرا أنه لم يغير وجهة الصراع مع العدو الصهيوني. وفي مناسبة حزبية توجه جشي إلى رئيسي الجمهورية والوزراء متسائلا: لماذا التكتم على بنود الاتفاق؟ ولماذا يفاخر الإسرائيلي ويجاهر ويقول نحن أبرمنا اتفاقا لمصلحة إسرائيل، في حين أننا لم يصلنا أي شيء من قبل الدولة أو من قبل السلطة اللبنانية عما وقعوا عليه؟ ولماذا لا يقولون ما هو الأمر؟ ما هو هذا الأمر وما هو سره؟ إذا كنتم تقولون إنه لمصلحة لبنان فتفضلوا أعطونا النص واخرجوا على شاشات التلفزة وقولوا لنا ما الذي فيه لمصلحة لبنان. أكد النائب اللواء أشرف ريفي رفضه بالشدة أي حملة تستهدف مقام مفتي الجمهورية أو تحاول النيل من دار الفتوى ودورها الوطني الجامع، مؤيدا لجوء الدار إلى المؤسسات القضائية، لأن الدولة والقانون هما المرجع وليس الحملات المبرمجة ولا منصات التشهير. وقال ريفي: نختلف حيث يجب أن نختلف وننتقد حيث يستوجب النقد، لكننا لن نقبل تحويل الاختلاف إلى إساءة ولا حرية التعبير إلى غطاء للافتراء والتجريح. سأل رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب: هل تحولت السفارة السورية في لبنان إلى نقطة للخطف على الأراضي اللبنانية؟ أضاف أن هناك استباحة للبلد ولسيادته بشكل غير مقبول، مطالبا الدولة والمنظمات الدولية بالتحرك لوقف عمليات الخطف المتزايدة.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل جندي وإصابة 2 آخرين إثر تعرضهم لاستهداف غادر من قبل مجهولين شرقي دير الزور. أشار وزير النفط العراقي باسم العبادي إلى أن أزمة مضيق هرمز أثرت على تصدير النفط الخام والتي تراجعت بنسبة 75%، ولابد من إيجاد حلول لعدم تكرار ذلك، متحدثا عن حوار مع إيران للسماح بتصدير النفط العراقي لكنه غير مفعل حتى الآن. أعلنت أوكرانيا سقوط 4 قتلى بهجمات روسية على كييف وفي محيطها. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما، عصوت كل لبنان. بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، وضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 مع ندى صليبة، عصوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يوميا بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلا RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
0: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
3: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-8-08. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: اسأل أكثر.
4: تحية طيبة وأهلا بكم في اسأل أكثر. أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراء تحقيقات جديدة بشأن تسريب معلومات تتعلق بمخزون الذخائر في وزارة الدفاع، بخطوة تأتي وسط مخاوف داخل الإدارة الأمريكية من تأثير تلك التسريبات على موقف واشنطن في المواجهة مع طهران. في المقابل قال محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، قال إن إيران قتلت مئات الجنود الأمريكيين وأصابت مئات آخرين، وذلك خلال الضربات التي نفذتها في يوليو الماضي، وأشار إلى أن الخسائر الأمريكية خلال المواجهات الأخيرة كانت كبيرة. فهل نجحت إيران في استنزاف قدرات الجيش الأمريكي رغم إصرار ترامب على النفي؟ وإلى أي مسار تتجه المفاوضات الحالية بين واشنطن وطهران؟ هل نجحت إيران في استنزاف قدرات الجيش الأمريكي رغم نفي ترامب؟ أجيب على خيارين، نعم أم لا، فيسا أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. معنا من تكساس عضو الحزب الجمهوري الدكتور فرانك مسمار، ومن بيروت المحلل السياسي ومدير مركز دال للإعلام فيصل عبد الساتر. مرحبا بكما ضيف الكريمين على شاشة RT. أبدأ معك دكتور فرانك مسمار، هل فعلا أثرت الحرب الإيرانية الأمريكية على مخزونات الجيش الأمريكي؟
5: شكرا استضافي وعلى سلامتك والأستاذ فيصل. لا إطلاقا. لماذا أقول هذا الكلام؟ شوف، دائما وأبدا عندما يكون هناك معلومة تخرج إلى الإعلام، طبعا يعني هي بالعلوم العسكرية هي ضمن يعني منظومة الحرب النفسية، ما هو الهدف منها؟ يعني بغض النظر هي مسربة أم غير مسربة، يعني مثلا هو الحكومة سربتها، أو إذا كان هناك شخص مثلا متجسس أو كذا وسرب المعلومة. فللنقطتين هذول يجب أن يكون هناك نتيجة لهذا التسريح. طيب هاي أول يعني. النقطة الثانية، خلينا نتكلم عن خلينا نقول ما يعني ما هو مختلف من يعني وضع الولايات المتحدة عن دول الأخرى، اللي هو الديمقراطية، وهي ضريبة الديمقراطية. فإذا كان هناك خلينا نقول تحضير للانتخابات، عادة وأبدا طرفين يعني الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي يبدأ بنشر جميع الملفات اللي هي تتعلق أو تؤثر على موضوع الانتخابات. ملف الذخائر إذا نتكلم في العلوم العسكرية هو ليس يومي، ليس
4: هذه معركة انتخابية بحتة وتستخدم فيها كل الوسائل والأسلحة المتاحة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. لماذا أخذت هذه الضجة الإعلامية وربطت بالملف الإيراني وبأن الولايات المتحدة الأمريكية استنزفت من قبل إيران؟ والآن نرى أيضا الرئيس الأمريكي يعني يحقق ويتوعد بمحاسبة المتورطين بتسريب المعلومات.
5: ممتاز، أنا عم بحاول أجاوبك على سؤالك، ولكن يعني السؤال مش بسيط للإجابة. عندما نتكلم يعني في موضوع العلوم العسكرية، يعني أي شخص عنده مرجعية في العلوم العسكرية يعلم أنه إنتاج الصواريخ لا يحدث من يوم وليلة. يعني هناك يعني خلينا نقول برنامج تتبعه الدول بشكل عام، يعني سواء كانت دول بسيطة أو متقدمة، وطبعا نتكلم إحنا عن دولة متقدمة مثل الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين، يكون لديها برنامج للإنتاج. يعني هذا البرنامج عادة يعني ليس لحظي، يعني 6 أشهر أو سنة أو سنتين لا تؤثر عليه. فبناء عليه الحرب الأوكرانية صلها يعني 3 سنوات ونيف، وكان هناك اعتراض دائما وأبدا من الحزب الجمهوري على هذه الحرب، وهون بدأت اللعبة الانتخابية. نعم. إنه الاستنزاف بدأ بسبب هذه الحرب، بسبب التزامات الحزب الديمقراطي في هذه الحرب، ونتيجة لذلك. نعم. الولايات المتحدة حاليا تخوض حرب مع إيران، وبناء عليه بدأ هناك يظهر لدينا عاجز في الصواريخ. هلأ إذا أردت يعني رأيي الشخصي، أنا أقول بعيدا عن الحرب الإعلامية لا يوجد عاجز. لماذا؟ كما قلنا لو أحضرنا شخص له مرجعية في العلوم العسكرية سوف يعلم.
4: نعم، تماما الدول
5: العظمى. نعم
4: نعم، أنا أفهمك، لكن هذه الولايات المتحدة الأمريكية إنتاج الصواريخ لا يحدث بين يوم وليلة، لكن هناك صواريخ ثاد في كوريا. نعم. الجنوبية. أنت تتحدث عن القوة العظمى كما تصف نفسها العسكرية. سأعود إليك على كل حال أستاذ فيصل عبد الساتر، إذا كنت تسمعني، ضيفي تحدث بأن هذا النفاد للمخزونات الأمريكية هو نفاد طبيعي لارتباطات الولايات المتحدة الأمريكية. تحدث أيضا عن حرب أوكرانيا وكيف استنزفت الخزينة الأمريكية. هل فعلا لم تؤثر حرب إيران بالشكل الكافي على المخزونات الأمريكية؟
6: تحياتي لك وللأستاذ فرانك ولكل المشاهدين. بطبيعة الحال نحن نتحدث هنا عن مخزونات استراتيجية من الأسلحة، وإنتاجها لا يكون على غرار ما ننتج مياه معدنية على سبيل المثال، فهذا يحتاج إلى وقت طويل، خاصة أن هذه الأسلحة هي استراتيجية. والحرب الحاصلة الآن على إيران كلفت الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد عناصر عديدة في هذا السياق، منها يعني العملية اللوجستية الكاملة التي تستعمل فيها كافة أنواع الأسلحة الاستراتيجية، من الصواريخ الاعتراضية إلى طائرات التزود بالوقود إلى حاملات الطائرات إلى الطائرات الحربية إلى كل هذا المسار من الأسلحة الاستراتيجية. بطبيعة الحال نحن نتحدث الآن عن أكثر من 2 شهر من حرب متواصلة، وربما يعني علينا أن نقول أن هذه المهمة منذ حزيران الفائت 2025 وصولا إلى فبراير 2026 و استكمالا إلى ما يحدث الآن، نحن نتحدث عن حرب طويلة نسبيا استخدمت فيها كافة الأسلحة، وأيضا لا ننسى الدعم المطلق للكيان الإسرائيلي في هذا السياق في حرب ضروس يخوضها منذ 3 سنوات تقريبا على كافة المحاور. هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية وقعت في أزمة كبيرة وأزمة حقيقية تتداخل فيها ليس فقط عنصر الأسلحة بل أيضا عنصر
4: يعني سببها إيران يا أستاذ فيصل، ليس كما يقول أوكرانيا ضيفي سببها إيران.
6: لا طبعا سأتي إلى ذكر أوكرانيا بطبيعة الحال، ونحن نعلم أن بايدن فعل ما فعله في الحرب الأوكرانية على روسيا، ويعني استكمالا يعني جاء ترامب أيضا لم يخفف مما قام به بايدن، وإن كان يلعب على حبل الكذب لكن حبل الكذب قصير يعني. ونحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا مدت أوكرانيا بالكثير من الأسلحة إضافة إلى الدول الأوروبية. نحن نتحدث عن حروب متعددة
7: التحدي ده تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية أو تدعمها أو تؤمن لها كافة أنواع الدعم من كافة المستويات، وهذا أرهق الخزينة الأمريكية. نحن نتحدث الآن بحسب التقارير وبحسب ما كشفته الصحافة الأمريكية والصحافة البريطانية عن فضيحة حقيقية الآن تدور في أروقة البيت الأبيض. يحاول ترامب الآن لملمة هذه القضية بأن يتجاوز وزير الحرب ليتعامل مع نائب وزير الحرب، وبالتالي نحن أمام فضيحة ستتكشف فصولها. لكن الواضح أن الرد الإيراني كان ردا قاسما، وباعتبار أن التصريحات التي خرجت من إيران ربما الولايات المتحدة الأمريكية الآن تريد أن تدلس على الحقائق، لكن لا تستطيع أن تخفي هذه الحقائق بعد أشهر متواصلة من الحرب العدوانية، وبالتالي نحن أمام كرة ثلج ستتدحرج كالفضائح التي لحقت بالإدارات الأمريكية في منعطفات خطيرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
8: في ظل المعطيات الحالية إذن دكتور فرانك مسمار، إيران نجحت في استنزاف القدرات العسكرية الأمريكية كما يتحدث ضيفي، وبالتالي الرئيس الأمريكي يحاول لملمة هذا الأمر والإيحاء بأنه أزمة داخلية أو أزمة إنتاج عسكري، هل فعلا الصورة كذلك؟
5: واقعا إطلاق يعني وجهة نظره يعني أحترمها، لكن أنا قلت لك يعني في البداية الموضوع ما في، إحنا نرجع لنقطة الصدر، عندما يكون هناك معلومة مسببك ما هو الهدف من التسليم؟ من هو المستفيد من التسليم؟ في أي معلومة يعني بغض النظر هاي المعلومة أو غيرها. إذا لاحظنا شوف يعني شوف الطعم للطرف الإيراني، الطرف الإيراني بدأ يتكلم عن طبعا بلع الطعم إنه يعني هناك يعني العديد من الإصابات والأموات وهكذا. هذا الكلام لا يحدث في الولايات المتحدة. لماذا؟ لأنه الأموات عندما يحضروا إلى الولايات المتحدة يحضروا إلى قاعدة عسكرية معينة، لا يمكن إخفاء هذا الكلام، يعني هذا الكلام ليس سر. لماذا؟ لأنه هاي ضريبة الديمقراطية يعني حتى نكون واضحين. فهل ممكن أن يأتي يعني أموات جنود أموات من الولايات المتحدة إلى داخل الولايات المتحدة وتبقى العملية سر؟ هذا الكلام مستحيل. لماذا؟ كما قلنا هذه ضريبة الديمقراطية يا أستاذ. فبناء عليه
8: إذن لماذا أكدت إيران بأنها قتلت وأصابت مئات الجنود الأمريكيين، وذلك على لسان ليس أي مسؤول عادي، على لسان محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني؟
5: ممتاز. هذا الكلام اللي أنا بقول لك إياه دائما وأبدا، عندما يكون هناك معلومة مسربة يكون في هدف من التسليم في مصلحة معينة. فبناء عليه واضح أنه كان الهدف هو التشويش الإعلامي على الطرف الإيراني، اللي بدأ هو يشوش على نفسه بالمعلومات هاي اللي هي واضح أنها معلومات غير سليمة، ليس دفاعا مني، لأنه لو كانت هذه المعلومة سليمة كل جثة تصل الولايات المتحدة لا يمكن إخفائها. يعني هذا الكلام موسر، هاي أول نقطة.
8: نعم.
5: النقطة الثانية، في الولايات المتحدة تحاسب الناس على تذكرة يعني مخالفة سير في الشارع، فعملية تسريب معلومات بهذا النمط على هذا النهج هاي معلومة ضخمة جدا في الولايات المتحدة. وللتوضيح المنظومة العسكرية في الولايات المتحدة هي مستقلة، هي غير تابعة لا للحزب الجمهوري ولا للحزب الديمقراطي، فعملية يعني تسريب معلومة من الجيش لمصلحة أحد الحزبين هاي شغلة جديدة في تاريخ الولايات المتحدة. بناء علي أنا أحكم أنها غير سليمة، واضح أنه هي مقصودة انتخابيا بالإضافة أنه مسربة إيرانيا لتحصيل غاية معينة سياسية على النمط الإيراني.
8: لكن مسربة إيرانيا حتى هذه تحسب لإيران إذا كانت إيران ساهمت في التسريبات بشكل أو بآخر. أنا سأعود إليك أستاذ فيصل عبد الساتر. الدكتور فرانك مسمار تحدث عن إجراءات أمريكية لا يمكن إخفاء جثث الجنود الأمريكيين، إيران تتحدث عن مئات القتلى ومئات الجرحى، حتى الولايات المتحدة الأمريكية عندما قتل لها جنود في قاعدة أو في قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن أعلنت عن ذلك بكل صراحة. بالتالي من أين تأتي إيران بهذه التصريحات مئات الجنود الأمريكيين؟ ليس ذلك تضخيما إعلاميا كما يقول ضيفي؟ أستاذ فيصل هل تسمعني؟ نعم، أنا واجه مشكلة في الصوت مع الأستاذ فيصل عبد الساتر. واصل معك دكتور فرانك مسمار في هذا الجانب، لكن دعني أتناول معك ما يجري الآن. هناك أيضا في الإقليم توقيع اتفاقية دفاع مشترك ما بين السعودية، تركيا، باكستان. ألا ترى بأن الولايات المتحدة الأمريكية حركت مياه الجليد في هذه المنطقة، وبالتالي باتت كل الدول تبحث عن مصالحها بمعزل عن الولايات المتحدة الأمريكية؟
5: لا هو صح وخطأ. صح وخطأ ليش؟
8: لا هذه لا تحتمل الصح والخطأ. الآن السعودية لديها اتفاقات أمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية. تركيا توجد فيها قاعدة عسكرية أمريكية. باكستان لديها علاقات عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية. كل هؤلاء الآن يخرجون من العباءة الأمريكية ويقيمون تحالفا أمنيا مشتركا مع بعضهم.
5: هلا ليش بقول لك صح وغلط؟ يعني أعطيني الفرصة أجاوبك ليش صح وغلط. لأنه مثلا أضرب لك في قطر على سبيل المثال، في قاعدة عسكرية أمريكية وقاعدة عسكرية تركية داخل قطر نفسها، تمام؟ طيب، في وجود تركي في القرن الأفريقي برضاء الولايات المتحدة. المظلة الأمريكية هي تريد أن لا تكون هي التي تعمل يعني جميع الأمور من واحد لمية، هي تريد أن تكون المشرف من الأعلى والترتيبات من الإقليم نفسه، وهذا ما تسعى إليه الولايات المتحدة من خلال الاتفاقيات الإبراهيمية ومجلس السلام وهكذا. وأنا عملت شخصيا يعني على الاتفاقيات الإبراهيمية في المنظور الاقتصادي كوني يعني تخصصي البعد الاقتصادي، فهم يريدوا في منطقة الشرق الأوسط منظومة اقتصادية جديدة، حتى لو كانت هناك منظومة عسكرية لا يعني شيء بالنسبة للولايات المتحدة تمام برضائها وهكذا، لكي لا تكون يعني الولايات المتحدة هي التي تعمل جميع الأشياء، هي تريد أن جميع الأشياء تنضج لمرحلة أنه تكون تحت مظلتها، فهذا ما تعمله الولايات المتحدة. وإشي طبيعي أنه نذهب بهذا الموضوع، لماذا؟ لأنه يعني ضعف إيران هو يخلق فراغ في هذه المنطقة، لأنه يعني إحنا لا ننسى أنه إيران تمددت إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن، وطبعا الخلايا النائمة موجودة في جميع دول الخليج العربي.
8: لكن كان هناك في يعني المداولات الحديث عن تحالف ناتو شرق أوسطي بمشاركة إسرائيل، بالتالي الآن أن تأتي هذه الدول وتوقع هذه الاتفاقية، ليس ذلك يوجه ربما ضربة للولايات المتحدة الأمريكية لجهودها في إدماج إسرائيل في هذه المنطقة وحتى أن تكون لها علاقات عسكرية مع دولها؟
5: لا لا، بدي أوضح لك النقطة هاي من الواقع. ولاية الرئيس ترامب الأولانية قبل نهاية ولايته بشهر نقل إسرائيل من منظومة الولايات المتحدة منظومة الجيش الأمريكي الأوروبية لمنظومة السنتكم الشرق الأوسطية، يعني في حكم الواقع، وطبعا الرئيس بايدن حافظ عليها لأنه لم يغيرها ولن يستطيع أن يغيرها. ففي الوقت الحاضر جميع دول المنطقة هي سنتكم كلها جميعها بما فيها إسرائيل، يعني عندما يكون هناك عملية عسكرية مشتركة الفجر الإعلامي موجود.
8: دكتور كرانكا أنا أعتذر منك، سأتابع معك سأعود إليك، لكن عاد لنا الأستاذ فيصل عبد الساتر حتى نوزع الوقت بالتساوي. أستاذ فيصل إذا كنت تسمعني، قبل أن نتناول موضوع ما وقع من اتفاقية دفاع مشترك ما بين السعودية وتركيا وأيضا في هذا الجانب مع باكستان، كنا نتحدث عن الوجود الأمريكي، القتلى الأمريكيين الذين تحدثت عنهم إيران. قال الدكتور فرانك مسمار إن هناك إجراءات في الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن إخفاء جثث القتلى، وبالتالي هذه التصريحات إيرانية تضخيم إعلامي. حتى عندما قتل جنود أمريكيون في الأردن أعلنت الولايات المتحدة عن ذلك، بالتالي هذه التصريحات الإيرانية ألا تكشف بأن إيران تسعى فقط إلى نصر إعلامي على واشنطن؟
6: يعني ربما كان هناك مشكلة في الصوت ولم أسمع جيدا ما كان يدور من حديث على لسان الأستاذ فرانك، لكن سمعت ما قاله يعني قبل أن ينقطع الصوت، وحقيقة أثار في عدة تساؤلات عن هذه الديمقراطية الموهومة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاسب أي أحد أو أي مسؤول على مخالفة في تذكرة النقل، لكن هذه الحروب التي تبيد الشعوب لا يحاسب أحد في الولايات المتحدة الأمريكية عليها، هذه الإبادة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني وبحق الشعب اللبناني وبحق الشعوب في كل المنطقة من العراق إلى أفغانستان، لم نسمع أحدا في الولايات المتحدة الأمريكية أن حكم بتهمة الإبادة أو بتهمة الحروب، لم نسمع أحدا في الولايات المتحدة الأمريكية حوسب على ما فعله في روسيا من خلال دعمه لحرب أوكرانيا على كل الحروب التي خيضت، لكن إذا كان هناك من معلومة تسرب من هنا وهناك سيكون هناك تحقيق يحاسب كل من هو مسؤول عنها. هذا مضحك يعني بصريح العبارة، دعنا نتوقف عند هذا الأمر ومن ثم نبدأ بالحديث عن سياق ما قاله الأستاذ محسن رضائي أو أي مسؤول إيراني. الولايات المتحدة الأمريكية لطالما تخفي خسائرها في هذا الإطار. ترامب الذي وعد نفسه بأنه يتعاطى مع إيران كأنه يريد أن يغزو فنزويلا، فقال مباشرة سأتعاطى مع إيران كأن الأمر مثل فنزويلا، أقيل الرئيس وأصبح
7: أصبح أنا الرئيس وأسيطر على حقول النفط والطاقة في فنزويلا وأصبح أنا رئيس فنزويلا. ثم فوجئ بهذه القدرات الإيرانية والرد الإيراني وقدرة إيران على خلق مشكلة على مستوى العالم. الآن هو يقع في حبل التناقض ولا يزال لا يعرف من أين يمشي في أي طريق. تارة يقول أنه سيضرب إيران ضربة لم تكن منذ الحرب العالمية الثانية، وتارة يقول أنه يجري مفاوضات مع إيران والأفضل أن يكون هناك صفقة. أنا لا أعتقد أن أحدا متوازنا في السياسة ممكن أن يكون على هذا النحو من التصريحات المتناقضة.
8: أما هذه الفكرة وصلت في هذا الجانب
7: فرانك عن أن إيران ابتلعت عن أن إيران ابتلعت الطعم، عفوا بس عن أن إيران ابتلعت
8: المحور لو سمحت لي.
7: نحن لسنا أمام عملية أمنية.
8: وصلت الفكرة.
7: عفوا بس يعني أنا لم أخذ حقي من الوقت.
8: لا أنا سأوصل معك.
7: أولا ليس هذا
8: أنا سأوصل معك. سألك سؤالا ثانيا هنا. أنا سأغلق هذا المحور، محور إيران وأمريكا. الآن نتحدث عن ما وقع من اتفاقية دفاع مشترك ما بين السعودية، تركيا، باكستان. ألم تحرك إيران المياه الراكدة في هذه المنطقة؟ ألم تدفع إيران دول المنطقة الآن إلى أن تبحث عن أمنها بنفسها؟ قال الدكتور فرانك مسمار الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تشرف على كل شيء، لأن لم يعد الأمر بحاجة للولايات المتحدة الأمريكية. هذه الدول مستعدة للرد على إيران وعلى أذرع إيران في المنطقة.
7: أولا لنسأل ما هو العنوان وما هو الدافع لمثل هذا التوقيع بين ثلاث دول كل واحدة في جهة معينة لا يربطها سوى عنصر واحد إذا صح التعبير، هو عنصر الائتمار للأمر الأمريكي بطبيعة الحال. فتركيا عضو في حلف الناتو ونحن نعلم أنها ضمن المناخات الأمريكية. السعودية أحد أكبر حلفاء أمريكا في المنطقة، وباكستان لا يمكن أن تحرك ساكنا ما لم يكن هناك رضا أمريكي. إذا كان العنوان هو الامتثال لما تريده أمريكا فهذا مفهوم، يعني ولم يكن يتوقع من هذه الدول غير ذلك على الإطلاق. أما إذا كان الأمر هو التوجه لمحاصرة إيران ونحمل إيران المسؤولية في أنها حركت المياه الراكدة، فهذا يدعونا إلى سؤال: هل إيران من اعتدت على أحد في هذه المنطقة أم أنها تعرضت لعدوان؟ منذ أن انتصرت الثورة الإسلامية الإيرانية في إيران عام 1979 دلني على حرب شنتها إيران على أي دولة؟ شنت على إيران حروب، شنت على إيران حروب عقوبات واقتصادية وحرب مدمرة وإلى آخره. إيران كان لها موقف ثابت.
8: أنت تقول
7: القضية الفلسطينية.
8: لو سمحت أنت تقول الآن إيران لم تعتدي على أحد واعتدي عليها، كيف الآن تتحدث إيران بأنها ضربت القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة واستنزفت القدرات العسكرية الأمريكية في المنطقة وضربت الكويت والسعودية وكل هذه الدول، وأنت تقول لي لم تضرب إيران أحدا؟
7: أولا هذا الأمر يأتي في سياق الحرب المفروضة على إيران والعدوان الأمريكي الإسرائيلي الغربي الذي شاركت فيه بعض الدول من استخدام القواعد الموجودة فيها على المستوى اللوجستي أو على المستوى العملياتي في ضرب إيران. إيران لم تبتدئ بأي ضربة لأي دولة، دلني على حادثة كانت إيران مسؤولة عنها. أنا أدلك على كثير من الحوادث وما حدث في داخل إيران وتورط بعض الدول الإقليمية والدول العربية فيما كان يحدث في إيران. يقولون أن إيران دعمت سوريا أو إيران دعمت اليمن ودعمت العراق، لكن إيران كانت تتعامل مع دول، تعاملت مع اليمن كدولة، تعاملت مع العراق كدولة، تعاملت مع سوريا كدولة كما روسيا كما أي دولة أخرى. روسيا وقفت إلى جانب النظام السوري.
8: أعطيتك الوقت.
7: هل كانت روسيا الآن تدعم عصابات أو مجموعات؟
8: سعود إليك.
7: كانت تدعم دولة. وبالتالي الذي يريد أن يسجل على إيران هذا الأمر عليه أن يتذكر أن العنصر الذي يتحرك الآن هو عنصر ممجوج وعنصر خطير جدا.
8: وصلت
7: ممكن
8: الفكرة.
7: أن يعيد المنطقة إلى حساسيات طائفية ومذهبية لا
8: وصلت الفكرة. وصلت الفكرة دكتور فرانك بسمار، أطلنا عليك لكن أنت تعلم بأن الخط انقطع مع الأستاذ فيصل ولذلك أعطيناه وقتا كافيا. استمعت لما قال. هذه الولايات أو هذه الدول الثلاث كلها تعتبر بأمر الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا الاتفاق كان مفهوما. يعني الرسائل التي ترسل بين هنا وهنا، إيران مستعدة لأن تضرب أي أحد كما تحدث، وضربت القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة وبإمكانها أن ترد على أي أحد.
5: أنا يعني مش عارف الضيف يعني هو يعني بده يأخذها منبر إعلامي ولا بده يكون يعني محلل سياسي. الهدف من التحليل والكلام تبعنا هو فائدة المواطن، يعني مو عملية يعني دعاية إعلانية لطرف أو لآخر. يعني السعودية دولة مستقلة ذاتية، الدولة خلينا أخذت أنت تكلمت أنا ما قاطعتك. السعودية دولة مستقلة ذات سيادة، أنتوا بالحرف الواحد رديتوا على السعودية بهذا الائتلاف أن السعودية لن تحمي نفسها بهذا الائتلاف. هذا تهديد مباشر للسعودية، والسعودية لم تهدد إيران ولم تضرب إيران، إيران ضربت السعودية. النقطة الثانية يعني باكستان حليفكم وتواصل يعني وكان هو الوسيط الأول والأخير يعني في الموضوع خلينا نقول المفاوضات مع الولايات المتحدة. فهل سر مثلا أن باكستان هناك علاقة عسكرية حتى وتواطد عسكري واتفاقيات عسكرية مع السعودية؟ ليس سر يعني، بغض النظر ما هي أسبابهم، يعني هاي دول مستقلة ذات سيادة أصحاب رأي خاص فيهم. إذا تركيا انضمت إلى هذا التحالف هذا يعني يجب أن نذهب ونقول يعني لن يتم أي تحالف بدون غطاء إيراني أو بدون وجود إيراني إلا بوجود الولايات المتحدة أو إسرائيل من وراءه. هذا الكلام غير سليم. تركيا لم تعتدي على إيران، إيران اعتدت على تركيا. طيب أنت تقول إنه إيران لم تعتدي على أحد، إيران لم تعتدي على أحد يا أستاذي. هل إيران تواصلت مع الحكومة اليمنية؟ أنت قلت مع الحكومة اليمنية، هو تواصل مع الحوثيين داخل اليمن وهي طائفة داخل اليمن ليست مع الحكومة اليمنية. عندما يتواصلون مع العراق يتواصلون مع طوائف في العراق، لا يتواصلون مع الحكومة العراقية، لا يتواصلوا في سوريا من بعد يعني مستقل، كانت بعد طائفي ونعلم ما حدث. حولتم سوريا إلى جمهورية مخدرات أستاذي، هذا تاريخ يعني المهجرين دعني أخذ الرد دكتور فرانك. المحبوسين يعني هذا تاريخ،
8: دعني أخذ الرد
5: يعني
8: على
5: هذا
8: ذلك.
5: ليس كلامي
8: أستاذ فيصل، هل ستتورط إيران؟ هل ستتورط في مواجهة؟ دعني أكمل سؤالي فقط، دعني أكمل سؤالي، هل ستكون هناك مواجهة ما بين الدول الإسلامية كما يقول البعض يريدها ترامب ليستنزف الدول الإسلامية ببعضها من دون إسرائيل ومن دون الولايات المتحدة الأمريكية؟
7: أولا أريد أن أرد على الأستاذ فرانك أن يقلع عن هذه اللغة في الأستاذة وكأنه هو الأستاذ ونحن التلاميذ فيعطينا النصائح
8: أستاذ فاصل، هذه وجهة نظر الضيف، هذه وجهة نظر الضيف لو سمحت، أجبنا على سؤالي. لا يوجد وقت،
7: لا عفوا،
8: لا يوجد وقت،
7: لا
8: يوجد وقت، لا يوجد وقت،
7: عفوا، لا
8: ليس لدي وقت لهذه المؤثرات، أجبنا على سؤالي لو سمحت.
7: هو توجه لي بالشخصي يا سيدي، يا سيدي، يا أستاذي، هو توجه لي بالشخصي،

0: أجيبك، سأجيبك، سأجيبك على السؤال، سأجيبك على السؤال. لا نية لإيران لا بمهاجمة السعودية ولا تركيا ولا باكستان، بالعكس هي تتمتع بأفضل العلاقات. رغم كل الأزمات التي عصفت بالمنطقة لم نسمع أن إيران تريد أن تتوجه عدائيا، كما لا أعتقد أن من مصلحة تركيا والسعودية وباكستان أن يكون هذا الحلف موجه ضد إيران حصرا. ربما هذا الأمر يريده الأمريكي، نعم، كما فعل مع السعودي في استمرار العدوان على اليمن أو ضرب العراق، لكن لا أعتقد أن عاقلا من الدول العربية يريد أن يفكر بمصلحة الأمن الإقليمي.
1: شكرا.
0: ممكن أن يذهب بهذا الاتجاه وهو يعلم أن أمريكا مخادعة وأمريكا لا تريد إلا مصلحة
1: شكرا
0: إسرائيل.
1: شكرا لكما ضيفي الكرام
0: فقط. لا يهم ولا السعودي ولا الباكستاني ولا الترك.
1: هل نجحت إيران في استنزاف قدرات الجيش الأمريكي رغم نفي ترامب؟ 87% أجابوا نعم، 13% أجابوا لا. أشكر الضيفين من تكساس عضو الحزب الجمهوري الدكتور فرانك مسمار، من بيروت مدير مركز دال للإعلام فيصل عبد الساتر. شكرا، هذا موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، هذه تحية وإلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عن زمر لك جديد توني كمان. توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM. بالشمال والبقاع الغربي 93.5. بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1. وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز التنين 10 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتدل عزيتون تنمية لوقية ب70 سنت، جبنة إيمونتال لوقية $1.90.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أسعدتم أوقاتا، نشرت أخبار الثانية والربع عبر أثير صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، وطبعا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا، مع تحيات زينة عبود، سلام اللحام، والمخرج طوني صبيح.

أسعدتم أوقاتا في عناوين هذه النشرة. لبنان يترقب وصول كليرفيلد خلال أيام لترجمة اتفاقيات التفاوض على الأرض. الجنوب تحت وطأة التفجيرات والتوغلات ورئيس بلدية زوطر الغربية يرفع الصوت. حزب الله يطالب الدولة بالكشف عن بنود اتفاق الإطار وما مصلحة لبنان فيه. جلسة تشريعية الثلاثاء والبعرين لإذاعتنا متفائل بمسار العفو العام. نقل النفط العراقي إلى لبنان على طاولة الحكومة الاثنين. بعد اجتماع الأمن الفرعي في طرابلس الحجار يعلن تعزيز الإجراءات الأمنية شمالا. روابط القطاع العام إلى الإضراب وتفكيك شبكتي دعارة في الحمراء. في النشرة أيضا إيران تفصل مفاوضات عمان عن إعادة فتح مضيق هرمز.

0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. حتى اللحظة لا يزال الميدان يتقدم على التفاوض، وها هو الجيش الإسرائيلي يتوغل باتجاه زوتر الغربية، حيث رفع ساترا ترابيا في محيط الساحة في انتهاك جديد لاتفاق المنطقة التجريبية، بينما لبنان ينتظر وصول الجنرال جوزيف كليرفيلد وعينه على المسار الدبلوماسي الذي لم ينجح في جولته السادسة في روما في تحقيق خرق يدفع بالاتفاق إلى الأمام. وهنا برز سؤال حزب الله عن بنود اتفاق الإطار الذي تجاهر به إسرائيل، مطالبا الدولة اللبنانية بكشف هذا السر وما إذا كانت فيه مصلحة للبنان. على مستوى أمني آخر، أعلن وزير الداخلية تعزيز الإجراءات في مناطق الشمال، لا سيما ضبط الحدود ومكافحة التهريب لتأمين الاستقرار، في وقت تتواصل عجلة العمل التشريعي الأسبوع الطالع للبت بملفات شائكة أبرزها العفو العام، إلغاء قانون الإعدام وإعادة هيكلة المصارف. أما إقليميا فلا يزال مضيق هرمز مغلقا وسط تأكيد إيراني أن إعادة فتحه لا ترتبط بمحادثات عمان. ماذا الآن في تفاصيل النشرة؟
1: إلى مطلع أيلول رحلت الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، ومن المرتقب أن يصل إلى لبنان في الأيام المقبلة الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد لمتابعة الخطوات التنفيذية للنقاط التي تم الاتفاق عليها في جولات التفاوض الأخيرة. يأتي ذلك في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات التوغل باتجاه زوتر الغربية بالتزامن مع استهداف المنصوري وعلي الطاهر. المزيد من التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي الذي لم يتوقف منذ ساعات الليل، وقد استهدف بلدات المنصوري وتلتي علي الطاهر والدبشة ودوحة كفر رمان ووادي الحجير وأطراف حولة وميس الجبل، كما استهدف فيها عددا من المنازل لا سيما في منطقة الانفيلحة. بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة استهدفت عيت الجبل ودير سريان والقنطرة وعلي الطاهر ومشاع المنصوري. كذلك نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في مجدل زون وحداثة والمنصوري وميس الجبل وحولة. إلى ذلك سجل اليوم عدد من عمليات التوغل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تقدمت قوة مؤللة من باتجاه وادي الجمل عند الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل، كما تقدمت قوة أخرى باتجاه محيط قلعة دوبيه. وفي منطقة شميس عند أطراف بلدة كفر شوبة تقدمت قوة إسرائيلية وقامت بأعمال تفتيش في الأحراج. أما في بلدة زوتر الغربية التي كانت أول منطقة تجريبية للانسحاب الإسرائيلي، فقد تقدمت قوة إسرائيلية باتجاه البلدة ورفعت ساترا ترابيا على مسافة 100 متر تقريبا من الساحة العامة، في وقت لا يزال الجيش اللبناني متمركزا في موقعه على بعد أمتار قليلة من الساتر الترابي. وقد وجه رئيس بلدية زوتر الغربية عبد عز أسئلة إلى المعنيين محذرا من استمرار الأمور التي من شأنها أن تشكل خطرا على سلامة الأهالي المتواجدين في البلدة، وقال:
3: هذا الحرق الإسرائيلي المتعمد الدائم اليومي، من نعرف أنه هذه زوتر الغربية قالوا عنها منطقة تجريبية، بس حري يوصف لنا هذا الخبر كيف؟ بدنا أجوبة على أسئلتنا كمان، أنه هذه القروات اللي عم تصير الدائمة ما حدا عم بيوضح لنا شو عم بيصير وليش وكيف صار. العدو الإسرائيلي بنعرف ما بتأمل له صحيح، ولكن مش بهذه الحدود على اساس زوطة الغربية منطقة تجريبية وامن لاهلها، فيها ناس هذه بزوطة الغربية، زوطة الغربية الان مليان ناس وعالم. هذا الحرق الاسرائيلي المتعمد الدائم اليومي، من نعرف انه هذه زوطة الغربية قالوا عنها منطقة تجريبية، بس حدا يوصف لنا هذا الخبر كيف؟ بدنا اجوبة على اسئلتنا كمان، انه هذه القروات اللي عم تصير الدائمة ما حدا عم بيوضح لنا شو عم بيصير وليش وكيف صار. العدو الاسرائيلي بنعرف ما بتأمل له صحيح، ولكن مش بهذه الحدود على اساس زوطة الغربية منطقة تجريبية وامن لاهلها، فيها ناس هذه بزوطة الغربية، زوطة الغربية الان مليان ناس وعالم.
2: من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في المواقف شدد النائب حسين جشي على أن اتفاق الإطار ليس لمصلحة لبنان، معتبرا أنه لم يغير وجهة الصراع مع إسرائيل. وفي مناسبة حزبية توجه جشي إلى رئيسي الجمهورية والحكومة متسائلا: لماذا التكتم على بنود الاتفاق؟ ولماذا يفاخر الإسرائيلي ويجاهر ويقول نحن أبرمنا اتفاقا لمصلحة إسرائيل في حين لم يصلنا أي شيء من قبل الدولة عما وقعت؟ لماذا لا يقولون ما سر هذا الأمر؟ وأضاف إذا كنتم تقولون إنه لمصلحة لبنان فتفضلوا أعطونا النص واخرجوا إلى أو على شاشات التلفزة وقولوا لنا ما الذي فيه لمصلحة لبنان.
1: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسى واعتبر أن حماية الأرض والسيادة والدفاع عن المواطنين تقع في صلب مسؤولية الدولة، وغياب الدولة عن أداء هذه المسؤولية في مراحل سابقة كان من الأسباب التي دفعت أبناء الجنوب إلى تحمل أعباء الدفاع عن أرضهم. الموسوي أعرب عن تقديره للمؤسسة العسكرية مؤكدا أن المطلوب هو بناء جيش قوي وتوفير الإمكانات والقرار السياسي الذي يمكنه من القيام بواجبه في الدفاع عن الحدود. وانتقد الموسوي السياسة الأمريكية في المنطقة معتبرا أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية في عدد من الحروب وأن دعمها لإسرائيل يشكل عاملا أساسيا في استمرار الاعتداءات.
0: النائب وليد البعريني رأى أنه إذا لم يضبط سلاح حزب الله فسيستمر التفلت وسنبقى مقيدين مع الخارج. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث من صوت كل لبنان، شدد البعريني على أن الإسرائيلي لا حدود لإجرامه ومواجهته لا يمكن أن تحصل إلا عبر الوحدة والسير مع الدولة وتحت الرعاية الأمريكية. أما عن قانون العفو العام فأوضح البعريني أنه متفائل بمسار الأمور.
4: ما فينا نحن نواجههم بقى إلا بالمجتمع الدولي الرعاية الأمريكية اللي نحن ما سبقت منها، ونقدر نكون نحن هون موحدين لحتى تكون كلمتنا قوة لعم يخلوا الدولة تواجه مثل ما لازم تواجه، ولهن بقى عنده الإمكانية يواجه كما يجب. بقى شو بنعمل؟ أي خيار بناخده؟ بناخد القهوة نشرين وقت نحن بصير البنية الوطنية عنا قوية برأيي بيطلع صوتنا قوة برا. ظروف الدولة كتير صعبة كتير كتير كتير رايحين لمحل أصعب. اليوم الرئيس بري الدولة اللي عم يلعبوا معطي استقرار بالبلد.
5: نحن على أبواب جلسة عامة سيطرح فيها ملف العفو العام والإعدام.
4: نحن مرتاحين يعني بالتجاوب اللي شفناه عند الرئيس بري بالاشتراك، حتى بعتقد بالأوقات عملوا بيان طيار العوني بمحل معين كمان، يعني هو ضد القانون العفو بشكل عام يمكن كان بالأساس. نحن الجيش ما حدا منا كلنا سوا بكل المجلس النيابي حدا مستعد يوقف بيجي الجيش. اللي عم يشغل مضبوط تعاطي إيجابي بعيد عن المزايدات. فنتمنى نحن هالمرة أنه ماشيين بهدوء رويدا رويدا.
5: شو الخيارات المطروحة في حال فعلا لم تمر هذه المواد؟
4: والله الشارع شو بده أنا معه.
0: يلتئم مجلس النواب في جلسة تشريعية عامة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لاستئناف البحث من النقطة التي توقفت عندها الجلسة السابقة، ولمناقشة ملفات إلغاء عقوبة الإعدام، قانون الإعلام، العفو العام، وإعادة هيكلة المصارف، إلى جانب مشروع حكومي معجل لرفع سن المسؤولية الجزائية للقاصرين إلى 14 عاما.
1: يعقد بعد غد الاثنين اجتماع في السرايا الحكومية لمتابعة ملف نقل النفط العراقي إلى لبنان وتسريع الجهوزية اللوجستية المطلوبة. وفي السياق يتفقد وزير الطاقة جو الصدي صباح الاثنين المنشآت النفطية وأعمال صيانة خطوط أنبوب الغاز ومعمل دير عمار على أن يلتقي نوابا وفعاليات المدينة في مقر نقابة المهندسين.
0: رفضا لقرار تقسيط مستحقات المفعول الرجعي الذي أقرته الحكومة أمس، أعلن تجمع روابط القطاع العام الإضراب العام اعتبارا من صباح الاثنين في العاشر من آب.
1: في طرابلس اجتماع لمجلس الأمن الفرعي ترأسه وزير الداخلية أحمد الحجار الذي أعلن زيادة الإجراءات الأمنية في مختلف مناطق الشمال من أجل تأمين الاستقرار، وحث الأجهزة الأمنية القضاء للقيام بعملهم من أجل ضبط الحدود.
6: مزيد من الإجراءات أنا بقول بوعد أهلنا بكل شمال وخاصة بمدينة طرابلس وأيضا كل المدن والقرى الأخرى حيكون في مزيد من الإجراءات الأمنية وتعزيز الوجود الأمني. حكينا بمواضيع مولدات الكهرباء ولازم نكون طلبنا من الجميع أن يكون في حرص على عدم استغلال، ما يكون في استغلال للناس عبر رفع الاشتراكات إلى حد غير مقبول. أنا بدعي أصحاب المولدات يتجاوبوا لأنه حيكون في إجراءات ردعة إذا ما تم الالتزام بالتسعيرة المفروضة، حيكون في تعزيز وتشدد وجهوزية أكثر بالأيام اللي جاية. احنا يعني مطلوب من كل اللبنانيين يكونوا كمان عم يلتفوا وراء الدولة.
0: في في الأمني أيضا فكك مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب شبكتين منظمتين للدعارة في الحمراء، وتم توقيف المتورطين من بينهم روسيون سوريون فلسطيني وبرازيلي. إلى ذلك أفادت الوكالة الوطنية بأن مجرمين اقتحموا سنترال زوقمكاي فجرا وسرقوا مبالغ مالية بعد تحطيم 3 خزانات داخل السنترال.
1: تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع داخل مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل، ونجحت في منع تمدد النيران إلى الأقسام المجاورة من دون الإفادة بأي إصابات.
0: في أنبائنا العامة، وفيما كشف مسؤول أمريكي عن إحراز تقدم في المحادثات بين إيران وعمان قد يؤدي قريبا إلى إعادة فتح مضيق هرمز، أكد المتحدث باسم الحرس الثوري أن إعادة فتح المضيق تخضع لآلية وظروف تتعلق بإيران ولا ترتبط بالمفاوضات مع عمان.
1: واليوم طالبت الخارجية الإماراتية إيران بوقف الهجمات وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط. إلى ذلك رأى مستشار المرشد الإيراني أن القوى الأجنبية هي السبب الرئيسي لزعزعة الأمن، مشددا على ضرورة مغادرتها المنطقة.
0: أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لبدء وقف إطلاق نار لمدة 2 أسبوع في غزة لتنفيذ خطة نزع سلاح حماس. إلى سوريا، حيث أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل جندي وإصابة 2 آخرين إثر تعرضهم لاستهداف غادر من قبل مجهولين شرقي دير الزور.
1: أشار وزير النفط العراقي باسم العبادي إلى أن أزمة مضيق هرمز أثرت على تصدير النفط الخام والتي تراجعت بنسبة 75%، ولابد من إيجاد حلول لعدم تكرار ذلك، متحدثا عن حوار مع إيران للسماح بتصدير النفط العراقي لكنه غير مفعل حتى الآن.
0: في بلغاريا، أعلن رئيس الوزراء عن انفجار مسيرة آتية من رومانيا قرب خط أنابيب غاز في البلاد.
1: كشف رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية الأوكرانية عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفل في منطقة كييف وإصابة 3 آخرين في هجمات روسية. في المقابل أعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفتي نفط في جنوب روسيا. توازيا، قالت السلطات الروسية إنها عملت على إخماد حريق في مصفات للنفط بمنطقة كراسنودار الروسية.
0: إلى ذلك قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها الجوية أسقطت 83 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة بينها موسكو صباح اليوم.
1: سجل الذهب أعلى مستوى له منذ 7 أسابيع بنحو 4286 دولارا للأونصة. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. من المرتقب أن تعود الحرارة الارتفاع مطلع الأسبوع المقبل، أما الجو غدا الأحد فيكون مشمسا إلى غائم جزئيا مع تشكل ضباب، ودرجة الحرارة تتراوح ساحلا بين 24 و31 درجة.
0: في الختام تذكير بعناوين نشرة: لبنان يترقب وصول كليرفيلد خلال أيام لترجمة اتفاقيات التفاوض على الأرض. الجنوب تحت وطأة التفجيرات والتوغلات، ورئيس بلدية زوطر الغربية يرفع الصوت. حزب الله يطالب الدولة بالكشف عن بنود اتفاق الإطار وما مصلحة لبنان فيه. جلسة تشريعية الثلاثاء، والبعرين لإذاعتنا متفائل بمسار العفو العام. نقل النفط العراقي إلى لبنان على طاولة الحكومة الاثنين. بعد اجتماع الأمن الفرعي في طرابلس، الحجار يعلن تعزيز الإجراءات الأمنية شمالا. روابط القطاع العام إلى الإضراب وتفكيك شبكتي دعارة في الحمراء. إيران تفصل بين مفاوضات عمان وإعادة فتح مضيق هرمز.
1: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: يوميا عبر صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8122 8 0 8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
1: صوت كل لبنان.
3: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ هوا لبناني رحلة إذاعية بتخليك تسمع لبنان بروح جديدة. هوا لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد.

جبيل مطرح ما الموج غمر الحرف. من هون مر التاريخ وترك توقيعه، من هون طلع الحرف ليتعلم العالم الكتابة. نحن بشبيل، المدينة اللي ما نامت من 7000 سنة، بين القلعة الصليبية والسوق العتيق رح نمشي اليوم على رصيف الفينيقيين. القلعة بشبيل مش بس حجارة فوق بعض، هي طبقات من الحضارات الفارسية، الرومانية، اليونانية والصليبية. ولما بتنزل على المينا العتيق بتحس سفن أحرام بعد ناطرة تحمل خشب الأرز وتنقله للعالم.

0: علمينا بجميل التقينا بأبو الياس صياد قضى عمره بالبحر، وخبرنا أنه البحر بجبيل بيعرفنا بالاسم، والسمك كمان له طعم الكرامي.
1: مراكبنا علمينا يا رجعة الصواري، بنا في علمينا وحبيبنا سوداري، بكتك سواطينا يا

أكل جبيل يعني سمك سلطان إبراهيم ومقلي على الطريقة الجبيلية، وفتوش بيخلي التفاح البلدي. أما الخبرية المنسية فهي عن أدونيس وعشتروت، نهر إبراهيم القريب اللي بيصبغ ميته باللون الأحمر كل ربيع، كأنه الأرض عم بتجدد وعد الحب. جبيل بتضل الصبية ما بتختير، منودع بحرة نحن حاملين بقلوبنا حرف من أبجديتها، وشكرا لجبيل وأهله.

0: محتوى لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد، عبر صوت كل لبنان.
1: هوا لبناني كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار لاثنين وربع، ويمكن إعادة الاستماع إلى هالحلقة عبر موقع VDLNews.com وتطبيق VDLNews.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: ٣٢ مسرحي، ١١٠ ممثل وممثلة، ٤٢ تقني، ٣٩٠٠ ضحكة، ٤١٠٠٠ زقفة، ١٢٠٠ تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ ليمونو أوردز ١٢ آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
0: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 7/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,461,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,479,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,352,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,175,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
1: الو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81022 808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
2: بفهد سوبر ماك جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بن بون برازيل 180 جرام بدولارين و40 سنت، سردين 125 جرام بنص دولار.

0: أثنى على امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: طابت أوقاتكم. هذا عرض للأخبار من صوت كل لبنان. في جديد الميدان الجنوبي، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا بين بلدتي الطيرة وكونين، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة ميس الجبل. وبالتزامن مع الخروقات الإسرائيلية، أعيد تسفيت وفتح جسر القاسمية الذي دمره الجيش الإسرائيلي في الحرب الإسرائيلية الأخيرة. في المقابل، أفاد إعلام إسرائيلي بإصابة جندي في الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة من جراء حادث عملياتي في جنوب لبنان. إلى ذلك، يستمر تحليق الطيران المسير فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف لبناني لارتكابه جرائم سرقة وترويج عملة مزيفة، وذلك في محلة البساتين في علي، وقد أجري المقتضى القانوني بحقه.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة، لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أشار وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي إلى أن المفاوضات مع عمان لا تزال جارية وأن هناك تعقيدات فنية، وأكد عرقجي أن الجانبين باتا قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن طريق ملاحي جديد عبر مضيق هرمز. توازيا، أوضح الحرس الثوري الإيراني أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بقبول واشنطن شروط إيران. أكدت الخارجية السعودية دعم المملكة للإمارات فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها، مشددة على أن الهجمات على السفن في مضيق هرمز هي اعتداء على أمن إمدادات الطاقة العالمية. الخبر الأخير، رأى وزير الدفاع الباكستاني أن النظام الإسرائيلي يمثل تهديدا للجميع وأنه على العالم الإسلامي أن يتحد ويتبنى نهجا منسقا لمواجهة هذا التهديد. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقف.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: من فريق العمل تحية إلى مشاهدي ومستمعي إذاعة ومنصة صوت كل لبنان، وحلقة جديدة من الحكي يوصل تبس على الموجة 93.3. يتراجع حزب الله ويرفض المراجعة، أما الدولة فتراوح مكانها، لا تراجع لكن لا تقدم، والخارج يقدم حلولا كلامية لكنه طبعا لا يقدم ولا يؤخر. فإلى أين يمضي لبنان؟ هل نحن أمام إعادة تموضع تمهد لتحول سياسي، أم أمام استمرار المراوحة في عمق الأزمة؟ الجواب مع ضيفنا خبير التواصل الاستراتيجي الأستاذ إلي خوري. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك.
0: طبعا رح نبدأ بالمفاوضات مبارح، مفاوضات روما. هل عندك تفاؤل بهذه المفاوضات، أو برأيك يعني نوع من أنواع الاستفادة من الوقت، كسب الوقت بانتظار التطورات التي ستحصل وخصوصا بإسرائيل الانتخابات النيابية؟
1: هلأ من عادة إجمالا الممانعين وحتى البعض غيرهم أنهم يضلوا كل مرة يأجلوا بانتظار انتخاباتنا، على أساس أنه بيعتبروا أنه بالغرب الديمقراطية تفرض تغيير وهن ما عندهم هالحاجة للتغيير فبيتمنوا ينطروا. بس هيدا مش بالضرورة وضع لبنان أو بالأحرى حاجة لبنان. هلأ بتقلي المفاوضات ناجحة مش ناجحة، بالنهاية أنت ما عندك كتير تقدر وتقرر، لأنه أنت اللي بالجورة وأنت اللي عم بتفتش على مخرج من الجورة صراحة بدون ما تعمل اللي عليك.
0: أنت اللي بالجورة أو الدولة حاطة حيلة بالجورة، هيك بيقول حزب الله.
1: صحيح.
0: أنه هي الدولة رايحة مستسلمة.
1: لا لا، هي رايحة مستسلمة للحزب. هي رايحة تمثل الحزب إلى حد ما. إيه طبعا
0: بعد الدولة بتمثل الحزب.
1: هي تطلع بخطاباتهم وحديثهم، بتجي بتقلهم نحن ضد حزب الله، بيقولك أنت ضد الشيعة. مستوى الفكرة تبع اللي حاكمينك، أغلب الحاكمينك واللي هني أصلا جايين من العصور السابقة، بعده ذاته بعده نفس التافهين اللي فوتوك بالحيط، متكل على نفس الناس يعملوا لك التغيير اللي انت عبالك تعمله.
0: يعني برأيك ما تغير الخطاب السياسي عند الدولة، مع انه
1: ولك طلع فيهم يا زلمة باستثناء الرئيس سلام و 80-90% من اوقات رئيس الجمهورية، الباقيين بعدهم بيحكموا على الحزب كأنه لهم معهم شيء، كأنه هو اللي خدمهم بالحياة وهو اللي يا لطيف كان رائع معهم وهن خزلوا.
0: مين الباقي يعني؟ مين أصدق يعني؟
1: الدولة كلها من يخي خد جيشك، خد وزراءك،
0: جيشك شو بو جيشك شو بو قائد جيشك
1: من أول نهار اسم الله طلع وكأنه بزنس as usual، بيصفقك خطاب أنه هو عيد تحرير وما عيد تحرير ومقاومة، ولك مات ولخلصنا منهم هول ما اشتلقت، او كلكم انتم ما اشتلقتوا انه هاي البضاعة خلصنا منها وصارت معفنة.
0: برأيك خطاب قائد
1: بدكم ترجعوا تبيعوا نفس العدة؟
0: خطاب قائد الجيش برأيك تخطى الزمن وبعده واقف بالماضي؟
1: طبعا طبعا، بمجالات يا اخي، مش بس الجيش، عندك كل الدولة تقريبا والسياسيين والنواب وصحفيين وناس في حتى سياديين وأحزاب سيادية بتوقع بهالغلط.
0: طب شو مطلوب من الجيش؟ أنا لأنه هون كتير عم بيكون في استهداف.
1: شغلتين.
0: شو مطلوب شغلتين من الجيش ومن قائده؟
1: شغلتين. أول شغلة عيب، وهيدي شغلة صار لها بتحصل عشرات السنين وعيب تكمل تحصل. ما في حدا بيحكي عن زيتات وعكرين. ما في جيش أو دولة أو مسؤول بيقول جيشي ما بيقدر. حتى لو مزبوطة الخبرية، وأنا بشك بقدي مزبوطة الخبرية، هي أكتر حجة من إنها واقع، بس حتى لو إنها حجة أو واقع ما بتقولها، عيب
0: بهالنقطة هذه
1: تفقد مصداقيتك كدولة.
0: بس بدي خلاصة يعني، برأيك خطاب قائد الجيش خطاب انهزامي؟
1: خطاب مثل كأنه حزب الله له معه شيء. ايه خطاب كأنه إيران خدمتنا طول هالمدة ونحن هلأ عم نبعصها بظهرة يعني. كأنه عيب علينا يعني. شو هالحديث هيدا؟ شو هالسخف
0: يعني برأيك؟ حسس بنوع من أنواع عقدة الذنب تجاه إيران؟
1: لا كلهم هيك، مش بس هو،
0: منه بس هو،
1: كلهم هيك مفكرين أنه إيران. تقلك شو القصة؟ مش ما نكون عم نحكي عن إذا بدك حدية القصة وما فيها، أنه في ناس بدولتك وبصحافتك وبمدارسك وبمجتمعك معتبرين انه ايران والملالي بلبنان تحصيل حاصل ايبسو فاكتو، انه هيدا مش شيء غير طبيعي حصل معنا بدنا نخلص منه. لا، هيدا شيء بدك تعيش معه طول عمرك، مع انه هو اصلا مرحله ما بحياته كان طول عمرك، بدنا نعيش معه ونتقبله انه شيء منطقي. لا يا اخي، ما رح عيش مع الالماني اذا نازي، وإذا ما بطيق النازي مش معناتها ما بطيق الألماني، حطوها براسكن هاي. إنك تكون على عداء وكره ورفض لحزب الله لا يعني أبدا إنه أنت على عداء أو كره أو رفض للشيء.
0: هيدي أوكي. تاني كان بعد بدك
1: بس بدك دولتك تفهم شيء. أغلبية دولتك بعد ما بيفهمها
0: والمسؤولين طبعا. بس كنت عم بتقول كمان نقطة تانية أنا قطعتك يمكن.
1: إيه؟
0: بالنسبة إنه أول شيء قلت للجيش والمسؤولين عليهم إنه يفهموا هيك. تاني شيء.
1: إيه؟ تاني نقطة يا أخي، بدك تقنع اللبناني قبل ما تقنع الأمريكاني.
0: شو بدك تقنعه للبناني؟
1: إنه عنده جيش. إنه على الأقل في بيروت عاصمته ما بيجتاحوها بكرة وبيهجموا على رئيسة الوزراء وعلى السرايا وعلى كل شيء عامله أنت. على الأقل روح اهتم استلم بيروت الصغرى أو الكبرى. الكبرى ما أنك أدب بتعتبر حالك.
0: بيروت الإدارية خلينا نقول.
1: خي أنا لا، ما بدي أقول بيروت الإدارية، بس أنا بدي أقول بيروت الكبرى. بس إذا أنت عم بتنق
0: بيروت الكبرى فيها الضاحية، لأنه بتصير دقيقة
1: يا أخي شو بعمل له؟
0: من هيك طلعت أنه نظرية بيروت الإدارية.
1: يا حبيبي، يا عندك مدينة تحت سلطة الدولة، يا أما عندك جيتويات. بدك تضلك جيتو مشكلتك، مش مشكلتي. على القليل حرر لي الباقي، على القليل نظف لي الباقي، على القليل خليني أعيش مرتاح بدون هم هالتخلف هيدا وهالعنف والدم ببيروت. أقله
0: بيروت الكبرى
1: العاصمة. يا أخي ما قادر على الكبرى، أعطيني شيء، أعطيني حي.
0: برأيك معه تيوشي ها؟
1: وينو مبارح شفت شو صار ببيروت؟ طب بركي في منهم هول 10,000 واحد، شو بعمل أنا؟
0: بس هن كانوا قالوا عم ببلشوا بالجنوب، لأنه بالمناطق التجريبية وبالأول طبعا الجيش إنه بلش جنوب الليطاني كمان. هيدي ما قلنعت فيها
1: لحظة. جيشي أنا بس همه إذا الإسرائيلي مزعوج ولا مبسوط. اللبناني بشبو ما اللبناني حايس كمان بده بلده. إنه يا بابا عم تشتغلوا بجنوب، خلاص تركوا لبنان يتمزرط عليكم الثنائي وحزب الله يتمقطع بالله تبعكم ويهددكم يوم أي يوم. لا، كيف هيدا؟ الدولة بدها تصير تحكي كدولة، ما عم نقلها تاخد طرف، ما عم نقلها تصفي سيادية وما بعرف شو وما بعرف شو، عم نقلها صيري دولة بس يا عمي.
0: بس الدولة اليوم ما لها سيادية،
1: جزء منها ايه تلت
0: يعني ربع. وقت اللي راحت على المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وقت اللي عم بتقول أنه بدها تنهي حال العداء مع إسرائيل، هيدي منا مواقف سيادية يعني.
1: مظبوط، بس بقية الدولة كلها، في جزء من الدولة عم بيتصرف كسيادة، لأنه هيدي كنا فاقدينا لحديث ميشيل عون. صار عندك جزء من الدولة وجزء محترم ومهم بالدولة. يعني الرئيستين أقله عم بيحكوا لغة السيادة، بس بقية الدولة بعدها بالعصر الحجري. بعدهم بوطة أميين متخلفين متحجرين عقائديين، وأقل شيء أقل شيء بكل هاي الحفلة فاسدين.
0: هودي ضمنهم الرئيس نبيه بري.
1: يخي الرئيس نبيه بري هو
0: نتاج
1: سوبر حالي، يعني هو حالة أعلى من طاقة البشر يحكوا فيها.
0: إيه شو إيه يعني؟
1: طبعاً
0: شو يعني؟
1: رأعطيك إكزامبل.
0: إيه طينا مثلاً.
1: أنا ما بعرف ولا قادر أدير ولا بدعي إنه فيني أدير، إذا مثلاً الرئيس بري أفسد من الرئيس الحريري أو أفسد من وليد جملاط أو أفسد من حسن نصر الله أو أفسد أو أفسد أو أفسد، ما بعرف مين أفسد من مين.
2: أوكي.
1: بس بتلاحظ الفاسد الممانع بقاله السيادة إذا غلط غلطة الله لا يسامحه. الممانع بيطلع على ظهرك شقلة، بيخرب لك بلدك، بيمسح الأرض بمستقبلك وتاريخك وحاضرك، بيحرق سلاف طيفته ويعملوه إليه، بياخدوا البركة من مشيته.
0: يعني الرئيس نبيه بذي فاسد ممانع؟
1: طبعا طبعا.
0: بس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد فيه بشكل أو بآخر،
1: وقد ما قد ما مدحوا اللبناني يصدقون
0: هاي ولو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
1: هلأ بك تقلي أنه بأمريكا مش عارفين مساوئ رئيس بري ومش واصل هيدي لترامب مثلا ولا روبيو ولا كل هول، بيعرفون بتفاصيلهم أكتر منك ومني، وصلهم تقارير ليوم التقارير. بس لما بيلاقوا المغتصب عم بيمدح المغتصب، شو بتتوقع منه يعمل؟
0: طيب بالنسبة لقرارات 5 و7 أبيع صارنا سنة على هذه القرارات، هل تعتبر أنه الحكومة والدولة تقدمت في هذا المجال، أو مثل ما بيقول بعض لا كل قراراتها مجرد حبر على ورق
1: زلحفة وبالخبيط؟
0: هاي الدولة
1: غير ما يلبطها الأمريكاني ويقع عليها اللبناني ويصحصح لها السيادة ويطلع خلقه، ما بتنهز ما بتنهز.
0: يعني
1: بتنهز خجل من السياديين أكثر من ما بتنهز حاجة للانتهاء من الممانعين.
0: طيب وقت بتقول سياديين صوت عم تقول كتير، مين قصدك؟
1: كل واحد مش طايق منظر إيران بلبنان،
0: هيدا السيادة
1: طبعا طبعا، وكل واحد ما كان طايق منظر البعث بلبنان، وكل واحد ما كان طايق منظر عرفات بلبنان، ولا كل هال
0: ولاي ما فينا نعتبر سيادة كمان كل واحد منه طايق منظر إسرائيل بلبنان، الاحتلال الإسرائيلي
1: اللي بفوت إسرائيل ما بحق له يحكي. اللي هو بيكون سبب دخول إسرائيل وتمقطع إسرائيل فيك ما بيطلع له يفتح تمه، لازم ينضب بالزاوية ويقول سوري ما تواخذوني أنا خطيط بحقكم.
0: حزب الله ما بقى له حق يحكي بالسياسة
1: طول عمره، ما له حق يحكي أصلا لأنه ما بحياته حكي إلا كذب، ومستعد ومستعد هلأ شارتك أعطيني جملة وحدة زبطت معه. بحب أعطيك إكزامبلات. حزب الله اللي اسمه الله واللي بياخد أوامره من بالتكليف وبالفتاوى، يعني دين وطائفة
0: من بلشد أعلى يلي هو
1: كل هاي
0: يلي هو ممثل، يعني
1: هيدا بيقعد بخبرك أنه أنت طائفة، خد لك ملا نكتة، خد لك ملا مزحة الناس مصدقين أو بالأحرى ماشيين فيها. الحزب نفسه هيدا اللي بيقول لك أنا مع الكل اللبنانيين ومع ومع ومع، ما عمل شيء إلا أنه حرق سلاف بقية اللبنانيين، هو وفكره عم بيزبط وضع الشيعة، بينما طلعوا الشيعة هن
0: الضحية
1: نعم. وبيرجع بيخبرك أنه هو المظلوم، هو ظالمك، هو عم بيتمقطع بالله تبعك وبيتصلبط عليك، بيرجع بيتطلع فيك أنا مظلوم.
0: بس ولاده
1: محمد البيخ
0: ولاده بالخنادق عناصره عم بيموتوا،
1: ما حدا جابه،
0: عم يستشهد كل يوم،
1: ما حدا طلب منه، ما حدا طلب منه، ما حدا وكله، وما حدا قال له انه انت هاي مسؤوليتك.
0: بدهم يدافعوا عن بلدهم، عن لبنان، عن حدودهم.
1: لو ما عملت الهبل اللي انت عملته، ما كنت انت بحاجه تربحني جميلي وتربح حالك جميلي وتربح شعبك جميلي انك عم بتدافع، ويا ريتك عم بتدافع. شفنا هالمقاومة اللي وعدتنا فيها، والنص ساعة والسبع دقايق والثلاث دقايق والتخريفات اللي عيشتنا عليهم 50-60 سنة،
0: حروب وهبل لحزب الله
1: طبعا.
0: حبي الإسناد بتعتبرهم هبل
1: طبعا طبعا. هيدا ادعى بقدرة لا تملكها. يعني شو بتكون لما تدعي قدرة لا تملكها؟ شو بتكون؟ كون بك شيء.
0: ما بتعتبر انه ما كان حاسب حساب التكنولوجيا الإسرائيلية؟ يعني
1: بيكون بشيء
0: او خدعته،
1: بيكون بشيء اذا بيكون امي اذا ما بيعرف شو عندها اسرائيل، بيكون امي اذا ما بيعرف شو عندها ناتو، امي بيكون امي عادي. مصدق انه يابا جماعة الشرق عندهم انجازات وبيعرفوا يعملوا شيء اكثر من ايسر عامر يعني. هذه هي توشك
0: اوتو مثل ايسر عامر
1: اياها انه بيتعلم له شغله من الغرب بجرب يركبها على ذوقه وبفوت بالحيط او بيكونوا هن سبقوه باميال.
0: طيب وصلنا
1: ليك اقتصاد غير حر لن ينتج شيء مهم. اقتصاد موجه وماسكه ديناصور وبيحركوا ديناصور وبيصرف عزوقه ديناصور شيء، واقتصاد بيديرون ناس والمجتمع شيء آخر.
0: منو الديناصور؟
1: إيران مش ديناصور اللي بتطلعوا بالورب يعني. واحد بيحكيك بأنه لا قيمة للوطنية قدام الدين، واحد بيحكيك بالتفخيز وخرافات من هالنوع وبيزيد. شو بتعتبره؟
0: يزيد جزء من دينهم يعني.
1: ايه شو انا بجيب لك ديني هلا على السياسه ونقعد نتشارع فيه؟
0: هن مرتبط الدين بالسياسه.
1: يصطفل ما خصني دستوري انا ما بيسمح لي.
0: بمرحله من المراحل حتى عند المسيحيه كان الدين مرتبط بالسياسه. الحروب الصليبيه يلي اجت وكلها لتحرير بيت المقدس.
1: بدك تعملني انا صليبي هلا يعني؟ بدك تردي شو اوروبي اصلي انا؟ منين جبت لي انه انا مثل الصليبي؟
0: لا انه اوقات الدين انا قصدي يرتبط احيانا كثيره بالسياسه.
1: عن
0: عصور وسطى صحيح.
1: مش احكيني عن القرن العشرين الله يرضى عليك. بالقرن العشرين واحد عم بخبرك هيك اخبار يعني بشي هيدا الا تقدير، ما في شيء تاني توصفه فيه الا انه كذاب عم بيستعمل هالاساطير بس لا يلهي شعبه.
0: بتعتبر كذاب الايراني او لا مقتنع بيها؟
1: لا لا كذاب كبير.
0: كذاب
1: طبعاً
0: عم يستعمل كل هيدي كشعارات
1: من شان السلطة بس.
0: يعني في أن نعتبره ديناصور كذاب الإيراني؟
1: مش كان طيب. مش إنه بدها تحليل واضحة.
0: رح أنتقل معك إلى فقرة بتوافق أو ما بتوافق لأسألك بعض الجمل ورأيك فيها. الجملة الأولى، التحرير ليس شعارا، منه شعار يرفعه حزب الله، بل عقيدة يدفع أثمانها من لحم أبنائها.
1: ده مش مزبوط
0: أبدا.
1: عقيدته هي تفوق عنصري فارسي شيعي على بقية الناس، وأنه هو رح يعلم الناس يعني الثورة وكيف هن بيحاربوا الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر والشيطان الأوسط.
0: سقطت برأيك نظرية التفوق عند حزب الله؟
1: ما كان اصلا كانت غلط من بدايه.
0: لا غلط اوكي، بس كانت موجوده عنده. ما هيك
1: كانت موجوده وكنا ننبه عليها ونقول له
0: سقطت عنده برايك؟
1: هو لا اكيد
0: هو بعده
1: هو متخلف ما يكفي انه بعده بيحكيك بنفس المنطق. ما حس على دمه. ليك حزب الله والريق الحلو
0: متخلف او اقوى من الواقع يعني؟ عنده صمود، عنده تصدي،
1: ما عنده شيء. حزب الله والريق الحلو مش اصحاب.
0: والريق الحلو؟
1: ايه.
0: شو يعني؟
1: تعطيه ريق حلو بيطلع على ظهرك شقلي.
0: اوكي.
1: بدك تضلك تذكره يوميا انه هو متخلف وكذاب.
0: ايش؟
1: ايه مضطر تذكره فيها يوميا ولا بيطلع على ظهرك شقلي، بلش يقول لك اشرف الناس واظرف الناس وما بعرف شو، ببلش يحكيك وكأنه هو الحقيقة.
0: بس كان بفترة عم بحقق انتصارات يعني وقت اللي قال السيد حسن نصر الله يا اشرف الناس كان عم بحقق انتصارات.
1: اي انتصار وينه؟ اي انتصار عم تحكيني عنه؟
0: عم نحكي بوقتها بال 2006
1: شو كان
0: صمد بوجه اسرائيل.
1: صمت يعني هلا بقوم بقرتك قتلي اذا صمت انت بتربح يعني؟ وبظهر انا من هون عامل هيك وحالتي بتجنن بتطلع انت هلا اللي القوي؟ يا اخي هيبوكريسي بالعربي جربت لقي له اقرب
0: رياء.
1: بتقول عكس ما بتقول الشغله بمعنى عكسه. لا انتصرت ولا من يحزنون ولا حميت ولا دفعت ولا عمل شيء. كل اللي عملته انك استوليت على السلطة وخرب بيت جامعتك والباقيين. جامعتك تخرب بيتهم فيها منطق الى حد ما لانه صدقوك. طيب اللي ما كان مصدقك وكان طاوشك يقلك انت واحد كذاب، شو ذنبه؟ شو ذنبه يسمع خرافاتك ويسمع تنظيراتك ويحمل تقاليد دمك؟ شو ذنبه؟
0: بس الشيخ نعيم قاسم عم يشتغل سياسي، عم بخطابه الأخير عم يدعي إلى مد اليد للرئيس أحمد الشرع، وبالتالي بيّن أنه صار
1: عنده يعيش ويفيق. كان يمد إيده أول شيء للبنانيين هذا المتخلف. يمد ايده لللبنانيين اول شيء، بلدكم ماخور. شو كان يقول لك هيدا؟ يطلع يعنطز عليك هيك ويخبرك انه فهمان الدنيا وانت ما معك خبر شيء. بعده بيحكيك كانه هو قاعد بمجرور وبده يخبرك انه هو فهمان الدنيا كلها، ولك جماعته ما حميوه بده يخبرك انه هو قادر يحميك، ولك حزبه مخترق اكثر ما حيالله جهاز بالعالم كان ممكن يكون مخترق، وبده يخبرك انه هو بيفهم امن.
0: طيب شو قصدك انه قاعد بمجرور؟
1: مخبى.
0: مخبى
1: يطلع مثل حالة سياسي فرجينا خلقته.
0: انت بتعرف انه مستهدف من اسرائيل؟
1: شو بعمل له؟ شو بعمل له؟
0: لانه عم بيحارب اسرائيل فعليا،
1: ما حدا طلب منه.
0: طيب الجملة الثانية، لولا حكمة الرئيس نبيه بري لنزلق الشيعة الى حرب اهلية.
1: يعني الى حد ما بيني وبينك كماروني بنحسد منون.
0: حلو.
1: ايه
0: لوحدة الحال
1: بيناتهم. نحن كرمال البلد وكرمال يزبط البلد اضطرينا نخلص من شيء اسمه ميشيل عون، حتى بالقوة وبالخبيط. هن يزبط البلد ما عم بيضطروا يخلصوا من شيء اسمه حزب الله تا يساهموا بتزبيط البلد. بفهمون بس عيب كمان.
0: يعني برأيك وحدة الحال بين وخصوصا عند الرئيس نبيه بري انه وحدة الطائفة الشيعية عنده اهم من اي امر؟
1: حيلا مشروع توحيد طائفة، يعني حيلا مشروع عدم، اذا بدك تخلي طائفة تكون على الاقل عندها رأيين انك توحدها بمنطق واحد، ما بيكون الا لاستعداء الطوائف الاخرى والصلبة عليهم.
0: هذا الهدف
1: طبعا. مش معقول يكون كل الشيعة برأي واحد، مثل ما مش معقول يكون كل المسيحية برأي واحد والسنة والدروز و إنما اللي مصلبط على الحالة السياسية والتمثيل السياسي هو بيوحي لك إنه هيك شيعة بدون.
0: الجملة الثالثة، خوف حزب الله من أحمد الشرع يجعل تمسكه بالسلاح مشروعا.
1: خلص من حجة إسرائيل، جابلنا حجة السنة هلا. حجة
0: لا حجة، هن راحوا قتلوا قوات يلي هي
1: كيف ارتكب الغلط وبك ترجع تحملني
0: مسؤوليته. طب هو خايف ما ردت
1: فعل اخر هم، بتخاف وحدك، ماني مضطر خاف معك.
0: سوري ابن بلدك وهداك ابن، هو هداك سوري.
1: لما كان عم بفزع بعرضي وعامل البلد ساحة وممسحة عنده، ما كان معتبرني شريكه بالوطن. لا بل بالعكس، تآمر مع أعدائي ضده. تآمر، مش انه هيك نظريا وزقف له لأفخاي مثلا. لا، مدن بالسلاح والرجال والعتاد لأعدائه. مش انه زقف لهم، ساهم وسكتنا لك وسامحناك وماشي الحال. طب رعوة، يكون عندك شوية ذوق، واللي بك تعيش معهم لهالناس، ما كان معك خبر انه هول مضطر تعيش معهم، ولا كنت مفكر مزبوط رح تستولي على البلد وحيسكتوا لك ويزقفوا لك مدى العمر ويبتسموا لك هيك؟
0: واضح. الجملة الرابعة، لا يلام قائد الجيش ان تأنى وهو يسير بين ألغام حرب أهلية محتملة.
1: ما في حرب أهلية بلبنان، في اعتداء من مجموعة على الدولة وبقية المواطنين. يا بده يمارس دوره كجيش يا أما لا. هلأ بفهم أنه واحد بده يحتاط ويكون حذر وإلى حد ما يسير اللي منن على خطأ، لأنه في كتير شيعة مش إن المشكلة طبعا
0: أكيد.
1: ما مفروض تطلع برأسهم القصة. إنما ما فيك تضلك، ولأنه خطابيا تربح الشعب اللبناني جميلة أنه يبا يعني منيح اللي عم بخلينا حزب الله نقدم على مراكزه. لا حبيبي، الأرض إلك والبلد إلك وحزب الله معتدي، بدك تحكي، ولأنه إذا ما قادر تنفذ بدك تحكي وإنك أنت صاحب الأرض.
0: هون عم نحكي قائد جيش، يعني
1: ككل شيء دولتك كلها لا تتكلم كأنها صاحبة الأرض. 90% من دولتك فيما عدا الرئاستين إلى حد ما بيحكوا وكأنه حزب الله له معنى شيء، عنده جميلة
0: في دين
1: بدنا ندفع له إياها. لا بالعكس، نحن اللي قلنا معه وكتير، وما حدا بيعتقد انه حزب الله قادر يرد اللي عليه. مضطرين بكرة غصبا عن رقبتنا، لانه مثل ما تفضلت لبناني، مضطرين بكرة نسامحه بكل القرف اللي ورطنا فيه. مضطرين غصبا عن رقبتنا.
0: هذا موقف ايجابي يعني.
1: ايجابي بس لانه ثاقبت انه الحق علي، سمحت لايران تفوت تعمل فيك هيك وتعمل فيي هيك. جزء من المشكل هو عدم وجود دولة سمحت لبضاعة مثل الملالة تستولي على طائفة.
0: الجملة الخامسة والأخيرة، لم يكن وليد جنبلاط يوما خارج معادلة دولة السلاح العميقة.
1: يا أخي الله يساعدنا على وليد بيك، هو لو بيعرف هو شو بده.
0: لا لا الله يساعدك،
1: ما هو ما بيعرف شو بده. هو ما بيعرف شو بده. نهار بيكون عتلين هم الشيعة، نهار بيكون عتلين هم السنة، نهار
0: منو عتلين هم بالعمق والحقيقة السلم الأهلي يعني هيك بتحسه.
1: لا لا لا.
0: منا هيك
1: انتبه، عتلين هم سلم الدروز. بس خلينا نحدد شو يعني السلم
0: عظيم.
1: الأهلي
0: سلم الدروز جزء من السلم
1: عراسي، بس خلينا نحدد شو يعني السلم الأهلي. هل كنا عايشين بسلم أهلي نحن؟ إنه ألمانيا تحت الحكم النازي كانت سلم أهلي هذا يعتبر؟ لا، السلم الأهلي لما بيكونوا الكل راضيين وما حدا عم بيعتدي على حدا، حتى لو في أقلية متطرفة بدها تفرض رأيها ما بتسمح لها تفرض رأيها، لأنه القانون لا يسمح لها، ولأنه عندك جيش ودولة. وإلا بيجي حي الله متطرف أخوات وبيستلم الحكم مثل ما صار بدول مجاورة.
0: طب رأيك فيه يعني ما وقفه الأخيرة هي هيك للتقية؟
1: ضايع ضايع ضايع
0: ضايع
1: ضايع ضايع
0: ضاع وليد جملة.
1: يا أخي ناس مثل وليد بيك وغيره معودين يكون عندهم كتير هيك ديموكراتس بالغرب يحكوا معهم ويسيرون هوليك بطبطبولون وبيسيرون بحبوا لغتهم وقرفهم وقصص من النوع. هلأ مشكلة انه ما بقى في ديمقراطي يرد عليه.
0: ليه؟
1: صاروا مش على الموضة. ما أدمن من هبلوا الديمقراطيين واليساريين حولوا جزء من شعبهم هن اللي بيأيدهم عادة لكارهين إلو. طبعا لما فاتوا بكل على الحفلة الووك وهالهبل هيدا تبعهم ما قرفوا ناس
0: يعني ولي جملات، لأنه دايما يقال أنه عنده أنتنات بطلت موجودة.
1: ما عنده أنتنات،
0: ما عندهم الأساس،
1: عنده conspiracy theory راكبة براسه هو وبيو من مليون سنة ما بيعرفوا يطلعوا منها.
0: شو هي؟ شو هي الفكرة السبتة؟
1: أوخ إذا بدنا حلقة لوحدة إنه في شيء منبلش القصة ما بتلاحظه هو عطول بيكتب لك الإشياء بإشياء تاريخية. الفرس والرومان والصليبيين ما بيقدر يطلع من
0: عقد الماضي
1: وعقد الماضي لأنه متجذر فيها دماغيا
0: فكريا.
1: ايه طبعا.
0: طيب خليني انتقل معك هلأ إلى الفقرة الأخيرة يلي هي شخصيات وكيانات. الكيان الأول حزب الله، لا بتسميه أحيانا أنه حزب المفاخزة،
1: لأنه هيدا بعقيدته، هيدا بعقيد معلمه الأكبر الأساسي والأول الخميني. شو بعمل له؟ أنا ما خصني، مش أنا جبتها.
0: شو قصدك يعني فيها؟
1: إنه واحد، إنه أنت لاحق واحد هلأ باله إذا بيعمل سكس مع بيبي أو لا. أنت هلأ هيدا عم تخبرني إنه هيدا عنده نظرية سياسية أقعد أنا استوعبها وهو باله بهاي؟ هيدا بأحسن تعديل بأحسن أيامه بيدوفايل.
0: إيش؟
1: طبعا بأحسن أيامه.
0: لا بس هي هذه جزء من إنه جزء أمور الدنيا وأمور الحياة يعني بيعالجوها هن.
1: هيدي أمور مرض هيدي.
0: أوكي بس إنه أمور مرض بدهن يعالجوها كمان.
1: مش عم بيعالجها، بالعكس عم بيبحلك بمرضك، عم بيقلك أنت مريض كمل مرضك.
0: استكمل هالمرض.
1: طبعا واحد. تاني شيء بيقلك عينك بنت عينك نشرتها مش من زمان. بيقلك عينك من عينتك عينك انه الوطني سخيف لا يؤمن بشيء اسمه وطنية. ما بحب انك انت تكون، ولك مش بس لبناني، ما بحب انك تكون ايراني، بده اياك تكون شيعي خامنئي ولاية فقيه، والا انت سخيف.
0: هذا مبدأ
1: عراسي
0: يعني كل مبدأ الثورة الإسلامية هي هيك
1: عراسي. هيدا مبدأك بتخليه بجيبتك عندك بإيران آخر همي. أنا دستوري بلبنان بيمنعك تعمل هيك هبلانات. منيح هيك، بيمنعك تعمل حزب بلبنان سميه حزب الله مثلا، بيمنعك تعمل حزب ديني بلبنان، هذا دستورك معلم. فأنا ما آخر هم أنت شو بتفكر دينيا وعقائديا، اللي بيحكم علاقتي صرت أقول لك كذا مرة، بيحكم علاقتي معك هو الدستور. لما بطلع أنا عن الدستور بتقلي لا، ولما أنت بتطلع عن الدستور بقرتك بوكس.
0: طيب ما دام وصلنا لهون خلينا نسألك تاني سؤال عن المقاومة. لا بتعتبر أنه المقاومة هي مثل عاهرة تحاضر بالعفة، مع أنه أنت بتستعمل تعبير أقسى من عاهرة يعني. بس لا بتعتبرها هيك
1: شلكة أنا بقول إيه.
0: لا بتعتبرها،
1: لأنه أصلا بتحكيك بالوطنية وما عندها ذرة وطنية، لا تؤمن فيها حتى، هيدا الهيبوكريسي. بتحكيك بوحدة وطنية وهي ما بتعمل شيء له علاقة بوحدة وطنية، بتعمل كل شيء على ذوقها وبعدين بتنجبر انت فيها ان كان بالقوة او بالصلبطة. بكل شعاراتك ما في شيء زبط معك، ما في شيء طلع مزبوط او بل على القليل تنفذ، كلهن عكس الحقيقة، فشو بدي اعتبرك
0: ساعتها عاهدة تحاضر
1: طبعا. واحد بيخبرني انه فهمان الدنيا وبيعرف شو عم يعمل واشرف الناس، وهو بيهرب وبيسرق وبيقتل وبيغتال وسوري بعاهر كمان، شو بقى بدك؟ وبيبدو يحضرني بالعفة وانه هو اشرف الناس، بيرجع بيقلي هاي هات منا الزلة وجماعته ما عم بيقدروا ياكلوا ونايمين على الطرقات.
0: هيدي هيئات من الزلة، لأنه
1: عظيم بتخلي مفهومك للزلة بجيبتك، أنا ما خصني فيه.

0: صدقته وأغلبهم صار بده يمثل دور أنه هو أصلا كان معك. خد لك من جامعة الرمادة مثل بيت المر مثلا, مش ميشيل مر السياسي
1: ليس المر
0: بعد موعيته يعني مثل يعني مين بقى بدي أعد لك مثل الياس بوصعب, مثل العونية
1: الياس بوصعب ضمن الرمادية
0: كلهم هول ضعت الممانعة السخيفة اللي ما عارفة الله وين حطتها ولا فهماني بلدها ولا فهماني شعبها. رح اشرح لك شو يعني فهماني شعبها. هول المسيحيين الممانعين والممانعين إجمالا إذا بتقارنهم على غيرهم رح تلاقي التالي في مفهومين بلبنان بتلاحظها. في واحد بيقول لك لبنان وشعبه ناس عاديين ماشي حالهم روعة مش روعة هذا غير موضوع, إنما اغتصبوا الجوار اغتصبوا
1: من الجوار.
0: في ناس جماعة الممانعة وخاصة المسيحيين منهم بيقولوا لك نحن عواهر. يا خي إذا بدك أنت تبرر ليش أنت رحت انبطحت عند البعث وعند الملالة وعند ناس بهالمستوى التارسو هيدا ما تلبسني إياها إلي, ما تقلي أنه أنا عاهر لأنه أنت عاهر. أنت العاهر, أنا مش عاهر.
1: مسيحيو المحور عاهرون
0: طبعا لأنه المصلحة أولا والوظيفة أولا البلد ولا بحياة
1: المنصب يعني ياخذوا المنصب السياسي.
0: وإذا بده يبرر انضواءه بمحور التفاهة هيدا كان يبرر لك يهني لحماية المسيحيين لأنه السنة بدهم يأكلونا وما في غير حزب الله
1: بيدافع
0: المقاومة بتساعدنا.
1: مع مين عم بتقلد الرئيس السابق إيميل لحود؟
0: هيدا أسخف واحد فيهم. لا ما في غيرهم.
1: أسخف واحد؟
0: إيه طبعا.
1: ليه أسخف واحد؟
0: ما شفت شو صار بيه ما شفت شو هلأ مش بعدك عم بتنقع الجيش هاي من مخلفاته اسم الله.
1: العقيدة الجيش
0: طبعا.
1: طيب السؤال الرابع أو الأحرى الشخصية الرابعة هي بدنا نحكي عن العماد رودولف هيكل. كيف تقييمك لإله؟
0: خي ما شخصيا ما عندي شيء ضده بس كقائد جيش ما معبى العين أبدا.
1: إيش؟
0: خي لا يا أخي مساء بأول شيء أنه موقعه هو من أهم المواقع حاليا. هلأ ما بعرف إذا عم بيتصرف هو بس من عنده ولا بإيحاء من حدا تاني ما بعرف. إنما اللي بتشوفه لغاية اليوم وما في شيء ضده شخصيا يعني بس اللي بتشوفه لغاية اليوم إنه خطاب ما تغير عن شيء وكأنه عم نمارس الأمور مثل ما هي. بتحس كأنه اللي عم نطلبه من حزب الله شيء يعني غير منطقي وغير طبيعي وإنه نحن المحرجين ونحن اللي
1: ضعيف خطابه للعماد هيكل.
0: طبعا يا أخي ما حدا عم بيقول إنه أنت هلأ يعني إذا بدك تصدق أو ما تصدق قدرات الجيش أو لا لنفترض أنه مصدقة على القليلة ما تقولها خطابيا على القليلة خبر هالناس طمن هالناس قبل الأمريكاني وقبل لينزي جريهام وقبل حدا بالدنيا طمن الشعب اللبناني أنه أنت ناوي تعمل اللي عليك.
1: بس ممنوع يكون صريح وشفاف ويحكي الأمور.
0: بالعكس يا ريت بيكون صريح وشفاف بس إذا صراحته وشفافيته بدها تخبرنا إنه بس نسب حزب الله يعني عم نتعرض للشيعة بيكون بشي بيكون بشي. وإذا اللي بيكتبون لهو الخطابات هيك بيفكر بيكون اللي بيكتبون بشي واللي بيقراهم بيكون يعني ما معه خبر شي كمان. طبعا يا أخي مش مسموح من الغير منطقي انه تحول كل ما واحد بده يعترض على حزب الله يطلع انه عم يعترض على الشيعة او بده شيء من الشيعة. هل اذا اعترضت انت على هبل العونيين بتكون عم بتسمي المسيحيين مهبيل؟ لا في عونيين مهبيل
1: يعني عم تنصحوا انه يميز يعني بين حزب الله وبين
0: في حزب
1: المكون الشيعي
0: في حزب ومجموعة غير قانونية وبكل الأعراف إذا بدك المقاييس العالمية متخلفة رجعية طائفية عنصرية متشددة.
1: يعني كأنه عم بتقله انه ضبط خطابك.
0: طبعا
1: ايه
0: هو والدولة
1: والدولة
0: طبعا
1: كلها سوا
0: طبعا.

0: يا خوذي، بدي اتشكرك على هذا اللقاء، وطبعا بدي اتشكرك على هذه الصراحه يلي دائما بتتميز فيها.
1: تسلم.
0: كما بدي اتشكر الاصدقاء المشاهدين على متابعه هذه الحلقه من الحكي يوصل. طبعا الموعد يتجدد الاسبوع المقبل. الى اللقاء.
2: تابعنا برنامج الحكي يوصل مع الزميل وليد عبود. منشير لإمكانية إعادة متابعة الحلقة بالصوت والصورة عبر صفحة صوت كل لبنان على فيسبوك ويوتيوب.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايمون كبيس.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ ليمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بيض أبيض كفرية بريتاش 750 ملي ب 3 دولار و90 سنت، بيرة كيو 500 ملي ب 80 سنت.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. في جديد التطورات جنوبا، ألقت محلقة إسرائيلية مواد متفجرة على مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوق. أكد وزير المال ياسين جابر أن الحفاظ على الاستقرار النقدي يشكل أولوية أساسية للحكومة، مشددا على أن رواتب العاملين في القطاع العام والزيادات المقررة ستدفع في مواعيدها المحددة، فيما سيجري صرف المفعول الرجعي على دفعات متتالية حفاظا على استقرار الليرة اللبنانية. جابر وعقب لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الديمان أشار إلى أن الوضع المالي لا يزال مستقرا رغم كل التحديات، لافتا إلى استمرار التعاون مع العراق في ملف النفط ومواصلة الاتصالات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بهدف استكمال عملية إصلاح القطاع المصرفي. أفادت مصادر قناة الحدث بأن السلطات اللبنانية ألقت القبض على قائد الفرقة 17 في الجيش السوري السابق اللواء عادل عيسى، وهو متهم بجرائم قتل وتعذيب. في أخبارنا الإقليمية والدولية، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن قرار وقف أو استمرار الحرب هو بيد القادة العسكريين الإيرانيين، ولفت بيزيشكيان إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تدركان أن الحرب لا يمكنها أن تجبر دولة ما على الاستسلام. أدانت البحرين الاعتداء الإيراني على ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك الإماراتية في مضيق هرمز. أعلن الجيش اليمني رسميا إسقاط 9 مسيرات حوثية في مأرب. في خبرنا الأخير، أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمنها وحماية أمن العراق وسيادته ومصالح شعبه، وأهمية الركون إلى الحوار في القضايا الإقليمية والدولية. وفي اتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شدد الزيدي على أهمية العلاقات العراقية الفرنسية، داعيا الرئيس الفرنسي إلى زيارة العراق والعمل المشترك لبناء شراكة اقتصادية واستثمارية مستدامة بين البلدين. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو راما عبر صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: تحت الضوء مع ميري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: حلقة جديدة من برنامج تحت الضوء تنطلق عبر صوت كل لبنان أخبار البلد وفي تي في. في لبنان حيث تتقاطع الأزمات الدستورية مع الانقسامات السياسية وتتصارع المشاريع على شكل الدولة وهويتها، يعود النقاش اليوم إلى واحدة من أكثر القضايا حساسية وإثارة للجدل. هل تكمن أزمة لبنان في من يحكم أم في النظام الذي يحكم، بين من يتمسك بالدولة المركزية ومن يدعو إلى تطويرها، ومن يطرح الفيدرالية كصيغة جديدة لإدارة التعددية اللبنانية؟ يحتدم النقاش في ظل متغيرات داخلية وإقليمية تفرض أسئلة مصيرية حول مستقبل الكيان والدولة والعيش المشترك. ضيفنا لليوم ليس مجرد أكاديمي وباحث في العلاقات الدولية وشؤون الشرق الأوسط، بل هو أحد أبرز الأصوات التي خاضت هذا النقاش من موقع فكري وسياسي واضح ومباشر. يسرني أن أرحب بضيفي في هذه الحلقة من تحت الضوء، أستاذ العلاقات الدولية وشؤون الشرق الأوسط في كلية كليرمونت يونيفرسيتي، الدكتور هشام بونصيف.
2: شكرا ميري.
1: أهلا وسهلا فيك. شكراً. دكتور هشام، قبل ما نغوص بنقاشنا اليوم رح نحكي أكيد عن الفيدرالية، حنغوص ديبلي بكل التفاصيل. بدي روح شوي أنا وياك نحكي شوي هيك عنك أنت. بعرف مش دايماً بتفوت عادة بالقراءة السياسية وبتحكي أكتر عن النظام الفيدرالي بكل تفاصيله. خليني روح أنا وياك تحت ضوء الإنسان، بس نرجع لأبرز المحطات يلي واكبتها خلال حياتك. شو أول شيء بيخطر ببالك؟
2: في ثلاث محطات أساسية أثرت جداً بقناعاتي السياسية والتزام السياسي. أولاً محطة حرب الجبل يلي عشتها كطفل. صار في تهجير من الجبل سنة 83، يعني كان عمري 5 سنين. وقبل التهجير طبعاً صار في محطة قاسية جداً بالجبل، حصار دير القمر.
1: نعم.
2: لمدة 100 يوم، فأنا عشته مع عائلتي لأن نحن من نشوف. فهيدي محطة أساسية لأنه شفت بشكل مبكر المأساة المسيحية بلبنان بكل تفاصيلها يعني. وأيضا يعني صعوبة العيش المشترك والصراع الطائفي. الصراع الطائفي بالبلد ما لنا شغلة بس أنا درستها أو عم بدرسها، شغلة عشتها وأثرت فيه. فإذا أول محطة حرب الجبل، حصار دير القمر، التهجير إلى عين الرماني مع العائلة بالحرب اللبنانية. تاني محطة أساسية جدا استشهاد صديقي ورفيقي رمزي إيراني، لأنه أنا كنت ناشط وقتها بمصلحة الطلاب القوات اللبنانية، ورمزي كان طبعا مسؤول بمصلحة الطلاب، وهو يعني أنا كنت مقرب منه. نعم. كنت حبه يعني بكل بساطة، كان فيه. وطبعا الطريقة يلي خطف طبعا أول شيء وعذب وقتل.
1: نعم.
2: فيها لا تنسى ولا تختفر، وهلأ طبعا عم تبلش تبين يعني
1: كشف.
2: حقائق. نعم. جديدة عن هذه المأساة. أنا لاحقا عندما رزقت بولد سميته رمزي، أنا ابني اسمه رمزي على اسم تكريما لصديقي الشهيد رمزي عيراني. أيضا كانت هذه محطة يعني شكلت أثرت فيه كتير. والمحطة الثالثة هي انفجار المرفأ. سائق بتصار لي كنت يومين رجعت على لبنان،
1: وكنت
2: بالأشرفية وصبت. نعم. بالانفجار. أنا في سيكاتريس هون على جبين، هيدا من الانفجار. كنت عم بقرأ بأبسي أشرفية كتاب لميلان كونديرا اللي هو كاتب أنا كتير بحبه، وصبت يعني. وطبعا طفلتي يعني بنتي يلي كان عمرها شهرين بوقتها كانت كمان بالأشرفية، فأنا في 10 دقائق أو 4 ساعة عم بركض من الأبسي أشرفية لمحل ما كانت البنت يعني، حتى أشوف إذا هي لا تزال على قيد الحياة أو لا. وشفت يعني الأشرفية شو صار فيها بوقتها. ولاحقا وأطرحت على المستشفى لأنه كنت بحاجة لستيتشينج أب، يعني كان بده يتقطب مثل ما نقول
1: ترمي
2: يعني.
1: وتقطيب.
2: ايه. فنطرت 7 ساعات لأجا دوري وشفت العالم يعني. شفت المشاهد اللي عشتها كانت مشاهد صادمة حتى بالنسبة لحدا عاش الحرب الأهلية. وتاليا بين محطة يعني حرب الجبل والتهجير وبين محطة استشهاد رمزي إيراني ويعني الانفجار، هذه كانت ثلاث محطات أساسية أقنعتني أو جبرتني إذا بدك إنه ما في إتعاطى مع الأمور بمنطق إنه الحمد لله أنا عم بعمل كحياه وأنا بأمريكا وبكاليفورنيا وماشي الحال، يعني لبنان يدبر حاله بحاله. حسيت إنه عندي وبحس إنه عندي واجب أخلاقي يعني تجاه هذا القدر من المآسي، هذا القدر من الآلام يلي عاشوها كل اللبنانيين بالحقيقة، ولكن بشكل خاص يلي عم أشعر أنه تهدد وجود المكون المسيحي أكثر من غيره، أنه يجب علي أخلاقيا أن ألتزم بالسياسة غصبا عني. مش لأن أنا كتير بحب يعني الالتزام السياسي بالمطلق، أنا بكون سعيد جدا يعني لو بغير ظروف بكون سعيد جدا، بلكي هون بنحكي بالأسئلة الباقية، انه كون عم بقرا واكتب 24 على 24 7 ايام على 7 من دون اذا بدك بالضروره يعني انغماس بالعمل السياسي بمفهوم المباشر. ولكن شعرت انه هذا القدر من الالم ومن المآسي
1: هذا اللي بيخلي المفكر والاكاديمي انه هالقد يفوت بالسياسه ويحمل
2: بالنسبه يعني لي على الاقل هذا الجبرني. ولا هي المحطات يعني جوابا على سؤالك، هيدي المحطات ثلاثة تأسيسية بتكوين.
1: بس أساسا ليه سافرت؟ ليه قررت تغادر؟
2: لأنه أنا هون بلبنان خلصت دكتوراه بالقانون الدولي العام من جامعة الكاسليك سنة 2006، ولكن أنا وعم بدرس قانون كمان درست دراسات عليا علوم سياسية بليو أجي، يعني أنا بوقت بحياتي كنت طالب بالكاسليك وبليو أجي بنفس الوقت، كنت عم بدرس دروع عم خلص الدكتوراه بالكاسليك وبالواجي عم خلص ماستر عن سيانس بو. هلا خلصت الدكتوراه دروا قبل ما خلص ال عفوا خلصت ال يعني الدكتوراه دروا اخذ وقت اكثر، ولكن انا وعم بدرس الماستر سيانس بوليتيك فهمت انه جو سوي با جوريست بقلبي، جو سوي بوليتولوج، يعني اوكي عم بدرس قانون لانه انا مهتم او نيفو سيريبرال على المستوى الاخلاقي على المستوى الفكري انه بحب أعرف أكثر بالقانون ولا سيما القانون العام، ولكن الباسيون الحقيقية تبعي سيانس بوليتيك. وبالتالي بعد ما خلصت الماستر أنا بدي أعمل دكتوراه تاني، ولكن هالمرة بالباسيون تبعي اللي هي سيانس بو. هلا أنا فرانكوفون على باز، وبالتالي يعني كان ممكن يكون خيار فرنسا، ولكن انتبهت إنه الكتب يلي عم بشتريها وال يعني الأبحاث يلي عم تلفت لي نظري كلها كاتبين يعني professors بأمريكا، ففهمت إنه يعني مصدر الإنتاج الأكاديمي سورس لم تعد أوروبا، مش بس لم تعد فرنسا، صارت الأكاديمية الأمريكية، فرحت على السورس مباشرة، رحت على أمريكا عملت الـ PhD بالعلوم السياسية.
1: عندي حشرية أعرف الليبراري اللي عندك المكتبة شو بتحتوي على كتب عدد كبير؟
2: ألف
1: من الكتب. بين
2: طبعا هي مقسومة اسمين، في كتب هون بلبنان وفي كتب بمكتبتي بأمريكا مع بعضهم ألف. نعم.
1: تتخلى عن شي كتاب؟
2: لا أو صعب؟ لا أبدا أبدا.
1: بيقولوا يلي هالقد بيكون عنده هيك إيميل للكتاب صعب حتى يهدي.
2: أنا في اشتري كتاب وهدي بس أهدي من مكتبتي صعبة يعني جدا.
1: أنت يعني تعتبر من أبرز وجوه 14 أدار، بس تتميز عن الوجوه التقليدية صحيح؟
2: أنا طبعاً يعني وقت 14 أدار 2000 يعني وقت الحركة 14 أدار 2005 كانت ضد الاحتلال السوري للبنان، وتالين أكيد كانت بي يعني بهيدا الموفمان بوقتها، ولكن يعني إذا عم نحكي منطق 14 أدار يلي بيطرحوا حالهم إن هن لا يزالوا المؤتمنين على 14 أدار وكل شغلهم كل شغلهم الشاغل الدفاع عن الطائف وإيديولوجيا الطائف، لا بهالمعنى مني مع 14 أدار بهذا المعنى يعني. وفي قسم كبير من الوجوه المحسوبة على 14 أدار بتقول أنه الأزمة هي فقط أزمة احتلال إيراني. أنا لا أعتقد أنه هناك احتلال إيراني أصلا، وتاليا من موافق على التوصيف، في أكيد تدخل إيراني بلبنان مرفوض وفي اعتداء على سيادة لبنان من قبل إيران، وإيران ما دخلت دولة عربية إلا ما خربتها وعم تخرب وخربت لبنان، وتاليا مشاعر تجاه إيران سلبية بالمطلق. طبعا وتقول إيران بقصد النظام الإيراني وليس الشعب الإيراني اللي ما عنا مشكل معه. بهذا المعنى في اتفاق إذا بدك بالموقف السلبي من إيران مع قوى 14 أدار أو شخصيات من 14 أدار، ولكن بالإضافة لأزمة السيادة أنا أعتقد هناك أزمة بالعلاقة بين المكونات اللبنانية، وتاليا نتخبى وراء أصبعنا نقول أنه كل المشكل حق على إيران أو الحق على ياسر عرفات بالزمنات أو الحق على سوريا وخليها تفل سوريا أو خلي فل ياسر عرفات أو تطلع إسرائيل أو تفك عنا إيران وما في مشكل بالبلد. لا، بالإضافة إلى كل ما سبق، يعني بالإضافة إلى ضرورة منع التدخل الخارجي بلبنان، يجب التفكير بمشكلة أخرى هي قد تكون أم المشاكل، وهي المشكلة اللي بتستجلب التدخل الخارجي على لبنان، اللي هي العلاقة المأزومة بين الطوائف. وتاليا لأرجع لسؤالك، إذا منطقة 14 أذار اليوم أو ما تبقى من 14 أذار أو العالم يلي طرحين نفسهم كمؤتمنين على 14 أذار أنه بس في أزمة سيادة ولكن ما في أزمة نظام وما في أزمة بالعلاقة بين المكونات، بهذا المعنى لا، من بي 14 أذار.
1: في حدا من الوجوه السياسية اليوم بيمثل لك قناعاتك وأفكارك؟
2: ولا حدا.
1: ممكن بركي بتلتقي معه أكثر من غيره؟
2: هلا أنا طبعا بحترم نضال القوات اللبنانية، لأنه يعني وقت كان الخطر المباشر من الاحتلال السوري بالحرب، القوات حاربت ضد الاحتلال السوري، وحاليا يعني أكثر حزب عنده تقل يقف بوجه حزب الله هن القوات. وبالتالي يعني عندي احترام عميق لمسار القوات اللبنانية بالحرب وبعد الحرب. ولكن لحتى ان لأرجع لسؤالك، يعني حزب عن جد يعني يحمسني لدرجة انه انتمي له، يعني في شرطين منهم موجودين بولا حزب حاليا بلبنان. اولا بده يكون متبنى صراحة النظام الفيدرالي، يعني ما في يكون بحزب غير فيدرالي
1: الحزب الوطنيين الأحرار.
2: وتانيا تاني شرط
1: بده
2: يكون حزب قائم على الديمقراطية وتداول السلطة، يعني بيجي رئيس الحزب 4 سنين مثلا، ممكن إذا كان كتير ناجح نجدد له 4 سنين تانيين وخلص. ولكن يجي رئيس حزب مدى الحياة وبعد وقبله بيكون بيو وبعدين بيجي ابنه، يعني هذه الطريقة بالتعاطي الحزبي بلبنان أنا بلاقيها مهينة للمحازبين وما بقبلها لحالي. أنا ما في يكون برئيس عفوا ما في يكون بحزب رئيس مدى الحياة، مرفوضة. وما في يكون بحزب بالإضافة إلى رئيسه بيكون ابنه مثلا بيفوت على الخط أو بنته أو صهره أو مرته، يعني العائلية السياسية بالنسبة لي تخلف مرفوض.
1: ممكن تبين نشوفك عم بتكون حزبك الخاص،
2: مش حزب الخاص، ممكن يكون إذا بدك بمجموعة، إذا التقى مجموعة عم تطرح تجربة فيدرالية ديمقراطية راديكالية، إيه ممكن. ولكن تكرارا بالرغم من احترامي العميق لتضحيات شهداء القوات بالحرب وتضحيات الكتائب وتضحيات الأحرار، يعني أنا بالنتيجة هذا الخط بالمفهوم العام يلي أنا بنتمي له،
1: هذا الجو،
2: هذا الجو يلي أنا برفع راسي فيه وبحترمه وبحبه. ولكن في شرطين كما ذكرت لحتى انتقل من أنه بحبكم ولكن في ديستانس تاركة بيني وبينكم، لا بحبكم وأنا معكم حزبيا، يعني هؤلاء الشرطين منه موجودين يلي هن تكرارا تبني الفيدرالية رسميا من الحزب، وثانيا ما يكون في زعيم وقائد مدى الحياة. هؤلاء الشرطين اثنيناتهم ضروريين، حتى إذا حزب بنى الفيدرالية ولكن كان غير قائم على تداول السلطة ما في انتمي له.
1: نعم، بدي أختم هذا القسم دكتور هشام وأسألك، بدي هيك تخبرنا عن شيء ما بيعرفوا برك الناس عنك.
2: ما بيعرفوا يمكن قدي أنا المنصب السياسي ما بيعني لي، مع أنه منخرط بالعمل السياسي.
1: صحيح.
2: إطلاقاً النهار الجيد بالنسبة لي ممكن يكون نهار بقعد بقرأ وبكتب فيه كل نهار من دون ما بالضرورة أكون عم بعمل نشاط سياسي تنظيمي.
1: كنت عم بسألك تحت الهواء كيف بتمضي، يعني حضرتك بتتواجد قسم كبير من حياتك يعني بأمريكا بكاليفورنيا، طبعا بتعلم بالجامعة بس عندك كتير يعني وقت فرق، شو بتكون عم تعمل؟
2: بقرأ وبكتب 7 أيام على 7. وما بزهق. وغالبا بالعكس، غالبا بيكون انه وقف الكتيبة والقرية، هيدا بده إفار مش العكس. لا سيما ماري، وهيدي عم تقولي الاشياء ما بتعرفها، فاذا اول شغله انه بالمطلق ما عندي اهتمام بالمنصب السياسي. المأساة اللي عم نعيشها فرضت علي التزم سياسيا، ولكن مش هيدا اللي بحبه.
1: بس اذا الواجب
2: الواجب اقتضى، اوكي تربي اقتضى. فهيدا احسب هيك عم، يعني احسب هيك بتشوفيني عم بتحرك سياسيا، بس الباسيون تبعي او انا اللي بحركني مش هيك، اللي بحركني العالم الاكاديمي وعالم الافكار وعالم المعرفه اذا بدك. فاذا هيدا زاويه. زاويه ثانيه اللي ما بيعرفوها يمكن قد ايه انا بقرا ليتريتشر، انا مغروم بالادب العالمي وبالفلسفه ولكن خاصه بالادب.
1: مين كاتبك المفضل؟
2: انا بحب الامريكان كثير، بحب ستاينبك كثير، وغيره يعني. وبشكل عام بحب الأدب الأمريكي جدا يعني. لكن بحب الأدب الروسي أيضا, بحب الأدب الفرنسي. وعنا كتاب بلبنان جابور دويهي مثلا بجنن, توفيق يوسف عواد من الرعيل القديم بجنن يعني. نحن كمان يعني ما يعني ما بنا شيء يعني. وتاليا لو ما لو نحن ببلد ظروفه أقل مأساوية كنا عم ركز يعني على الأمور البحثية.
1: ممكن شوفك عم تكتب أدب.
2: يا ريت يعني. هلا تبي أعتقد ميشيل عفلة ربما مؤسس حزب البعث يعني, رح نسامحه على هيدي الخطيئة أو إذا بدنا نسامحه, مع أنه هي لا تختفى, بس قال على الأقل شغلة واحدة معه حق فيه.
1: نعم.
2: فيها قال أنه السياسة هي الملجأ, هي ملجأ الكاتب الفاشل يعني. بمعنى أنه إذا أنت ما عندك تالنت بما يكفي لتكوني كاتب تروحي على على السياسة. فأنا أتمنى أن يكون عندي موهبة أنه أكتب رواية جيدة, ولكن يعني هذا شرف حتى الساعة على الأقل ما بحق لي أدعي.
1: خلينا أنتقل أنا وياك دكتور هشام للقسم الثاني تحت ضوء النظام والمرحلة.
2: نعم.
1: دكتور هشام, قبل الحديث والغوص أكثر بالفيدرالية, سؤالي إلك, هل يتفق أساسا اللبنانيين على هوية لبنان؟
2: لا إطلاقا. ما نحن ليش عم نحكي فيدرالية؟ لأنه لا يتفق اللبنانيون على هوية لبنان, ولا يتفق على السرديات التاريخية المتعلقة بلبنان. بالنسبة للبعض مثلا أنه لبنان هو ملجأ الأقليات, هذه السردية المارونية مثلا. طيب الأقليات عم تهرب من مين؟ عم تهرب من أكثرية أو من أكثريات. طيب إذا أنت هربانة منهم كيف بدك معهم, كيف بدك إياهم يقبلوا معك انه مزبوط هيدي علة لبنان؟ مع ساعتها هن عم يعترفوا او عم يقبلوا انه في وضع سيء بما يكفي انه اضطروا عالم يهربوا منه. وتاليا هيدي مثلا اشكالية موضوع الهوية العربية.
1: نعم.
2: بالنسبة ل هلا عم بقرأ انا وجاي لعندي,
1: نحن ما عندنا انتماء عربي.
2: هلا عم بقرأ انا وجاي لعندي. نعم. بيان الاخير لمجموعة العشرين اللي هي مجموعة عم تشتغل مع رئيس الحكومة السابق الأستاذ فؤاد السنيورة. طبعا بقرأ البيان, قسم غير قليل منه الأمن العربي والأمن العربي والمصلحة العربية. أوكي يعني هو هويته كمسلم سني لبناني يرتاح تلقائيا لا إذا بدك الهوية العربية. طب ما في غيره فهمان كتير منيح أنه لا فصل ممكن لا نظريا ولا عمليا بين العروبة والإسلام. وتاليا أما وأنه غيره غير مسلم عنده علاقة حذرة من العروبة, لأنه برجع بقليك لم يتبين أن العروبة قدرت تعبر عن حالة من خلال إيديولوجيا علمانية تفصل الدين عن الدولة. وتاليا تبين أنه العروبة بشكل أو بآخر أو الدولة العربية بشكل أو بآخر هي دولة بشكل أساسي مسلمة. ما في يكون هويته وتاليا انتمائه عربي.
1: نحن شو هويتنا؟ نحن شو هويتنا؟
2: المسيحيين اللبنانيين المسيحيين ما هو. نعم. ما في هوية واحدة كلبنانية.
1: نعم.
2: في أربع هويات. الهوية المسيحية, الهوية الدرزية, الهوية السنية, والهوية الشيعية. هيدي الهويات يلي بتركب لبنان. طبعا هذا لا يلغي بقلب كل هوية.
1: أنا معك دكتور. نعم. هشام, بس ما هي كمان هوية عربية.
2: لا يعني لا, حتى تكون هوية عربية بتكون أنت تقبليها أن هويتك. مش مجرد يعني. ماري سؤالك ممتاز. الايرش. نعم. العالم بايرلندا شو بيحكوا؟ بيحكوا ايرلندي؟ ما بيحكوا ايرلندي. شو بيحكوا؟ بيحكوا انجليزي.
1: صحيح.
2: ولكن هن منو انجليز.
1: نعم.
2: العالم بالولايات المتحده الامريكيه شو بيحكوا؟ بيحكوا انجليزي. لكن هن منو انجليز, منو بريطانيين. العالم بالبرازيل شو بيحكوا؟ بيحكوا برتغالي. لكن هن منو من البرتغال, هن من البرازيل. معلش لو طولت يعني. العالم ب الارجنتين ما بيحكوا ارجنتيني, ما في شيء اسمه اللغه الارجنتينيه, بيحكوا سبانيش. لكن هم منهم اسبانيول. وتاليا نحن بنحكي عربي. اوكي بس انك تحكي عربي شيء ونكون عربي شيء اخر. نحن عربوفون ما في شك. اما انه حتى هذا الموضوع يعني اذا تتعمق بنحن شو بنحكي, نحن بنحكي مزيج من عربي وسرياني يعني. اللهجات المحليه موجوده بي.
1: صحيح.
2: انا وقت كنت بامريكا وتعرف مثلا على طلاب من السعوديه وكون عم بحكي معهم عربي على اساس, بس في كتير اشياء اولى ما يفهموها يعني. انا عم بحكي عربي مخلوط ب يعني لهجه محليه. هن لا بون برا فايده غير دبا. بس اللي عم جرب لك حتى تقبلي انك عربيه, حتى تكوني فعلا عربي, بدك تقبلي العروبه كهويتك. اما وانه العروبه يعني لا فكاك بين العروبة والإسلام. على فكرة منح الصلح يلي هو مفكر الله يرحمه يعني راقي وجدي طبعا. هو نفسه قال أنه ينبغي احترام التلازم العضوي بين العروبة والإسلام. طيب ما فيك تجي تطلب مني أنا ماروني من جبل لبنان هوية هالقد متأصلة بالدين الإسلامي أعملها هويتي؟ ما بقدر يعني. حتى لو إذا قلت لك بقدر كم كذب عليك. وتاليا في هويات مختلفة والعروبة منا جامعة. وحتى الهوية اللبنانية إذا قلنا طيب أوكي ما نروح على العروبة أنه كلنا لبنانيين صحيح، ولكن كلنا لبنانيين نفهم لبنان بشكل مختلف. يعني مثلا إيران كما ذكرت عم تتدخل مباشرة بالشؤون اللبنانية. طب كم شيء عم تشوفيه على الطريق عم يحتاج هالموضوع؟ بالمقابل هيدا الموضوع إشكالي بالعمق.
1: نعم.
2: عند المسيحيين وعند السنة وعند الدروز. وقت كانت منظمة التحرير الفلسطينية بالبلد وبدت حارب إسرائيل انطلاقا من لبنان، طيب المسلمين مش بس ما حاربوا هيدا الموضوع، حاربوا معه، المسيحيين حاربوا ضده. وتاليا حتى إذا قلنا طيب شو بدنا من العروبة نحطها على جنب، نحن كلنا لبنانيين ما في فرق. نحن كلنا لبنانيين وفي فرق. نحن كلنا لبنانيين في فرق تماما، كما أنه كل الكنديين كنديين ولكن في فرق، وكل الأهل بلجيكا أهل بلجيكا ولكن في فرق. وتالي نحن مجتمع تعددي ما في هوية وحدة، ولازم نتصالح مع هذا الموضوع. وتالي ما في يقلك أنه عم تسألين طب نحن شو هويتنا، ما في هوية وحدة، في هويات. نحن مجتمع مركب فيه مكون لبناني سني، مكون لبناني شيعي، مكون لبناني درزي، ومكون لبناني مسيحي. هيدي هويتنا بلبنان.
1: طيب خليني أبلش أنا بديك. كتار من الناس عندهم أسئلة.
2: نعم.
1: بس يسمعوا بنظام فيدرالي في صورة ضبابية غير واضحة.
2: نعم.
1: بدنا نجرب بهالقسم نفند كل النقاط.
2: نعم.
1: خلينا بالأول نبلش ونفسر الفرق بين الفيدرالية وبين التقسيم.
2: يعني هو الفرق هين، الفيدرالية نقيض التقسيم. الفيدرالية حتى لغويا ما جاي فيدراليزم فيدرالي. فيدرالي شو يعني؟ جمع. حتى يعني للمشاهد الكريم نقدر نعطي مثل هين. نعم. وقت نقول بلبنان فيدراسيون دو فوليبول او فيدراسيون دو باسكتبول شو يعني؟ هذا بيكون تجمع النوادي. فكل شيء فيدري يعني تجمع. وطول الامارات العربيه المتحده هي الدول الفيدراليه، منا صدفه ماري، وهيدي للمشاهد ينتبه له، انه الدول الفيدراليه لانه فيدراليه ترجمتها اتحاديه، بيكون في كلمه متحده، يعني الولايات الامريكيه المتحده، الامارات العربيه المتحده.
1: نعم.
2: ألمانيا الاتحادية. وتاليا الفيدرالية هي شو بتعملي وقت تكون في عندك مكونات مختلفة عن بعضها، ولكن قررت بقى تعيش معها. أنا بدي أعيش معك، ولكن بدي أعيش معك بيكون تخا يسمح لك أنت تعيش مثل ما بدك، ويسمح لي أنه أعيش مثل
1: وفق ميولك وآرائك وتوجهاتك.
2: وأنا نعم. كمان شو بنعمل؟ الفيدرالية بتجي لحتى تقول طيب أنتوا أخدين قرار أنكم تعيشوا مع بعضكم، وبنفس الوقت انتم مش متفقين على كل شيء. الفيدرالية هو هذا النموذج او هذا النظام المرن يلي بيسمح انكم تعيشوا مع بعضكم، ولكن بنفس الوقت بيعطي ديستانس بما يكفي.
1: نعم.
2: لانه تعيشوا تحت نفس السقف، ولكن كل واحد اذا بدك بالاوضه.
1: طب ليه بيتخوف قسم كبير من اللبنانيين بمجرد ما نذكر كلمه فيدراليه؟
2: لانه هلا خليني اقول لك في كذا سبب. اولا كل شيء غير مفهوم جيدا بخوف.
1: نعم.
2: فهذا المفهوم أو هذا الكونسبت أو هذا النظام ما هو مفهوم جيدا، وتاليا في نقزة منه. ليه ما هو مفهوم جيدا؟ لأنه هو ما هو ناتج عن إذا بديك التجارب المحلية. يعني التفكير الفيدرالي أو التجارب الفيدرالية إجت من الغرب. على كل حال كل شيء يعني الليبرالية إجت من الغرب، العلمانية إجت من الغرب.
1: نعم.
2: وتاليا
1: نعم.
2: جزء إذا بديك من الاحتكاك بين المنطقة والغرب، رفض المفاهيم الآتية من الغرب أو النظر لها بطريقة أنه هيدا مفاهيم مشبوع. فهيدا موضوع. وطبعا مش الفيدرالية بس ينظر إلى بهيك العلمانية مرفوضة، الليبرالية مرفوضة، حقوق المرأة مرفوضين، حق المثليين بأنه احترام كرامتهم الإنسانية مرفوضة. وتاليا هذه كلها هذه القيم يلي هي قيم ليبرالية بالعمق منا طالع من قلب تجربة المنطقة، جاي على المنطقة من برا. وتاليا أما وأنه هذه المنطقة عندها حضارتها وعندها هويتها وعندها تجربتها، لا ترغب دائما بانه يعني ترحب بمفاهيم غربيه بالنتيجه وليبراليه. فهذا موضوع. هلا في موضوع ثاني، الفدراليه ضماني تمنع الهيمنه. بالفدراليه اذا انت اقليه ديموغرافيه ما بتتحول حكما الى اقليه سياسيه.
1: كيف يعني؟ فسر. يعني رح اعطيك مثال. يكون عندي انا باقليم معين اقليه مسيحيه.
2: نعم. لا لا، هيدا موضوع المينوريتي انكلافي رح نوصل. بس خليني هيدي الفكره يعني. لا اقدر اوصلها. هلا الاقباط اقليه ديموغرافيه بمصر.
1: صحيح.
2: هلا لو في مساواه في يكونوا اقليه ديموغرافيه على المستوى الديني، ولكن ما يكونوا اقليه على المستوى السياسي. يعني ما يكونوا مواطنين من فئه ثانيه بقلب بلدهم،
1: وبالتالي حقوقهم
2: متساوية مع المسلمين،
1: بتكون متساوية. نعم،
2: مثل ما هن هلا الوضع قائم حاليا، هن حقوقهم غير متساوية. يعني ولا مرة سمعتي وما رح تسمعي برئيس جمهورية مسيحي بمصر، أو بقائد جيش مسيحي، أو حتى رئيس حكومة، أو دبلومات مهم، الاستثناء يعني بطرس غالي بيكون الاستثناء، ولكن بشكل عام هن طيب. فإذن إذا أنت كنت أقلية ديموغرافية ببلد لا فيه علماني ولا فيه لا مركزية سياسية، انت بتصير اقلية سياسية. اذا حدا حابب ببلدنا يحول الافانتاج الديموغرافي تبعه الى افانتاج سياسي، بمعنى يقلك انا بحكم حالي مثل ما انا بدي وبحكمك معي، ويلي لقلي لقلي ويلي لقلك لقلي ولقلك، هيدا الفيدرالية ما بتناسبه وتاليا بشيطنه. يعني يلي حدا عم بفكر انه انا صرت مثلا 60% من البلد ديموغرافيا او 70% من البلد ديموغرافيا، وتاليا اما وانه انا الاغلبيه بدي احكم كل البلد، هيدا ما بتناسبه الفدراليه. لانه الفدراليه بتقلك لحظه، اذا انت 5% او 15% او 60%، انت مكون لك حقوقك، ولكن غيرك ايضا مكونات ولهم حقوقهم. بعطيك مثل، هيدا مثل اكثر شيء ببين جمال التفكير الفدرالي وقد ايه ليبرالي. بسويسرا ماري، يمكن العالم يلي بيعرفوا سويسرا بشكل كتير سطحي بيقولوا لك انه في جيرمانوفون وفرانكوفون، يعني في سويسريين بيحكوا اللغه الالمانيه وسويسريين بيحكوا اللغه الفرنسيه. هي بالحقيقه بالاضافه الى هاتين الجماعتين في اقليه بتحكي اللغه الايطاليه، وفي اقليه 1% بلوز او موان بتحكي لغه اسمها رومانش، 1-2%. هذه الأقلية لغتها الرسمية معترف فيها كلغة رسمية مثل اللغة الألمانية اللي هي لغة المكون الأكبر بالبلد. ليه؟ لأنه بالتفكير الفيدرالي منه سبق مين بيخلف أكتر. أنت مكون بهالبلد، وتاليا أنت بحقلك نفس الحقوق مع المكونات الأخرى. وتاليا برجع بقلك التفكير الفيدرالي كتفكير ليبرالي معمول لحتى ما حدا يحس حاله مغبون، لحتى الكل يكون معترف بثقافاتهم وتقاليدهم وعاداتهم وخصوصياتهم السياسية اكسترا. هلأ إذا أنت تفكيرك أنتي ليبرال أو الليبرال وبدك تحولي الأفانتاج الديموغرافي تبعك إلى أفانتاج سياسي، وبدك تصيري تفكري أنا غالبية ديموغرافية وتالي أنا بحقلي أحكم هالبلد، ما عندك مصلحة بالفدرالية، لأن الفدرالية بتحمي حقوق الأقلية. هلا الفدرالية انه وقتول تحمي حقوق الأقلية لا يعني انه بتتعدى على حقوق الأكثرية، تحمي الجميع ولكن من ضمن بالتساوي، ولكن من ضمن هالعالم اللي بتحميهم الأقلية الديموغرافية. وتاليا عم برجع كله هيدا لسؤالك انه ليه بتخوف؟ بتخوف لانه تم شيطنتها. ليش تم شيطنتها؟ لانه العالم يلي مبسوطة بالسيطرة الديموغرافية وتاليا السيطرة السياسية، والعالم المبسوطة بالفساد يلي بيسمح فيه النظام المركزي وبدأ يضل هذا النظام قائم، لا تضل عم تسرق وتنهب اكسترا، ما بالنسبة الفيدرالية.
1: هلا طبعا مباشر
2: طبعا نبيه بر حتى تشوف نبيه بر ليش بتناسبه الفيدرالية مثلا يعني. طب نبيه بر هو عراب منظومة الفساد يلي يعني البلد نهب
1: مين غير
2: بظل يعني جبران باسيل ليش بتناسبه الفيدرالية، ولي جنبلاط ليش بتناسبه الفيدرالية، هودي عالم استفادوا من منظومة الحكم مثل ما هي. بالمقابل الدرزة المواطن العادي بالجبل هيدا بتفيده الفيدرالية.
1: نعم.
2: المواطن الشيعي العادي بالنبطية بتفيده الفيدرالية. وتانيا الفيدرالية هي إذا بدك انحياز للإنسان العادي، للمواطن العادي يلي ما عم يستفيد شيء من هذا السيستم، ويلي هذا السيستم بحطه وجها لوجه مع المواطن العادي من الطوائف الأخرى. الفيدرالية بتشيل هذا التوتر، تعطي لكل إذا بدك جماعة بيريمتر إنه أنت حرة فيه، وتالي بتخفف من الخوف بين الجماعة. طيب أنا بسألك سؤال مالي، الطبقة السياسية يلي شو شغلتها تعمل؟ تخوف العالم من بعضه. إذا بطل في هذا العالم عامل الخوف، بتصير العالم عم تحسبها على غير شيء، بتصير بطل بدها إنه تحميني من الآخر إكسترا، بتصير عم تحسبها هل عم جيب لي كهرباء، هل عم جيب لي ماي، هل عم تخلق لي فرص عمل. ما حدا عنده مصلحة من الحكام حاليا إنه نروح لهون، وتاليا هيدا النظام موجود. نعم. الأزمات مستمرة. نعم. الفساد شائع. هن ماشي حالهم فوق وبيورطوا لأولادهم ولأولاد أولادهم، وما عنده مصلحة بالتغيير. مين عنده مصلحة بالتغيير؟ الإنسان العادي يلي أنا بكل فخر منه ولقله حركتي أو على قدر ما قادر أعمل من شانه، فهذا بيكون مستفيد من النظام الفيدرالي. ولكن برجع بقول لك بهذا المجتمع وبأي مجتمع، طيب من يملك السلطة، من يملك الأموال، من قادر على أنه يضلوا على التي في 24/24 لا يوصل مساج معين، يلي معه مصاري، يلي معه سلطة اكسترا، هو العالم ما عنده مصلحة بالفيدرالية، من جن هيك بتنقز لأنه تم شيطنتها، تم تصويرها كعكس ما هي عليه. الفيدرالية هي ضمانة لتوحيد البلد، تم تصويرها للأسف كتحسين.
1: صحيح صحيح دكتور، بس في نماذج كمان إذا منشوف عالميا فشلت، بالمقابل عندك بلدان نجحت فيها الفيدرالية. نعم. شو اللي العوامل اللي بتفشلها أو بتنجحها؟ خلينا من هون نبلش.
2: خلينا نقسم هذا السؤال لقسمين.
1: نعم.
2: مزبوط، في دول فيدرالية ما نجحت. يوغوسلافيا كان دولة فيدرالية. صحيح. ما نجحت. تشيكوسلوفاكيا كان دولة فيدرالية ما نجحت. إذا المكونات ما بدها تعيش مع بعضها، لا فيدرالية ولا مركزية، خلص ما في شيء بيزبط يعني. الفيدرالية عم بطرحها على افتراض انه اللبنانية بدهم يعيشوا مع بعضهم ولكن مختلفين، مش متفقين على كل الاشياء، وتم تجي الفيدرالية كحل المشكلة. الفيدرالية بتفشل بالدول حيث لا يوجد رغبة بالعيش معا. الفيدرالية هي تنظيم مختلف عن الوضع الحالي للعيش معا. اذا لا يوجد رغبة بالعيش معا فيدرالية ما بتنجح يعني، ولكن اذا في رغبة بالعيش معا فيدرالية بتجي بتعطيك طريقة كيف فينا نعيش معا بالرغم من اختلاف. تفضل، كان عندك سؤال.
1: لا عم شوف كمان بالمقابل يعني نحن حضرتك مثل ما عم تتفضل تذكر العوائق والأمور. نعم. يلي ممكن تفشلها، بس نحن ببلد مثل لبنان فيه فساد. نعم. فيه تدخلات خارجية، فيه كتير عوامل يعني، وجود سلطات موازية للدولة.
2: نعم.
1: طيب مش رح يفشل إذا تم تطبيق
2: ما خلينا
1: هذا. نعم.
2: خلينا نتفق على شغلة، هيدي كل التوصيف يلي ذكرتيه حضرتك واللي معك حق فيه اجا بعد شو؟ اجا بعد 100 سنة من الحكم المركزي. خلينا نبلش من هون. في علاقة سبب نتيجة بين الحكم المركزي وكل المصايب يلي ذكرتيها حضرتك. ما بدك تغيري النتيجة، خلي السبب. بدك تغيري النتيجة بتغيري السبب. السبب هو الحكم المركزي، بدك تطلع منه. هلا بتقولي لي طب افترضنا طلعنا منه، هل في ضمانة 100% انه تنجح الفيدرالية؟ لا، ما في ضمانة 100% ولا سيستم انه ينجح، ولكن في ضمانة بأكد لك اياها ماري 100% انه اذا في شيء، وهون عم بحكي كبوليتيكال ساينتست مش عم بعطيك رأي يعني، اذا في شيء ممكن ببلد مالتي اتنيك يعني فيه جماعات مختلفة، اذا في شيء ممكن ينظم عيشها المشترك وينجح بيكون شكل من اشكال الفيدرالية.
1: طيب كنا عم نحكي من شوي، قلت لي رح نرجع ل رح نعطي اكزامبل. اسلام عايشين بمنطقة غالبيتها مسيحية.
2: نعم.
1: بالمقابل مسيحيين عايشين،
2: ما في مشكل.
1: كيف بيتم يعني
2: لنقول مواطن بالقبيات؟
1: نعم.
2: بنظام فيدرالي. اولا بسبب الفلسفة الأساسية للفيدرالية القائمة على برنسيب دو سوبسيدياريتي، منطق أولوية الحد الأدنى على الحد الأعلى. البلديات بالنظام الفيدرالي هي بلديات سوبر بلديات، يعني بلديات صلاحياتها موسعة. وتاليا هذا المواطن بالبلدية بالبيات.
1: نعم.
2: يكون عم يدفع قسم كبير من ضرائبه للبلدية. وتاليا البلدية هي مطالبة بأنه تأمن له خدمات، فهي اول ضمانه. ثاني ضمانه انه بتفكير الفيدرالي والدول الفيدراليه ما في لزوم يكون في تواصل جغرافي بين يعني مثلا ضيعة أو قرية أو تجمع بلدات معين وبين الكونتون يلي هن بينتموا لإله. يعني نحن معتبرين في 4 مكونات وتاني بنعمل 4 ولايات. انت بالقبيات بتكون جزء من الولايه المسيحيه حتى لو ما كنت متصله جغرافيا،
1: يعني بنكون شركاء. هيدا انا اللي بدي اعرفه.
2: ايه طبعا،
1: يعني هيدا الاساس، مش نكون نحن منفصلين.
2: لا لا لا طبعا. نعم. يعني مثلا اعطيتك مثل، لنقول في مدرسه بالقبيات، مدرسه رسميه، اهل القبيات مفهومون للتاريخ انه بشير الجميل بطل، لنقول وانه الفلسطينيين كانوا احتلال، ذكر هن بيكونوا تابعين لوزارة تربية الولاية المسيحية.
1: نعم.
2: وتالي مش لأنه بيعكار يفرض عليهم كتاب تاريخ يقول أنه بشير الجميل عميل إسرائيلي والفلسطينيين بال75 ما كان في منهم. يعني حتى لو كانوا هن جغرافيا محاطين بغالبية مسلمة، هن بيكونوا تابعين للولاية المسيحية. وتالي يعني على مستوى لنقول الغالبية بدها زواج مدني.
1: نعم.
2: بالمناطق المسيحية على المستوى الكونتوني بيكون في احتمال للزواج المدني بالقبيات. هلا بتطلع من القبيات بتروح على منطقة مسلمة، إذا بالكونتون مسلم مسلم سني ما بدهم زواج مدني، بيكون هونيك ما في، يعني بيكون في ضايعة فيها زواج مدني، ضايعة ما في زواج مدني، حسب لأي كونتون هذه الضايعة تنتمي، بغض النظر إذا كانت ملتصقة جغرافيا بالكونتون السني إذا عم نحكي عن ضايعة سنية أو بالكونتون الشيعي إذا عم نحكي ضايعة شيعية اكسترا. وتاليا أنا المثل يلي دايما بعطيه يلي هو مثل فاقع حتى يعني المشاهد الكريم يقدر يفهم، ألاسكا هي جزء من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ألاسكا غير متصلة جغرافيا بالولايات المتحدة الأمريكية. إذا إذا إذا المات يعني هيك قدرة تتخيليها، ما في ألاسكا، في كندا، بعدين في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني مش إجباري يكون في تواصل ببلد واحد، مش إجباري يكون في تواصل بين أجزاء مختلفة من هذا البلد ليكون بلد واحد. كم بالحري إذا عم نحكي بتنظيم فيدرالي، أكيد مش إجباري يكون في تواصل بين يعني ضيعة لنقول شيعية بجبال والكونتون الشيعي لحتى هذه الضيعة تكون تابعة لهذا الكونتون. وتاليا يلي بدي أقول له يلي لأهل القرى بالأطراف، مش بس الفيدرالية مش ضدكم، ما في شيء بيعطيكم تقل سياسة وقدرة على التحكم بأموركم إلا الفيدرالية. بعطيك مثل آخر، لنقول مواطن هلأ برماش، شو قدرته على التأثير على النواب يلي عم يطلعوا بمنطقته؟ مع القوة هنيك يعني عم طلعوا النواب هن أمل وحزب الله اكسترا، ولكن بالمقابل هذا المواطن إذا هو عم بصير عم بصوت على أساس التفكير الفيدرالي، النواب التابعين للمكون المسيحي بيكون عم بصوت لهم ابن رميش مثل ما عم بصوت لهم ابن جوني مثل ما عم بصوت لهم، يعني ببطل في فرق بين طالما ان احنا عم نحكي في مكون مسيحي بده يصوت لنوابه. اذا انت

0: عليه، وافقت عليها الطوائف.
1: نعم.
0: في عندك طائفة رفضتها، شو بيصير هون؟
1: لحتى يصير في عقد فيدرالي لازم كل المكونات تقبل،
0: يعني لا يتم فرضه،
1: لا لا لا ينبغي أن يتم فرضه، ولكن إذا تم يعني تم تعطيل التحول الفيدرالي.
0: نعم.
1: وفي مكون حاسس أنه أنا ما فيه يكفي بالنظام المركزي والآخرين ما بدون فيدرالية، هذا المكون ساعتها بحق له يطالب أنه ينفصل ويعمل دولة لأله، يعني البديل عن الفيدرالية يجب أن يكون ساعتها المطالبة بالتقسيم أو الاستقلال.
0: ايه. ولازم قبل يكون في مؤتمر تأسيسي
1: ضروري،
0: هيدا
1: في أزمة نظام.
0: ايه.
1: في أزمة نظام
0: وبيكون يعني في استفتاء أيضا.
1: هلا يعني بشكل عام وقت عم بيصير في تغيير بالنظام بلبنان، يعني
0: اجمالا
1: بيكون في لا اجمالا يعني الطائف مثلا او ما صار استفتاء، لكن انا ما عندي مانع انه نتخيل انه هالمره يكون عن طريق
0: مختلف.
1: الاستفتاء يعني ما في مشكل، ولكن عن شرط بده يفهم الجميع، اذا تم تعطيل التحول الفيدرالي وانه كانت البعض عم يفكر اوكي بنعمل استفتاء بنقول لا للفيدراليه بنبقى بالنظام المركزي، لا ساعتها البديل بيكون المكونات يلي بدها الفيدراليه ويلي تم إعاقة مشروع صوب الفيدرالية بحق للطالب بالانفصال التام، وهذا موضوع ما في حرج فيه.
0: طيب شو يلي بيمنع الإقليم بعد حصوله على مؤسساته وصلاحياته بيقدر يعني هو يطالب بالاستقلال؟
1: ما في شيء بيمنعه. هلأ بكندا حاليا ولاية ألبرتا فيها حركة انفصالية عم تقول نحن ما عندنا مصلحة مع كندا، وتاليا بينطرح موضوع ريفرندوم، اذا الغالبيه بالبرتا بدها تنفصل تنفصل. صار على سيره كندا، صار هالموضوع مرتين بكندا 1980 و1995، كباك اقليم الكباك
0: صحيح. نعم.
1: يعني صار في حركه تقول نحن ما بدنا فيدرالي بدنا انفصال.
0: نعم.
1: وانطرح موضوع على الريفرندوم، تبين انه غالبيه اهل الكباك بفضلوا يبقوا جزء من كندا. وتاليا يعني اذا حتى جاوبك بشكل صريح ما في شيء بيمنع، ولكن التجربة بتقول انه انه وقت عمل نظام فيدرالي العالم بتفضل تعيش مع بعضها وليس العكس. هلا سوسيتاندي انا عم بقول ما في شيء بيمنع على المستوى النظري، ولكن على المستوى الدستوري العقد الفيدرالي لا يعطي المكونات الفيدرالي حق الانفصال، بيعطيها حق الحكم الذاتي.
0: نعم.
1: يعني انت ما فيك هلا بكاليفورنيا تقولي انا بدي فل من من امريكا، لانه دستور الاتحاد يسمو على يعني الدساتير المحلية، وتاليا دستوريا عندك ضمانة أنه هيدا الشيء ما يصير. ولكن أهم من دستوريا تقديري أنه الفيدرالية وقت تريح المكونات ما حدا بقى بده، يعني ما حدا حابب يفل ليفل، ما حدا حابب يعمل مشكل للذة أنه يعمل مشكل. العالم بتصير تفكر تفل وقت تكون مقموعة.
0: نعم.
1: إذا بطلت مقموعة وتتيح حرية الحكم الذاتي مش بالضرورة تفكر بالانفصال.
0: خليني أنتقل معك دكتور هشام قبل ما يدهمنا الوقت للقسم الأخير تحت ضوء المستقبل. دكتور هشام أبو نصيف، سؤالي لك، خلينا نرسم خريطة المرحلة المستقبلية.
1: نعم.
0: وأعرف قراءة منك.
1: خيار من خيارين، نزع سلاح حزب الله والذهاب إلى مؤتمر تأسيسي للتفكير بنظام جديد، أو إذا ما بده حزب الله يسلم سلاحه ساعتها بيكون طريق التحول الدستوري معطل. ساعتها على الأرض يعني بقوة الأمر الواقع ينبغي فصل بين المناطق اللي بدها حزب الله والمناطق اللي ما بدها حزب الله. ساعتها المناطق اللي ما بدها حزب الله بترجع بتقعد بتقرر كيف بدها تعيش سوا، يعني بهذه الحالة كما بتلك مع المكون الشيعي أو بدون المكون الشيعي لازم نروح على تفكير بنظام. ولكن إذا حزب الله سلم سلاحه ساعتها منروح كلنا سوا للتفكير بنظام جديد. إذا حزب الله ما بده يسلم سلاحه والشيعة مساكين سلاح حزب الله، ساعتها المكونات السنية والمسيحية والدرزية لازم تخلق منطقة منفصلة تماما عن المنطقة المسيطرة عليها حزب الله، ترجع تقعد مع بعضها وتفكر كيف بدها تعيش مع بعضها.
0: أنت متفائل بهذا الطرح؟
1: أنا متفائل إنه if there is a will there is a way، إذا في ما يكفي من الجدية عند الناس ما في مشكلة ما لها حل. ولكن إذا ظلت النخب الحاكمة عم تتسلم، ما هي عم تتسلى حاليا، وظل العقل الحزبي المعطل عم بيدفش قسم غير قليل من اللبنانيين، ظلوا لحين زعمائهم على عميانة، ساعتها ما بيكون في حل. فما بالنسبة لي مش قصة تفاؤل أو تشاؤم، قصة في شروط معينة بتوصلك لمحل أفضل وفي شروط أخرى بتخليك محل ما أنت. هون كل واحد منا بده ينقل.
0: بس المعطيات شو بتدل؟
1: المعطيات

0: لا تدل أن المحور الإيراني يذهب باتجاه شيء منيح له. إيران حتى لو يعني تمكن النظام الإيراني من الاستمرار حاليا، عنده مشاكل اقتصادية كتير كتير كبيرة، عنده مشاكل شرعية داخلية كتير كتير كبيرة، وبالتالي يعني هذا منه دولة يعني إلى مزيد من القوة، حتى لو لم يسقط النظام إلى مزيد من المشاكل. طبعا المحور تبع إيران ما في شيء رح يرجع بشار الأسد على الحكم بسوريا، ما في شيء رح يرجع حزب الله إلى القوة اللي كان فيها قبل آخر 3 سنين، ما في شيء رح يرجع الميليشيات الشيعية إلى ما كانت عليه. يعني في محور متضاضع، هلا أنت كطرف مقابل لهذا المحور فيك تضلي عم تتسلي وتطلع بيانات وممارسة نوع من المراهقة السياسية والأخلاقية، وأنا هيدا عم شوفه صاير حاليا. بهذه الحالة أوكي بيكون المحور ضعف، لكن الستاتيكو بيضلوا مثل ما هو مع مشاكل الستاتيكو بما في ذلك الانهيار الاقتصادي والهجرة. هذا سيناريو، أو فيها يطلع حدا أو مجموعة ناس أو القيادات الموجودة حاليا تحسها دمها شوي تجي تقول ليك أما بدك تسلم سلاحك ونروح على أزمة على مناقشة النظام الجديد، أو عمرك ما تسلم سلاحك، نحن بنعمل منطقة حرة منفصلة عنك وبعدين منناقش النظام بهيدا المنطقة. ساعتها هيدا الموضوع بيخدنا على يعني محل آخر. أنا ما فيي قلك شو راح يصير، ما عندي بولدو كريستال يعني، ولكن يلي فيي قلك إنه وهذا بوجهه لكل محازب ولكل مواطن، التأييد الأعمى هيك بالمطلق انتحار. نعم. انتحار، وتاليا مطلوب من كل حدا محازب أو مؤيد يدفش يعني جماعته بالاتجاه الصحيح.
1: بدنا نشكرك لوجودك معنا
0: ولكل
1: هذه الإضاءات والمعلومات الشاملة دكتور هشام بونصيف.
0: شكرا ماري.
1: الشكر موصول للمستمعين والمشاهدين. يتجدد لقائنا الأسبوع المقبل دائما عبر صوت كل لبنان، أخبار البلد وفي تي في، معي أنا ماري علم حبشة.
2: تحت الضوء مع ماري علم حبشة عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
3: تحت الضوء كل سبت 4:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: بفهد سوبر ماك جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، موزات بقر برازيلي الكيلو $7.90، اسكالوب دجاج الكيلو $5.40.

0: نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
4: النتائج دبلوماسية مؤجلة وواشنطن تشد الخناق على الحكومة والحزب معا.
5: راديو راما من صوت كل لبنان مع تحيات زينة عبود جرجس وبودي كنعان، تنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين.
1: تعرفوا أن اتفاق الإطار لم يعرض على مجلس الوزراء اللي هو السلطة التنفيذية بلبنان؟ لماذا هذا التكتم؟ دليلنا نحن أنه ليس لمصلحة لبنان.
2: لا عم يخلوا الدولة تواجه مثل ما لازم تواجه، ولهني بقى عنده الإمكانية يواجه كما يجب. ظروف الدولة كتير صعبة، كتير كتير كتير، رايحين لمحل أصعب.
3: هيكون في مزيد من الإجراءات الأمنية وتعزيز الوجود الأمني، لأنه هيكون في إجراءات ردعة إذا ما تم الالتزام بالتسعيرة المفروضة.
4: أيضا في عناوين راديو رما: الجنوب تحت وطأة التفجيرات والتوغلات، وكليرفيلد إلى بيروت خلال أيام. نقل النفط العراقي إلى لبنان يحضر على طاولة الحكومة الاثنين. روابط القطاع العام إلى الإضراب، وجابر يؤكد الاستقرار النقدي أولوية والرواتب في مواعيدها. تعزيزات أمنية في الشمال وتفكيك شبكتي دعارة في الحمراء. عرقجي يكشف عن اتفاق وشيك بشأن مازي قرمز.
5: وفي راديو رما أيضا: الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأبشر بالشليلة.
6: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور، ليصير الأكل له طعمه.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أهلا بكم. أي نتائج دبلوماسية يؤمل أن يحصدها المسار التفاوضي مؤجل حتى أيلول؟ وفي الفترة الفاصلة عن الجولة المقبلة تستكمل إسرائيل عمليات التفجير والتوغل في قرى الجنوب متجاهلة أي اتفاقات، ما دفع حزب الله إلى مطالبة الدولة بإبراز أين تكمن مصلحة لبنان في اتفاق الإطار. وبانتظار وصول الجنرال جوزيف كليرفيلد إلى بيروت لبدء تنفيذ ما اتفق عليه على الأرض، تعمل واشنطن على شد الخناق على الحكومة اللبنانية من جهة وحزب الله من جهة ثانية، وذلك عبر طرح مشروع جديد يربط مساعدات كبرى للجيش اللبناني بتحرك الحكومة إزاء نزع سلاح حزب الله، مع عقوبات تطال كل ممول للحزب. يجري ذلك في وقت تسعى الدولة لتعزيز سلطتها في مناطق الشمال عبر ضبط الحدود وحفظ الاستقرار، وبالتوازي تتواصل عجلة العمل التشريعي الأسبوع الطالع للبت بملفات شائكة كالعفو العام، إلغاء قانون الإعدام، وإعادة هيكلة المصارف. أما إقليميا فالعين على مفاوضات عمان، وما إذا كانت ستثمر إعادة فتح مضيق قرمز وسط حديث إيراني عن اتفاق وشيك. ماذا الآن في تفاصيل النشرة؟
5: إلى مطلع أيلول رحلت الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، ومن المرتقب أن يصل إلى لبنان في الأيام المقبلة الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد لمتابعة الخطوات التنفيذية للنقاط التي تم الاتفاق عليها في جولات التفاوض الأخيرة.
4: وعشية وصول كليرفيلد قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون جديد يجيز تقديم مساعدات أمنية سنوية للقوات المسلحة اللبنانية بقيمة 200 مليون دولار مع إمكانية رفع قيمة الدعم إلى 300 مليون دولار سنويا في حال حققت الحكومة اللبنانية نتائج ملموسة فيما خص نزع سلاح حزب الله وتجفيف مصادر تمويله كما مكافحة تهريب الأسلحة والكمبتاغون، وذلك مع فرض عقوبات على أشخاص أجانب يقدمون دعما ماديا لحزب الله. يأتي ذلك في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات التوغل باتجاه زوطر الغربية بالتزامن مع استهداف المنصوري وعلي الطاهر، إضافة إلى تفجير جديد في بلدة القنطرة. المزيد مع الزميل حسين معنا.
0: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المترعي الذي لم يتوقف منذ ساعات الليل، وقد استهدف بلدات المنصوري وتلتي علي الطاهر والدبشة ودوحة كفر رمان ووادي الحجير وأطراف حولة وميس الجبل، كما استهدف فيها عددا من المنازل لا سيما في منطقة المفيلحة. بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة استهدفت عيت الجبل ودير سريان والقنطرة وعلي الطاهر ومشاع المنصوري. كذلك نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في مجدل زون وحداثة والمنصوري وميس الجبل وحولة. إلى ذلك سجل اليوم عدد من عمليات التوغل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تقدمت قوة مؤللة من باتجاه وادي الجمل عند الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل، كما تقدمت قوة أخرى باتجاه محيط قلعة دوبيه. وفي منطقة شميس عند أطراف بلدة كفر شوبة تقدمت قوة إسرائيلية وقامت بأعمال تفتيش في الأحراج. أما في بلدة زوتر الغربية التي كانت أول منطقة تجريبية للانسحاب الإسرائيلي، فقد تقدمت قوة إسرائيلية باتجاه البلدة ورفعت ساترا ترابيا على مسافة 100 متر تقريبا من الساحة العامة، في وقت لا يزال الجيش اللبناني متمركزا في موقعه على بعد أمتار قليلة من الساتر الترابي. وقد وجه الرئيس بلدية زوتر الغربية عبد عز الدين أسئلة إلى المعنيين محذرا من استمرار الأمور التي من شأنها أن تشكل خطرا على سلامة الأهالي المتواجدين في البلدة، وقال:
8: هذا الحرق الإسرائيلي المتعمد الدائم اليومي، من نعرف أنه هذه زوطة الغربية قالوا عنها منطقة تجريبية، بس حري يوصف لنا هذا الخبر كيف؟ بدنا أجوبة على أسئلتنا كمان، أنه هذه القروات اللي عم تصير الدائمة ما حدا عم بيوضح لنا شو عم بيصير وليش وكيف صار. العدو الإسرائيلي بنعرف ما بيتأمله صحيح، ولكن مش بهذه الحدود، على أساس زوطة الغربية منطقة تجريبية وآمنة لأهلها، فيها ناس قاعدة بزوطة الغربية، زوطة الغربية الآن مليانة ناس وعالم. هذا الحرق الإسرائيلي المتعمد الدائم اليومي، بدنا نعرف إنه هذه زوطة الغربية قالوا عنها منطقة تجريبية، بس حدا يوصف لنا هذا الخبر كيف؟ بدنا أجوبة على أسئلتنا كمان، إنه هذه القروات اللي عم تصير الدائمة ما حدا عم بيوضح لنا شو عم بيصير وليش وكيف صار. العدو الإسرائيلي بنعرف ما بيتأمله صحيح، ولكن مش بهذه الحدود، على أساس زوطة الغربية منطقة تجريبية وآمنة لأهلها، فيها ناس قاعدة بزوطة الغربية، زوطة الغربية الآن مليانة ناس وعالم.
0: من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
5: في المقابل أفاد إعلام إسرائيلي بإصابة جندي في الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة من جراء حادث عملياتي في جنوب لبنان. كذلك أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة جندي من الكتيبة الهندسية 607 بنيران القوات الإسرائيلية في بلدة الطيري.
4: في المواقف، دعا النائب حسين جشي الدولة اللبنانية إلى الكشف عن بنود اتفاق الإطار الذي بقي سرا لإظهار ما إذا كانت فيه مصلحة للبنان، معتبرا أن هذا الاتفاق يخدم إسرائيل فقط.
1: تعرفوا أن اتفاق الإطار لم يعرض على مجلس الوزراء اللي هو السلطة التنفيذية بلبنان، لم يعرض على مجلس النواب في تبرير أنه هذا ليس اتفاقا حتى يقوله مجلس النواب بعد اتفاق إطار، يعني اتفاق أولي قبلنا، بس لم يعرض على مجلس الوزراء، ما هي السلطة التنفيذية، لماذا هذا التكتم؟ طيب دليلنا نحن أنه ليس لمصلحة لبنان، أول شيء اعتراف بالعدو الإسرائيلي، اثنين إسرائيلي عم بياخذ أخذ كل ما يريد، ثلاثة وجود الإسرائيلي اليوم هو مشرع في لبنان،
5: أربعة
1: منع أهلنا من
5: العودة
1: إلى منازلهم.
5: رأى النائب وليد البعريني أنه إذا لم يضبط سلاح حزب الله فسيستمر التفلت وسنبقى مقيدين مع الخارج، وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان شدد على أن الإسرائيلية لا حدود لإجرامه ومواجهته، وأن مواجهته لا يمكن أن تحصل إلا عبر وحدتنا والسير مع الدولة وتحت الرعاية الأمريكية. أما عن قانون العفو العام فأوضح البعريني أنه متفائل بمسار الأمور.
2: ما فينا نحن نواجههم بقى ألا بالمجتمع الدولي الرعاية الأمريكية اللي نحن ما نثبت منها، ونقدر نكون نحن هون موحدين لحتى تكون كلمتنا قوة، اللي عم يخلوا الدولة تواجه مثل ما لازم تواجه، والأهل بقى عنده الإمكانية يواجهوا كما يجب. بقى شو بنعمل؟ أي خيار بناخده؟ بناخذ القهوة نشرين، وقت نحن بصير البنية الوطنية عنا قوية برأيي بيطلع صوتنا أقوى برا. ظروف الدولة كتير صعبة، كتير كتير كتير رايحين لمحل أصعب. اليوم الرئيس بري الدور اللي عم يلعبه معطي استقرار بالبلد. نحن الجيش ما حدا منا كلنا سوا بكل المجلس النيابي حدا مستعد يوقف بيجي الجيش. اللي عم يشغل عم يشغل مزبوط، عاطي إيجابي بعيد عن المزايدات.
4: يلتئم مجلس النواب في جلسة تشريعية عامة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لاستئناف البحث من النقطة التي توقفت عندها الجلسة السابقة، ولمناقشة ملفات إلغاء عقوبة الإعدام، قانون الإعلام، العفو العام، وإعادة هيكلة المصارف، إلى جانب مشروع حكومي معجل لرفع سن المسؤولية الجزائية للقاصرين إلى 14 عاما.
5: يعقد بعد غد الاثنين اجتماع في السرايا الحكومية لمتابعة ملف نقل النفط العراقي إلى لبنان وتسريع الجهوزية اللوجستية المطلوبة. وفي السياق يتفقد وزير الطاقة جو صدي صباح الاثنين المنشآت النفطية وأعمال صيانة خط أنبوب الغاز ومعمل دير عمار على أن يلتقي نوابا، وفعاليات المدينة في مقر نقابة المهندسين.
4: رفضا لقرار تقسيط مستحقات المفعول الرجعي الذي أقرته الحكومة أمس، أعلن تجمع روابط القطاع العام الإضراب العام اعتبارا من صباح الاثنين في العاشر من آب. واليوم أكد وزير المال ياسين جابر أن الحفاظ على الاستقرار النقدي يشكل أولوية أساسية للحكومة، مشددا على أن رواتب العاملين في القطاع العام والزيادات المقررة ستدفع في مواعيدها المحددة، فيما سيجري صرف المفعول الرجعي على دفعات متتالية حفاظا على استقرار الليرة اللبنانية. جابر وعقب لقائه البطريرك الماروني في الديمان أشار إلى أن الوضع المالي لا يزال مستقرا رغم كل التحديات، لافتا إلى استمرار التعاون مع العراق في ملف النفط ومواصلة الاتصالات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل استكمال عملية إصلاح القطاع المصرفي.
5: في طرابلس اجتماع لمجلس الأمن الفرعي ترأسه وزير الداخلية أحمد الحجار، الذي أعلن زيادة الإجراءات الأمنية في مختلف مناطق الشمال من أجل تأمين الاستقرار، وحث الأجهزة الأمنية القضاء للقيام بعملهم من أجل ضبط الحدود.
3: مزيد من الإجراءات أنا بقول بوعد أهلنا بكل شمال وخاصة بمدينة طرابلس وأيضا كل المدن والقرى الأخرى، حيكون في مزيد من الإجراءات الأمنية وتعزيز الوجود الأمني. حكينا بمواضيع مولدات الكهرباء، ولازم نكون طلبنا من الجميع أن يكون في حرص على عدم استغلال، ما يكون في استغلال للناس عبر رفع الاشتراكات إلى حد غير مقبول. أنا بدعي أصحاب المولدات يتجاوبوا، لأنه حيكون في إجراءات ردعة إذا ما تم الالتزام بالتسعيرة المفروضة، حيكون في تعزيز وتشدد وجهوزية أكثر بالأيام اللي جاية. إحنا يعني مطلوب من كل اللبنانيين يكونوا كمان عم يلتفوا وراء الدولة.
4: أطلقت وزارة الأشغال والنقل أولى الخطوات التنفيذية لتأهيل البنى التحتية والمرافق المرتبطة بمطار القليعات في إطار خطتها لإعادة تأهيله وتشغيله. وفي هذا السياق أعلنت الوزارة عبر منصة شراء هيئة الشراء العام عن مناقصة لتنفيذ أشغال تأهيل وصيانة الطريق ومدخل وساحات مطار القليعات على أن يتم فض العروض بتاريخ 27 آب 2026.
5: في الأمن فكك مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب شبكتين منظمتين للدعارة في الحمرة، وأوقف المتورطين من بينهم روسيون، سوريون، فلسطيني وبرازيلية.
4: أفادت الوكالة الوطنية بأن مجهولين اقتحموا سنترال زوقمكيل فجرا وسرقوا مبالغ مالية بعد تحطيم 3 خزانات داخل السنترال. هذا وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع داخل مستشفى سيدة المعونات الجامعية في جبيل، ونجحت في منع تمدد النيران إلى الأقسام المجاورة من دون الإفادة بأي إصابات.
5: أفادت مصادر قناة الحدث بأن السلطات اللبنانية ألقت القبض على قائد الفرقة 17 في الجيش السوري السابق اللواء عادل عيسى، وهو متهم بجرائم قتل وتعذيب.
4: في أنبائنا العامة، أكدت سلطنة عمان أن المفاوضات مع إيران بشأن مضيق هرمز تسير بشكل إيجابي وبناء، في حين أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى أن المفاوضات لا تزال جارية لكن هناك تعقيدات فنية، إلى أنه أكد أن الجانبين باتا قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن طريق ملاحي جديد عبر مضيق هرمز. توازيا أوضح الحرس الثوري أن إعادة فتح المضيق مرهونة بقبول واشنطن شروط إيران. واليوم أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن قرار وقف أو استمرار الحرب هو بيد القادة العسكريين الإيرانيين، ولفت إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تدركان أن الحرب لا يمكنها أن تجبر دولة ما على الاستسلام.
5: في غضون ذلك، أكدت الخارجية السعودية دعم المملكة للإمارات فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها، مشددة على أن الهجمات على السفن في مضيق هرمز هي اعتداء على أمن امدادات الطاقة العالمية.
4: في سياق متصل بأزمة الملاحة، أشار وزير النفط العراقي باسم العبادي إلى أن أزمة مضيق هرمز أثرت على تصدير النفط الخام التي تراجعت بنسبة 75%، ولا بد من إيجاد حلول لعدم تكرار ذلك، متحدثا عن حوار مع إيران للسماح بتصدير النفط العراقي لكنه غير مفعل حتى الآن.
5: في سوريا، أعلنت وزارة الدفاع مقتل جندي وإصابة 2 آخرين إثر تعرضهم لاستهداف غدر من قبل مجهولين شرقي دير الزور.
4: أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لبدء وقف إطلاق النار لمدة 2 أسبوع في غزة لتنفيذ خطة نزع سلاح حماس. أكد رئيس وزراء العراقي علي الزيدي حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمنها وحماية أمن العراق وسيادته ومصالح شعبه، وأهمية الركون إلى الحوار في القضايا الإقليمية والدولية. وفي اتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شدد الزيدي على أهمية العلاقات العراقية الفرنسية، داعيا الرئيس الفرنسي إلى زيارة العراق والعمل المشترك لبناء شركة اقتصادية استثمارية مستدامة بين البلدين.
5: إلى بلغاريا، حيث أعلن رئيس الوزراء عن انفجار مسيرة آتية من رومانيا قرب خط أنابيب غاز في البلاد.
4: كشف رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية الأوكرانية عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفل في منطقة كييف وإصابة 3 آخرين في هجمات روسية. في المقابل، أعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفتي نفط في جنوب روسيا، وتوازيا قالت السلطات الروسية إنها عملت على إخماد حريق في مصفات للنفط بمنطقة كراسنودار الروسية.
5: في خبرنا الأخير، سجل الذهب أعلى مستوى له منذ 7 أسابيع بنحو 4286 دولارا للأونصة. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ من المرتقب أن تعاود الحرارة الارتفاع مطلع الأسبوع المقبل، أما الجو غدا الأحد فيكون مشمسا إلى غائم جزئيا مع تشكل ضباب، ودرجات الحرارة تتراوح ساحلا بين 24 و 31 درجة.

0: حياتي قيمة مع الأب شربل الشليلة.
1: تحية سلام. حلتنا اليوم العلامات موجودة. يقال إن العلامات موجودة في كل مكان، لكن لا يراها إلا من يتعلم فن الإصغاء. فالحياة في عمقها ليست سلسلة أحداث عشوائية، بل معنى، بل نسيج من الإشارات الدقيقة التي ترشد الإنسان في رحلته الداخلية. غير أن هذه الفكرة تحتاج إلى قراءة متأنية. فالإيمان بوجود علامات لا يعني الانزلاق إلى الوهم أو إسقاط المعاني اعتباطيا على كل حدث، بل يعني أن نعيش بوعي يقظ وأن ننتبه إلى ما يمر أمامنا، لأن بعض التفاصيل الصغيرة قد تحمل مفاتيح كبرى في مسارنا. الإنسان بطبيعته باحث عن المعنى. حين يواجه موقفا متكررا أو يلتقي بأشخاص يثيرون فيه الأسئلة أو يقرأ فكرة تعود إليه في أكثر من سياق، قد يشعر أن هناك إشارة. هذه الإشارات لا تفرض من الخارج، بل تدرك من الداخل. إنها لحظات يتلاقى فيها الحدث الخارجي مع سؤال داخلي، فينشأ شعور بأن شيئا ما يستحق التوقف عنده. غير أن الحذر ضروري، ليس كل حدث علامة. الأخلاق هنا تدعونا إلى التمييز، فهناك فرق بين الوعي وبين الإسقاط. الوعي يجعلنا نتأمل في معنى ما يحدث، أما الإسقاط فيجعلنا نبحث قصرا عن رموز في كل شيء. النضج الأخلاقي يقتضي أن نحتفظ بالتوازن بين الانفتاح على الإشارات وبين الفكر النقدي. حين نقول أن الحياة ليست مجرد صدفة، لا نعني أن كل تفصيل مخطط بدقة مسبقة، بل نعني أن للإنسان قدرة على قراءة المعنى في التجربة. الحدث قد يكون عاديا في ذاته، لكن معناه يتشكل في ضوء رحلتنا الداخلية. لقاء بشخص يشبهنا في الحيرة قد لا يكون معجزة، لكنه قد يوقظ فينا شجاعة لمواجهة أسئلتنا. كلمة سمعناها قد تفتح أمامنا باب تفكير جديد. العلامات بمعناها العميق ليست خارجة عنا، بل متصلة بأسئلتنا الداخلية. حين نكون في حالة بحث حقيقي، نبدأ برؤية ما يرتبط ببحثنا، كما لو أن العالم لم يتغير، لكن وعينا هو الذي اتسع. هذا الاتساع يجعل التفاصيل أكثر وضوحاً. ما كان ضجيجاً يصبح معنى، وما كان عابراً يصبح دافعاً. الوعي بالعلامات يعمق أيضا شعور الامتنان. حين نرى الحياة كسلسلة إشارات تقودنا، نبدأ بتقدير التفاصيل بدل تجاهلها. نصبح أكثر تواضعا أمام التعقيد، وأكثر ثقة بأن مسارنا يتشكل عبر تفاعلنا مع ما يحدث. تحية سلام.
0: حياتي قيمة مع الأب شربل الشليلة من صوت كل لبنان.
2: في ختام راديو راما تذكير بالعناوين: النتائج الدبلوماسية مؤجلة وكليرفيلد إلى بيروت خلال أيام. مشروع أمريكي يربط دعم الجيش بمواجهة حزب الله مع عقوبات على من يموله. الحزب يطالب الدولة بالكشف عن بنود اتفاق الإطار وما مصلحة لبنان فيه. جلسة تشريعية الثلاثاء والبعرين لإذاعتنا متفائل بمسار العفو العام. نقل النفط العراقي إلى لبنان يحضر على طاولة الحكومة الاثنين. روابط القطاع العام إلى الأضراب، وجابر يؤكد الاستقرار النقدي أولوية والرواتب في مواعيدها. تعزيزات أمنية في الشمال وتفكيك شبكتي دعارة في الحمرة. عرقجي يكشف عن اتفاق وشيك بشأن مضيق هرمز. وكان في راديو رما أيضا الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأب شربل الشليلة. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. نبقى هلأ مع فترة من أعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: عالم سبوتنيك،
4: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
3: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
5: والاقتصادية
4: والرياضية،
5: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
3: عالم سبوتنيك.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم خالد عبد الجبار وجيان لطفي. والبداية من العناوين.
7: القوات الروسية تواصل هجماتها على البنية التحتية للمواني والسفن المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية.
6: إعلام أمريكي يؤكد أن ترامب قد يضطر لتقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مضيق هرمز.
7: بعد رفض فصائل تسليم سلاحها، الحكومة العراقية تؤكد أنها ماضية في حصر السلاح بيد الدولة.
6: وزارة الدفاع اليمنية تؤكد أنها سترد على هجوم لأنصار الله استهدف معسكرات في مأرب وحضرموت.
7: مصر تعلن تراجع معدل البطالة في البلاد خلال الربع الثاني من عام 2026.
6: إلى التفاصيل، تواصل القوات الروسية توجيه ضربات قوية بأسلحة عالية الدقة لمؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية ومراكز تخزين الأسلحة والمسيرات، وذلك ردا على استهداف القوات الأوكرانية للمراكز السكنية ومواقع البنية التحتية المدنية في مختلف مناطق روسيا. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استهدفت خزانات وقود تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء يوجني وسفينتي شحن في مياه البحر الأسود محملتين بالأسلحة والمعدات العسكرية. وجاء في بيان وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الروسية تواصل استهداف البنية التحتية للموانئ الأوكرانية والسفن البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
7: يأتي ذلك في حين تشهد منطقة البحر الأسود تصعيدا عسكريا كبيرا، طال المواني الأوكرانية وسفن الشحن التي تحمل المعدات والبضائع للقوات الأوكرانية، فيما كثف الجيش الروسي ضرباته الجوية بهدف قطع الإمدادات العسكرية الغربية عن نظام كييف. إلى ذلك أفاد قراصنة إلكترونيون روس بحصولهم على أدلة موثقة تثبت تورط حلف شمال الأطلسي الناتو المباشر في الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية على الأراضي الروسية. وتكشف هذه الوثائق عن هوية من قدم إحداثيات دقيقة للأهداف ومن حرض أوكرانيا على شن هجمات إرهابية في مقاطعتي لينينغراد وكالينينغراد.
6: وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا عبر أثير سبوتنيك. وبداية، القوات الروسية تواصل هجماتها على البنية التحتية للموانئ والسفن المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية. برأيك سيادة العميد، هل يكشف ذلك عن استراتيجية روسية لضرب خطوط الإمداد العسكرية لقوات نظام كييف؟
8: نعم، بداية شكرا استضافتك. نعم روسيا ليس لديها أطماع فقط منطقتي الألزاس، منطقتي يعني دونيسك في أوكرانيا والتي تتكلم اللغة الروسية، وجميع المصانع في هذه المنطقة هي مصانع روسية. يعني الاستعداء الذي تقوم به أوكرانيا مدعومة من حلف الناتو لروسيا هو مسار صعب جدا. يعني عرضت روسيا مرات عديدة السلام والإنهاء هذه الحروب، لكن يبدو أن الناتو عندما اتخذ قرار بدعم أوكرانيا، وهناك مراكز إنشاء مسيرات وصناعة مسيرات دعم لأوكرانيا، بالأمس روسيا حددت 27 مركز في أوروبا يصنع بها المسيرات وتدعم تدعم أوكرانيا بهذه المسيرات، وحددها تحديدا. هي رسالة إلى أوروبا وإلى الناتو بأن إذا ما تم بقي هذا الدعم لأوكرانيا هو لا يحارب أوكرانيا، يبدو أنه يحارب الناتو. لذلك اليوم حدد هذه الأماكن بأنها أصبحت أماكن أهداف إذا ما تابع الناتو هذا الصراع. لكن ما يفعله على الأرض حاليا هو التجرؤ الأوكراني بأن يرسل مسيراته إلى أماكن الطاقة في موسكو في روسيا، بالتالي الرد سيكون ردا عنيفا، وهذا ما شاهدناه. الرد لم يكن على أماكن مدنية، كان على أماكن إنشاء أسلحة ومسيرات، وعلى أماكن عندما استهدفت الأسطول الروسي بالأسطول الرابع الروسي في البحر الأحمر، طبعا الرد كان على كل ما يمكن أن تستخدمه أوكرانيا لإنتاج أسلحة على الموانئ في السفن، وعرقلت جميع أنواع التجارة في السفن في أوديسا في كافة الأماكن الأوكرانية. لعلها رسالة أن تهدأ أوكرانيا وتجلس إلى الطاولة كما يريد الاتحاد الروسي.
6: بالحديث عن هذه المسيرات من الناتو، ما تداعيات الكشف عن تورط الناتو في الهجمات على أهداف حيوية داخل روسيا؟
8: نعم، حصل روسيا على وثائق هامة جدا، وبالذات أكثر شيء من دول البلطيق، يعني تساهم دول البلطيق في هذا الاتجاه بعد انضمام دول يعني إلى الناتو، يعني انضمام دول البلطيق كافة إلى الناتو، وتنتج الأسلحة وتعطي أوكرانيا. هذا إثبات واضح بأن والرسالة الروسية إلى دول البلطيق تحديدا بأن يكفوا عن هذا العمل، ويعني وتحديد كما قلت لك تحديد أماكن معينة بإنتاج الأسلحة لصالح أوكرانيا والمسيرات تحديدا. يعني هذا رسالة واضحة إلى الناتو، وأخص بالذكر هنا كمعلومات، يعني دول البلطيق قد تكون هدفا أولا لروسيا إذا ما تابعت هذا الدعم لأوكرانيا.
6: إذن هل هذه المواجهة لا تزال ضمن قواعد الاشتباك، أم أننا أمام تصعيد يمكن أن يدفع روسيا لاستخدام كامل قوتها؟
8: يعني من المؤسف أن عندما ترصد دول أوروبا 100 مليار يورو لدعم أوكرانيا، الدعم بالمال والدعم بالأسلحة والدعم بالمسيرات وصناعة أسلحة، وبالرغم ما تعانيه كافة أوروبا من نقص الطاقة، وبالرغم من طاقة بعد مشكلة مضيق هرمز، يعني كل هذا يبدو أن أمام الموضوع مفتوح على أكبر من ذلك. روسيا طورت عندما لم يكن لديها اهتمام بالمسيرات، واستعانت بمسيرات إيرانية من نوع شاهد 136، طورت هذه المسيرات وفي المدى وفي كمية متفجرات، ولديها من المسيرات ما يكفي. لكن الموضوع الخطير، وكذلك يعني أنتجت الصواريخ، يعني سكة الإنتاج موجودة العسكرية للصواريخ والمسيرات في روسيا، ولن يعني ينقص المخزون بعد أن حدد الرئيس بوتين زيادة المخزون وزيادة وأنشأ قطاع خاص لإنتاج المسيرات. لذلك اليوم أوروبا إذا ما بقيت في هذا الاتجاه نحن سائرون إلى حرب أوسع، إذا ما تدخلت، يعني إذا ما بقيت أوروبا في هذا الاتجاه أعتقد أن الاستهدافات الروسية لمراكز حددت سابقا كأهداف ممكن أن تطور الوضع إلى وضع أكبر ما بين روسيا وأوروبا.
6: إلى أي مدى إذن يمكن لهذه الاستراتيجية الروسية الحد من الهجمات الإرهابية الأوكرانية على روسيا؟
8: نعم، قواعد الاشتباك لم تحترمها أوروبا بدعمها لأوكرانيا بالأسلحة وعلنا برصد كما قلنا 100 مليار دولار دعم بالمال وبالأسلحة. لذلك اليوم هي تخل بأن لا يكون هناك، كان بالماضي فقط روسيا ضد مناطق معينة في أوكرانيا ليس ضد أوكرانيا كاملة. يعني هذا كان قواعد الاشتباك محصورة بهذا الاتجاه، لكن أن تدخل أوروبا المعركة بهذه الطريقة والناتو تحديدا، يعني أعتقد أنه الرئيس بوتين لن يسكت على هذا الوضع، وعندما حدد أهداف جديدة يعني لم نعد يحافظ، لم تعد أوروبا تحافظ على قواعد الاشتباك فهي تنفتح على المجبور.
6: ولكن كيف تنعكس هذه الاستراتيجية الروسية على العمليات العسكرية على الأرض التي تشهد تقدما للقوات الروسية في ظل اعتراف زيلينسكي بصعوبة الوضع على الأرض؟
8: ينقص أوكرانيا نظامات نظام الدفاع الجوي ضد الصواريخ الباليستية التي تمتلكها روسيا وبعداد وبمدى وبقوة فرد صوتية وبقوة تفجير كبيرة، لم تستخدم سوى القليل منها على بعض الأماكن العسكرية. لكن إذا ما كان استخدام هذه الصواريخ يعني ضد ما الأماكن صناعة الأسلحة والجسور وتدمير البنى التحتية وأماكن الطاقة والمرافق كما تفعل مع الأسف أوكرانيا في روسيا، إذا ما وضع يعني تستطيع روسيا إحداث فرق كبير في هذا الاتجاه، لأن أوكرانيا تستجدي منظومة الباتريوت إلى روسيا وإلى أوكرانيا من الولايات المتحدة، والولايات المتحدة لديها نقص في منظومة الباتريوت، وشهدنا أن هناك ضجة عالمية في الولايات المتحدة بأن بدأ النقص في المخزون من صواريخ الباتريوت التي تتعاطى كنظام جوي مع الصواريخ الباليستية. لذلك عندما يكلفت عندما رصدت الولايات المتحدة 57.6 مليار دولار للوكهيد مارتن لإعادة إنتاج منظومة صواريخ الباتريوت، يعني هي فعلا نقص كبير عندما ترصد هذا المبلغ، يعني هناك نقص كبير. لذلك نرى أن أوكرانيا تستجدي تلك الصواريخ أن تتعامل مع تستطيع التعامل مع الصواريخ الروسية، لكن هذا نقص كبير لن يعوض بكافة الأسلحة الأوروبية.
6: بالحديث عن هذه النقطة سيادة العميد، وفي ظل نقص الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا أيضا في ظل الضغط العسكري الروسي، هل يمكن أن يدفع ذلك كييف إلى طاولة المفاوضات مجددا وفق الشروط الروسية؟
8: يعني كييف مع الأسف كلما ظهر من يطالب بإنهاء هذا الوضع ويجلس إلى طاولة المفاوضات يقال من مركزه. شهدنا ماذا حصل مع قادة عسكريين، مع وزير الدفاع، مع الكثير من القادة. لذلك هذا الأمر يبدو ليس بيد أوكرانيا بقدر ما هو من يقود أوكرانيا إلى هذا الجرح المفتوح مع روسيا. هذا يعني عدوان واضح بهذه الطريقة. هناك من يدعم أوكرانيا بهذا الاتجاه، وليس صدفة أن تجمع أوروبا على إعطاء أوكرانيا المال والأسلحة بهذا الاتجاه، علما بأنه يعني مصلحة أوروبا كاملة هو التكامل مع روسيا في الكثير، ليس فقط بالطاقة، بكل المواد الأولية التي تحتاجها أوروبا. الموضوع ليس بيد أوكرانيا، وعندما يتبنى الناتو دعم أوكرانيا كذلك، يعني هذا الموضوع ليس أمام مع أوكرانيا فقط. عسى أن يعني يكون هناك حوار وطني داخل أوكرانيا للجلوس إلى الطاولة كما عرضت سابقا دول كبرى، يعني تركيا عرضت وصار هناك جلستين، لكن يعني تملصت أوكرانيا من هذا، من نتائج هذه المحادثات. حاولت السعودية، حاولت الإمارات العربية المتحدة، لكن كل هذا لم ينفع طالما أن أوكرانيا موعودة بدعم الأوروبي.
7: قالت وسائل إعلام أمريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يضطر من أجل التوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز لتقديم تنازلات، وهو أمر لا يتوافق مع أسلوبه السياسي. ونقلت عن مصادر أن الرئيس ترامب يقسم العالم إلى فائزين وخاسرين، وهذا سيجعله في موقع الخاسر، مضيفة أن صورة الخسارة قد تكون غير مقبولة بالنسبة له. وأوضحت أن الضغوط الاقتصادية المتزايدة قد تدفع الرئيس الأمريكي إلى تقديم تنازلات بشأن المضيق،

0: بسبب تراجع مخزونات الأسلحة المتطورة.
1: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا حسن سبيتي الخبير بالشؤون الإيرانية. أستاذ حسن، إلى أي مدى يمكن أن يدفع ما يثار عن نقص ذخائر الجيش الأمريكي والضغوط الاقتصادية العالمية بسبب مضيق هرمز يدفع ترامب لتقديم تنازلات لإيران؟
2: ليس هناك من خيارات كثيرة أمام ترامب، هناك جملة عوامل بالإضافة إلى نقص الذخيرة، من أهمها أن الحرب تبدو للحصول على تنازلات في طريق مسدود. إيران تبني حائطا أمام أي تنازل يعتبر بالنسبة لترامب إنجاز يمكن أن يخرج به منتصرا، فأصبح في وضع استراتيجي محرج جدا. لا التقدم والضربات الكبيرة يمكن أن يجلب ويأتي له بنتيجة، ولا الانسحاب يمكن أن يأتي له بالنتيجة، فهو بحاجة لتقديم تنازلات كثيرة بالعودة إلى وثيقة التفاهم ذات 14 نقطة التي حاول الالتفاف على كثير من نقاطها، وبحاجة إلى أن يصل إلى اتفاق لأن الوقت محدود والتراكم الوقت بالنسبة لحرب فيها مضيق هرمز مغلق كل هذه الفترة لا يمكن أن تستقيم بالنسبة للاقتصاد العالمي، فهو محتاج إلى هذه إلى توقيع وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب والوصول إلى اتفاق. هذه حاجة ماسة غير قابلة للتأخير أبدا، فلذلك هو في وضع استراتيجي محرج ويعاني في الحقيقة من هزيمة استراتيجية لعدم قدرته على تحقيق الأهداف.
1: وما طبيعة تلك التنازلات التي يمكن للإدارة الأمريكية أو لترامب تقديمها لإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح المضيق؟
2: التنازلات التي يمكن أن يقدمها هي المطالب التي لن تتراجع عنها إيران، وعلى رأسها السيطرة وإدارة مضيق هرمز. هذا الأمر كان غير مطروح سابقا، وقد قدم المبرر والحجة له ترامب وأمريكا من خلال شنها الهجوم على إيران، وتحول هذا الأمر إلى سلاح فاعل جدا بيد إيران. هذا الأمر لن تصل الأمور فيها إلى اتفاق ما لم يتم الإقرار بهذه النقطة. بقية الأمور لقد تنازل أصلا عن موضوع بحث الصواريخ البالستية الفلسطينية مدياتها وأحجامها، تنازل عن موضوع ما كان يسميه بالأذرع حول حلفاء إيران. بقي الموضوع النووي مطروح للمرحلة الأخيرة من المفاوضات، وإيران أيضا لن تتخلى فيه عن حقها في التخصيب السلمي ضمن ما تسمح به الوكالة الدولية للطاقة النووية، الحق المقرر لجميع الدول وجميع الشعوب التي تحاول أمريكا أن تنتزع هذا الحق وبمطالبتها بالتفكيك الكامل. إذن إذا ما أقر بالمطالب الإيرانية فإنه يمكن أن يجد مخرجا لهذا الحرب ويصل إلى اتفاق.
1: كيف يمكن لطهران استثمار كل هذه المعطيات للتوصل لاتفاق يلبي مطالبها حول إدارة مضيق هرمز؟
2: هي تستثمر في عنصر الصمود والوقت وبذل كل جهودها لإثبات قدرتها على المطالب التي تطرحها، وما يحدث الآن من إغلاق للمضيق ومن ضرب للسفن التي تحاول أن تخرق الإدارة الإيرانية للمضيق من خلال إنشاء ممر

0: علاقات معينة، الوضع الذي أصبح فيه مضيق هرمز مغلقا خلال كل هذه الفترة. إذن وسائل الضغط الإيرانية هي مجرد الصمود والقدرة على إثبات قدرتها على المطالب التي تطالبها لتأتي مرحلة المفاوضات، وهنالك يمكن المساومة على الوقت في المطالب الأخرى، منها رفع التجميد، رفع الحصار، رفع العقوبات إلى آخره من هذه النقاط. فقط ما يعني إيران أن تثبت قدرتها على تحقيق الفعل الذي يمنع أمريكا من فرض شروطها، وعلى رأسها السيطرة على مضيق هرمز.
1: أستاذ حسن سبيتي، هل يعكس تسريب معلومات بشأن نقص مخزونات الأسلحة الأمريكية يعكس الخلافات داخل الإدارة الأمريكية حول مسار الحرب على إيران؟
0: الخلافات قائمة منذ البداية، والتسريبات حول هذا الأمر هي من الاتجاه الذي لا يؤيد التورط في هذه الحرب من أصلها، ولكن ليس موضوع الذخائر هو الموضوع الحاسم في هذا الأمر. فحتى لو كانت هنالك ذخائر، وحتى لو دمرت البنية التحتية الإيرانية، احتمال الغزو البري غير مطروح للنجاح نهائيا من وجهة النظر العسكرية، والهجومات الجوية بكل الذخائر التي تمتلكها أمريكا، حتى لو امتلكت من الذخائر ما امتلكت، لم تؤدي إلى تغيير الموقف الإيراني. إذن لابد من الوصول في تسوية، وما دامت إيران مصرة على حقها في نقاط معينة من التسوية، فلابد للوصول إلى الاتفاق أن تتنازل أمريكا وأن تصل إلى تسوية. وهنا نعني هاتين النقطتين الأساسيتين، نقطة مضيق هرمز وإذا وسيطرت إيران عليه وإدارتها له، وحقها الأصلي في التخصيب السلمي والاعتراف بهذا الحق.
2: أعلنت خلية الأعلام الأمنية العراقية أن مسار حصر السلاح بيد الدولة يمضي دون أي تراجع، وذلك رغم إعلان فصائل مسلحة مهمة رفضها خطط الحكومة حصر السلاح. وقال رئيس الخلية الفريق سعد معن إن قرار الحكومة في هذا الملف نهائي وغير قابل للتراجع، موضحا أن نجاح هذا المشروع سينعكس إيجابا على مستوى الأمان في المجتمع ويعيد بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات. كما أكد أن قرار حصر السلاح بيد الدولة يخلق مناخا أفضل للنشاط الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب تعزيز سلطة الدولة وضمان استقرار أطول أمدا للأجيال المقبلة. يأتي ذلك تزامنا مع رفض الفصائل الأربعة، كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وحركة أنصار الله الأوفياء، رفضهم تسليم السلاح للحكومة.
1: من جهته اعتبر عضو المكتب السياسي في حركة النجباء حيدر اللامي أن تسليم سلاح الحركة خط أحمر، موضحا أن مبررات سلاح المقاومة لا تزال قائمة في ظل استمرار وجود القواعد الأمريكية وتدخل واشنطن في القرار العراقي، وأكد أن زوال هذه الأسباب وحده ينهي الحاجة إلى السلاح، وبقاءه مرتبط بمآلات الحرب الدائرة في المنطقة. وفي موازاة ذلك تعقد حاليا اجتماعات مكثفة بين الجانبين العراقي والأمريكي داخل قيادة العمليات المشتركة لبحث آليات التعامل مع ملف تفكيك سلاح الفصائل، لا سيما كتائب حزب الله وحركة النجباء بحسب تقارير صحفية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بغداد أثير الشرع، الكاتب والمحلل السياسي العراقي. أستاذ أثير، كيف ستتعاطى بغداد إذن مع رفض بعض الفصائل الكبرى مثل حزب الله والنجباء وسيد الشهداء وأنصار الله وغيرها تسليم سلاحها؟
3: تحية لكم مرة ثانية. بالتأكيد اليوم الحكومة العراقية وبدعم الإطار التنسيقي وبدعم ائتلاف قوى الدولة أخذ

0: اجتماع كان هناك اتفاق مع رئيس الحكومة في مكتب رئيس الحكومة بأن يفعل قانون مكافحة الإرهاب ضد أي فصيل يمتنع عن تسليم سلاحه انطلاقا من العمل والشروع بحصر السلاح بيد الدولة بعد 30 أيلول القادم. لذلك اليوم صراحة كل القوى الأمنية اليوم في حالة تأهب، يوم أي جهة تمتلك السلاح خارج إطار الدولة ستعامل كتعامل الإرهابيون. لذلك عندما نتحدث أيضا السلاح الذي بجعبة بعض المواطنين والعشائر، الحكومة فتحت أكثر من 850 منفذ، هذه المنافذ هي لتسجيل الأسلحة كي يكون هناك علم بالحكومة ما لدى المواطنين من قطع أسلحة. وبعد 30 أيلول طبعا ليس فقط الفصائل التي من ستحاسب، إنما أي مواطن يمتلك قطعة سلاح غير مسجلة وخارج علم الدولة سيعامل كأرهابي. وبالتأكيد هذا القرار لم يأتي فقط من الحكومة، إنما هناك اتفاق داخلي عراقي انطلاقا من الإطار التنسيقي، على اعتبار اليوم الحكومة انبثقت من الإطار التنسيقي، وأيضا باقي المكونات الأخرى الكرد والسنة تعاضدوا واتفقوا جميعا تحت ائتلاف قوى الدولة، وبالتالي بعض الفصائل التي امتنعت عن تسليم سلاحها نقول تحتاج إلى ضمانات، كون اليوم هناك تحديات إقليمية، البعض منهم من الفصائل التي تمتنع عن تسليم سلاحها مثل ما نعرف هي مع إيران، وربما تأتمر بأوامر السيد مجتبى الخامنائي بعد السيد علي الخامنائي. لذلك أنا أعتقد اليوم في حال توصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى اتفاق، حاليا يبدو هناك يعني تفاهمات، ويبدو أن هناك حسب تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بأنه يعني ربما الوضع على وشك الوصول إلى تفاهم ما بين إيران وعمان، وبالتالي بما يخص مضيق قرمز ربما ترضي الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أعتقد أن بعض الفصائل ليس لها دخل بإيران، لا على الإطلاق، هي رفعت شعار بأننا يمكن أن نعطي سلاحنا بشرط أن تأتينا رسالة من الإمام المهدي، بعض الفصائل هكذا يعني صرحت. لذلك صراحة الأمور معقدة، هناك تعقيد بالمشهد السياسي، قد لا سامح الله تكون هناك مواجهات تضطر الحكومة إلى محاربة بعض الفصائل ربما، لأنه من يرفع شعار نحن نريد توقيع ورسالة من الإمام المهدي أن نسلم سلاحنا، يعني واصلين إلى عقائدية كبيرة جدا. نعم.
1: وما مدى قدرة بغداد على الوفاء بالمهلة المحددة لحصر السلاح التي تنتهي في آخر سبتمبر أيلول المقبل تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق؟
0: يعني أنا أعتقد صراحة أنه هناك قدرة حكومية على مواجهة يعني البعض من يرفض تسليم سلاح، على اعتبار اليوم هناك دعم إقليمي دعم دولي لهذه المبادرة، وبالتأكيد عندما يكون هناك دعم داخلي وخارجي من خلال القوى السياسية بالداخل ومن خلال هناك إرادة إقليمية دولية بأنه يجب أن لا تكون للحكومة أو لا تكون للدولة العراقية دولة موازية. لذلك ترى أنه هناك حراك نحو هذا، يعني هذا المبدأ، حراك إقليمي حراك دولي. وأعتقد اليوم حتى إذا تحدثنا يعني أعتقد أنه الرئيس الأمريكي ترامب أعطى مهلة للحكومة، وأعطى ليس فقط للحكومة إنما للطبقة السياسية الماسكة بزمام الأمور، إنه في حال استمرار السلاح خارج إطار الدولة وهناك تهديد يطال القواعد الأمريكية في المنطقة، بالتأكيد يعني ربما سيكون هناك عقوبات على العراق، تدخل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ومثل ما تعرفون ترامب هو رفع شعار إنه أي دولة تهدد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، على اعتبار هناك شرق أوسط جديد، وفعلا اليوم يعني بدأت ملامح التكتلات والتحالفات الجديدة برسم خارطة الشرق الأوسط الجديد. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح على الإطلاق بأي جهة أو أي شخصية أو أي دولة تهدد يعني خارطة جديدة للشرق الأوسط. لذلك أعتقد أنه هذا التوقيت بعد 30 أيلول كان هناك اتفاق ما بين الحكومات العراقية والولايات المتحدة الأمريكية بأن يكون هناك انسحاب كلي من الأراضي العراقية بعد 30 أيلول. لذلك وضعت الحكومة هذا الموعد على اعتبار أن انتفت الحاجة ويعني الفصائل هي أتت لمحاربة المحتل كما قالت. لذلك المحتل سيغادر حسب الاتفاق، لكن ربما الفصائل تنتظر موعد 30 أيلول. إذا فعلا انسحبت القوات الأمريكية من القواعد الأمريكية في العراق، يبدو هناك بيان سيصدر بيان فعلا من قبل الفصائل التي تمتنع عن تسليم سلاحها، وتقرر فيه تسليم السلاح إلى الحكومة العراقية ومن ثم الاندماج بالعملية السياسية. أعتقد ذلك، يعني لذلك الكل ربما ينتظر 30 أيلول هل فعلا بنية الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من العراق أم لا. خلال الساعات السابقة يعني هناك ما نعرف إشاعة تأكيد بأن هناك فعلا قوات أمريكية جديدة يعني حطت في أو نزلت في قاعدة عين الأسد غرب بغداد. أعتقد ذلك يعني ما صحت هذه المعلومة. هناك أخبار تقول بأنه هناك تحشيد أمريكي في قاعدة عين الأسد، لا يعني لم نمتلك صراحة صحة المعلومة، لكن يبدو هناك فعلا ربما إرادة أمريكية بتصفية بعض المشكلات التي تتعلق بالشرق الأوسط الجديد. نعم.
1: الحكومة العراقية أكدت أنها لن تلجأ لاستخدام القوة لحصر السلاح، في حين لم تستبعد أحد الفصائل وقوع هذه المواجهة. ما السيناريوهات المتوقعة برأيك؟
0: يعني أنا أعتقد إذا اضطرت الحكومة وطبعا قوات مكافحة الإرهاب على أهبة الاستعداد إلى حصول مواجهات، يعني إذا تعرضت مثلا بعض التشكيلات العسكرية إلى اعتداءات، يعني أعتقد يعني سيناريو مثلا الطرف الثالث موجود، قد تكون هناك يعني ستشوف أستاذ خالد الضربات السعودية الأخيرة ربما خلطت بعض الأوراق، يعني الفصائل تنفي بأننا أي الفصائل يعني استهدفنا بعض المنشآت النفطية أو انطلقت مسيرات من أراضي العراقية، والسعودية تؤكد الفصائل تنفي والسعودية تؤكد يعني انطلاقا من معلومات استخبارية. فعلا مدير الاستخبارات السعودي أتى إلى العراق واستقبل رئيس مجلس الوزراء قائد العام قوات المسلحة خلال الساعات السابقة، وأيضا نقل رسالة تجديد دعوة لزيارة السعودية قريبا. وشوف اليوم احنا اذا نتحدث اليوم عن انه بعض الفصائل قد تضطر الى مواجهة القوات الحكومية انطلاقا من الوجود، يعني to be or not to be صراحة. لذلك انا شخصيا لا استبعد حصول مواجهات مع يعني بين بعض الفصائل، لا اقول كل الفصائل، وأيضا بين قوات حكومية، على اعتبار أن بعض الفصائل يعني حتى وإن انسحبت القوات الأمريكية من الأراضي العراقية لكن ما زالت تثير أو ربما تعتقد بأنه قد تخرج القوات الأمريكية من الباب وتدخل من الشباك صراحة. لذلك لا وثوق، لا يمكن اليوم لبعض الفصائل أن تثق بالولايات المتحدة الأمريكية وقراراتها ما دام هناك قوات أمريكية موجودة قوامها 50,000 من المارينز في الشرق الأوسط، وأيضا حاملتها طائرات السفينة تريبولي، بعض القطاع البحرية الأخرى ما زالت موجودة في منطقة الشرق الأوسط، وبالتأكيد هذه القوات الأمريكية ومن معها تهدد وجود بعض الفصائل. لذلك ننتظر بعد 30 أيلول ماذا سيحصل ومن الذي سيبدأ، وأنا أعتقد الكل يدع على الزناد.
1: أستاذ أثير الشارع، الإطار التنسيقي شكل لجنة للتفاوض مع الفصائل فيما يتعلق بحصر السلاح، كيف يسهم ذلك في دعم الحكومة في تنفيذ هذه الخطة؟
0: بالتأكيد يعني أثناء اجتماعات الإطار التنسيقي وأيضا ائتلاف قوى الدولة، اليوم الإطار وضع على عاتقه، وطبعا نتيجة لقرب قادة الفصائل مع قادة أو بعض قادة الإطار التنسيقي، أعتقد أنه هناك تلميحات لأنه يعني تقريبا وصلت المباحثات إلى درجات مطمئنة، لكن لا نقول كل الفصائل، يعني على اعتبار هناك أكثر من 5 فصائل تمتنع عن تسليم سلاحها انطلاقا من أنه عقائدية، لديها عقائدية بمرحلة الظهور، لديها يعني تشكيك بإمكانية عدم المواجهة مع القوات الأمريكية. لذلك هناك مباحثات، نعم هل ستنجح المباحثات أم لا؟ صراحة لا أعلم وفق التطورات التي تحصل، يعني ربما المباحثات مرتبطة بما سيتوصل له أو ما ستوصل المفاوضات الأمريكية الإيرانية. لذلك وأيضا بعض الفصائل لا ما ليس لها دخل لا بالولايات المتحدة الأمريكية ولا بإيران، لديها أجندات خاصة أو لديها يعني قناعات خاصة. لذلك الأمر صعب صراحة، يعني لا يمكن اليوم أن نقول بأن أمر اللجنة المكلفة من قبل إطار التنسيق سيكون يعني سهلا أو سيكون في مسار مطمئن. لذلك يعني ألح وأقول أنه موعد 30 أيلول ستتضح كل الأمور، هل هناك جدية بكل الفصائل بتسليم سلاحها أم لا، وهذا يعتمد على مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية لمغادرة كل الأراضي العراقية. وصراحة أنا شخصيا أستبعد بأنه الولايات المتحدة الأمريكية تغادر الأراضي العراقية، على اعتبار هذه مغامرة، وهناك شك بأنه بعض الفصائل فعلا تمتلك صواريخ باليستية قادرة على الوصول إلى الأراضي المحتلة.
2: قتل 58 جنديا يمنيا على الأقل وأصيب العشرات في هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة شنتها جماعة أنصار الله على معسكرات للقوات الحكومية في محافظتي مأرب وحضرموت. وأكدت وزارة الدفاع التابعة للحكومة اليمنية الشرعية أن القوات المسلحة اليمنية سترد على هذا العدوان في الزمان والمكان المناسبين.
1: إلى ذلك أعلنت المملكة العربية السعودية إصابة 11 مدنيا في منطقة نجران جراء هجمات لأنصار الله عبر الحدود في أكبر هجوم يستهدف المملكة منذ انهيار الهدنة. ويعد هذا التصعيد هو الأعنف بين الطرفين منذ سريان الهدنة عام 2022 قبل انهيارها على خلفية القصف العسكري المتبادل بين الطرفين.
2: حول تجدد الاشتباكات في اليمن ينضم إلينا من القاهرة المحلل السياسي اليمني السيد فارس البيل. أهلا بك معنا أستاذ فارس، وبداية ما هي الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها مدينة مأرب في الصراع المستمر في اليمن بعد أن أكدت وزارة الدفاع اليمنية أنها سترد على هجوم لأنصار الله على معسكرات في مأرب وحضرموت؟
3: مأرب من الناحية السياسية يمكن أن نقول أنها تشكل الثقل السياسي والثقل العسكري أيضا بالنسبة للحكومة الشرعية، باعتبار المدينة تقع للجهة الشرقية بوابة للجهة الشرقية، بوابة للمحافظات الشرقية منها إلى حضرموت وإلى المهرة. وهذه المحافظات جميعا بدءا بمأرب هي محافظات غنية بالنفط والغاز وتمثل العمود الفقري للاقتصاد اليمني، بالإضافة إلى أن مأرب السيطرة عليها يعني السيطرة على كامل الثروة في اليمن، السيطرة على البوابة الشرقية والقدرة على التحكم بالحدود مع المملكة العربية السعودية. السيطرة عليها تعني أن يسيطر عليها يمسك بالثقل العسكري الكبير. وزارة الدفاع اليمنية التابعة للحكومة الشرقية تكاد تكون قيادتها موجودة في مأرب وحيط بمأرب، ولذلك الأهمية الكبرى لمأرب تتمثل في هذه النقاط بشكل كامل. والجماعة الحوثي حريصة منذ زمن طويل على السيطرة على مأرب، لكنها فشلت أكثر من مرة بسبب خلل عسكري للحكومة الشرعية هنالك. ربما يمكن القول أن مأرب صحيح أنها كمحافظة يوجد حضور لميليشيا الحوثي فيها، بمعنى هنالك مديريات تتبع ميليشيا الحوثي ومديريات ربما أقل تتبع الحكومة الشرعية، لكن النقطة عاصمة المحافظة التي هي مدينة مأرب، بعض المديريات الكثيفة التي توجد فيها الثروات والثروات الاستراتيجية تحت سلطة الحكومة الشرعية بشكل كبير، وترفد خزينة الدولة بكثير من المال. وتوجد في هذه المحافظة تحديدا قبائل، يمكن أن نقول أنها قبائل متمرسة بالقتال وما إلى ذلك، فهي تسند أصلا الجيش وتمد المقاومة ما تسمى بالمقاومة الشعبية المناهضة للميليشيا الحوثي بكثير من العتاد والقدرة والحماس.
2: ولكن ما دلالة توقيت هذا التصعيد، وهل يهدد اتفاقات التهدئة السابقة ويعيد شبح الحرب إلى اليمن؟
3: يبدو أن الهدنة انتهت، لم تعد ذات جدوى جماعة الحوثي بإطلاقها للصواريخ على المعسكرات وعلى الأعيان المدنية، مخيم النازحين مثلا، محاولات التوغل المستمرة تكشف بجلاء أن جماعة الحوثي ذهبت أبعد من مسألة الهدنة والاتفاقات، وليست مناوشة مثل كل مرة. الآن يمكن أن نقول أن قواعد الاشتباك كسرت تماما، وأن كل الاتفاقات السابقة انتهت على الأقل. مثلا نتحدث عن 4 سنوات سابقة كانت تشكل هدنة هشة، ليست هدنة كاملة تماما. لماذا الآن تصور أن جماعة الحوثي هي مدفوعة من إيران بدرجة معينة لمحاولة خلط الأوراق في الحالة الجغرافية اليمنية لتؤثر على الأمن الإقليمي أولا، وتؤثر على الداخل اليمني الذي شكل وتشكل الحكومة الشرعية الآن قرار سياسي موحد، قرار عسكري موحد، تكامل بيت الشرعية ربما لأول مرة منذ 11 عاما حرض جماعة الحوثي على محاولة كسر هذا الاتفاق، لأن هذا الاتفاق يضر بالتأكيد بجماعة الحوثي بشكل كبير، لأنها تعتمد جماعة الحوثي طوال السنوات الماضية على حالة التشظي والخلافات الموجودة في بيت الشرعية وما إلى ذلك. الآن تغير الوضع، ربما بيت الشرعية في أحسن أحوالها سياسيا وحتى عسكريا من الناحية الجاهزية العسكرية، من ناحية توحد قرار الجيش وحتى نوعية التسليح وما إلى ذلك. كل هذه الأمور تشكل نوعا ما من الضغط على الحكومة الشرعية ومنها على المملكة العربية السعودية. جماعة الحوثي يمكن القول أنها دخلت في الحرب بالاصطفاف مع إيران، لكن بمهمة مختلفة. هذه المهمة تتمثل تحت لائحة أن هنالك حصار على اليمن، هنالك اعتداء كما تقول جماعة الحوثي، رغم أن هذا الخطاب لم يكن موجودا خلال 4 سنوات الماضية، وربما كان هنالك خطاب ناعم من قبل جماعة الحوثي مع المملكة العربية السعودية، لكن كان هذا هو العذر الذي تدخل به جماعة الحوثي في هذه المرحلة من التصعيد، حتى لا تجلب، لأنها لو اختارت عنوانا آخر مثلا مناصرة إيران أو كما كانت تقول مناصرة غزة وما إلى ذلك، ربما تجلب عليها تحركات المجتمع الدولي، لكن أرادت أن تختص بالمملكة العربية السعودية حتى تبقى المعركة في هذا الإطار. مع ذلك استطاعت المملكة العربية السعودية أن تشكل تحالف على الأقل في بحماية مضيق باب المندب والحالة البحرية مما تقوم به ميليشيا الحوثي، لأن ميليشيا الحوثي تصعد في البحر وتصعد في الداخل اليمني وتستهدف أيضا في ذات الآن أراضي المملكة العربية السعودية، تشتغل على 3 محاور.
2: بالحديث عن هذه النقطة، كيف يؤثر التصعيد العسكري في اليمن على المحيط الإقليمي المتوتر، خاصة بعد تهديد التحالف العربي بالعودة إلى مهاجمة أنصار الله؟
3: هي المهمة الأساسية لهذا التصعيد من قبل جماعة الحوثي التأثير على الأمن الإقليمي، الضغط على المملكة العربية السعودية من ناحية لغرض ابتزازها أولا، ولغرض تهديدها لتضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للتفاهم والوصول إلى تسوية مع إيران، بمعنى لابد أن تكون جماعة الحوثي عامل مؤثر توسع من دائرة المعركة، تدخل الحالة الجغرافية اليمنية في إطار المعركة، وبالتالي تشتت جهود لنقل القوات الغربية في مواجهة إيران، حاول الابتزاز بالقرب من مضيق باب المندب، وبالتالي تهديد الاقتصاد العالمي وتهديد الأمن الدولي ككل. أهداف كثيرة تدفع إيران لأن تحرك ميليشيا الحوثي بهذه الطريقة. هذا التأثير الكبير الذي قامت به ميليشيا الحوثي في إطار الأمن الإقليمي يشكل أو هو الذي استدعى مثلا كل هذه التحركات. كما حدث بالأمس دخلت المملكة العربية السعودية في تحالف مع تحالف عسكري دفاع مشترك مع باكستان وتركيا. صحيح ليس لمواجهة جماعة الحوثي فقط، لكن هذا التحرك الحوثي واحد من الأسباب التي تحشد الإقليم وتدفع الإقليم لعمليات اتفاقيات عسكرية جديدة، لعمليات تحركات عسكرية جديدة، لتغيرات في قواعد الأمن الإقليمي بشكل أو بآخر.
4: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
1: عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة نفذت ضربة جماعية بصواريخ عالية الدقة استهدفت منشأة صناعية عسكرية ومستودعا للوقود في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة. وأوضحت أن الضربة استهدفت في مدينة كييف المنشأة الصناعية كييف 111 التابعة لشركة فاير بوينت التي تنتج مكونات ورؤوسا حربية للصواريخ المجنحة أرضية المنشأ من طراز FB5 فلامينغو، كما تخزن المنشأة مكونات لتصنيع معززات الوقود الصلب.
2: أفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة بيلغرود ألكسندر شوفايف بمقتل مدنيين في هجوم شنته القوات الأوكرانية على منطقة في مقاطعة بيلغرود الروسية. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصدي وسائط الدفاع الجوي التابعة لها إلى ما يقرب من 400 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة خلال الليلة الماضية وحدها.
1: أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بعض تفاصيل الترتيبات المرتبطة بمذكرة التفاهم مع أمريكا لا تزال تحاط بدرجة من السرية، وأضاف أن الاتفاق جرى توقيعه على مستوى رئاسي لمنحه مزيدا من المصداقية والضمانات السياسية. وقال إن أمريكا وإسرائيل تحاولان منذ اندلاع الحرب توحيد دول الخليج ضد إيران، مؤكدا أن طهران تعمل على منع حدوث ذلك في وقت تحسنت فيه علاقاتها مع دول الجوار بشكل ملحوظ.
2: كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن توقعات قريبة جدا للتوصل إلى تفاهم مع إيران قد يعلن خلال يوم السبت أو الأحد، يقضي بهدنة تستمر بين 30 و60 يوما على أن يشمل هذا الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية. وأوضح بيسنت أن الضغوط الاقتصادية التي تمارسها واشنطن على طهران بلغت مستويات حادة، حيث تعاني إيران من تضخم هائل في أسعار المواد الغذائية يتجاوز 150%، إضافة إلى عجزها عن توفير رواتب القوات المسلحة مما يدفعها للقبول بالتفاوض.
1: واقتصاديا، تراجع معدل البطالة في مصر إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة ب 6% في الربع الأول، في وقت تتوقع فيه الأسواق تسارع التضخم خلال يوليو تموز الماضي بفعل ارتفاع أسعار الغذاء. جاء ذلك خلال استعراض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي مؤشرات سوق العمل،
2: وأشار إلى ارتفاع قوة العمل إلى نحو 35.64 مليون فرد خلال الربع الثاني مقارنة ب 35.41% في الربع الأول، في حين ارتفع عدد المشتغلين إلى 33.6 مليون مقابل 33.3 من 10 مليون مشتغل. وأضاف أن عدد العاطلين تراجع إلى نحو 2 مليون شخص بانخفاض نسبته 2.5% تقريبا مقارنة بالربع السابق، بما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد على استيعاب الداخلين إلى سوق العمل.
1: للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ علاء عبد الحليم الخبير الاقتصادي المصري. ما أسباب هذا التراجع إذن في معدلات البطالة في مصر رغم التداعيات الاقتصادية للحرب على إيران؟
5: في الحالة دي أخبار مطمئنة أن في انخفاض في نسبة البطالة، لكن في فرق ما بين البطالة في الريف والبطالة في المدن، لكن ربما يكون في زيادة في التشغيل، يعني نتيجة أن أحيانا الحروب بيكون لها أثر جيد، يعني نتيجة بيكون في انخفاض الاستيراد أو تأخير الاستيراد، فبيكون في محاولة للبحث عن البديل المحلي وده اللي بيزود التشغيل.
1: وما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر استيعابا للعمالة الجديدة في مصر خلال تلك الفترة؟
5: فهذا الاقتصاد التحويلي، يعني الصناعات الوسيطة، يعني هي دي دائما اللي بكل تأثير جيد يعني. ولكن احنا هنا بنلاحظ في مصر ان ربما القطاع الزراعي من القطاعات اللي تستوعب الكثير من الأيدي العاملة، واقصد بالقطاع الزراعي بصورة أكبر، ليس فقط الزراعة لكن الزراعة والتصنيع الزراعي واللوجيستيك للمنتجات الزراعية. فأنا في تقدير ان ربما ان القطاع الزراعي في مصر بكامل حلقاته يعني هو المشغل الأول في مصر بالنسبة للشباب.
1: أستاذ علاء، إلى أي مدى يمكن أن تسهم مبادرة وزارة العمل لتوظيف من هم فوق سن 40 في خفض البطالة أكثر؟
5: الحين ده ممكن جزء كلي، جزء اجتماعي أو جزء سياسي، لكنه في الأخير لن يغير نسبة البطالة، لأن عدد الأيدي العاملة في مصر يتجاوز 35 مليون يعني. وفكرة أنك أنت يعني أوجدت فرصة لعشرات الآلاف لن يغير نسبة، لأن كله تأثير، قد يكون له تأثير اجتماعي كلنا نقوله تأثير نفسي، لكن لا يغير في النسب، لأن الأمر مرتبط بأعداد كبيرة هنا في مصر، أكثر من 35 مليون فول عاملة يعني أو جاهزة للعمل، وأن ده مرتبط بتعيين الحكومات أو حاول البحث عن فرص عمل بعض حملة الشهادات.
1: وما هو انعكاسات هذا التعافي في سوق العمل على الاقتصاد المصري؟
5: وانا رأى لي انعكاس كبير جدا جدا لو صدقت هذه الأرقام، لأن فكرة أن البطالة بتقل فده يعني أن في استقرار اجتماعي، في استقرار اقتصادي، وبعدين يعني إعادة تدوير بالنسبة لقطاعات الدولة، لأن معنى أن البطالة قلت أن في تشغيل أكتر، فبالتالي تشغيل أكتر يعني في مرتبات أكتر، فبكل تأثير إيجابي من تأثير المضاعف، يعني أن اللي بياخد مرتبات أكتر بيبدأ ينفق في السوق، فده بيعمل رواج وبيقلل من الكساد اللي كان متوقع بسبب الحرب يعني، فلا لها أثر متعددة يعني.
1: طبقا لرويترز فإن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية مرشح للارتفاع إلى ما يفوق 15% في يوليو تموز الماضي، مقارنة بأكثر من 14% في يونيو حزيران الماضي. كيف تقرأ هذه الأرقام؟
5: الحقيقة أن التضخم في مصر لحد كبير في جزء تضخم مرتبط بعوامل خارجية، يعني مثل أسعار الوقود أو مثل ما يحدث في الحرب ما بين إيران وأمريكا، فبالتالي في زيادة في تكلفة الشحن وتكلفة المواد الأولية والمواد الوسيطة يعني. فهي نسب التضخم في مصر ربما تأثير العامل الخارجي أكبر كثير من بعض العوامل الداخلية يعني، وده أثر سلبي موجود في كل الدول نتيجة يعني. شفنا أسعار البترول في أمريكا وصلت لإيه، شفنا أسعار الأغذية في الشرق الأوسط والدول الخليج، وده مرتبط بأن هناك أحداث جوهرية مرتبطة بسلاسل الإمدادات وباللوجيستيك بتأثر سلب على تكلفة الغذاء وتكلفة الوقود، وبالتالي بتأثر سلب على نسب التضخم يعني. لكن نسب التضخم يعني للأسف التضخم بيكون يعني مرض بيحتاج العلاج طويل المدى يعني، لكن نرجو أن الحكومة تكون منتبهة لتأثير ذلك.
1: برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي الذي دخلته مصر بقيمة 8 مليارات دولار، هل له علاقة بمعدلات البطالة؟
5: أكيد له علاقة، لأن كان في السابق كان صندوق النقد الدولي لديه روشتة لكل الدول ولكل الاقتصاديات تخفيض العمله، تقليل البرامج الاجتماعيه، تقليل الدعم او الغاء الدعم وغيره يعني. لكن ثبت من خلال هذه التجربه ان هذه الرشدة القديمه يعني لها اثر سلبي على الاقتصاد، وان هي والاخطر ان هي بيكون لها اثر سلبي على الاستقرار الاجتماعي، وان هو بيفاقم المشاكل الاجتماعيه بالتالي باثر سلبي على الاقتصاد. فتغيرت المدرسة في صندوق النقد الدولي، وأصبح الآن بيشترط وجود برامج اجتماعية لعلاج الأثر السلبي لأي قرار اقتصادي يعني. فأنا بظن إن في القرن 21 يعني كان في ناس بعض البرامج الاقتصادية الجيدة من مؤسسات دولية على رأس صندوق النقد الدولي ساهمت في تقليل البطالة وزيادة التشغيل والاهتمام بالجانب الاجتماعي يعني. الجانب الاجتماعي مش ليه أثر إنساني فقط، ليه أثر اقتصادي يعني. عندما يكون هناك أسرة فقيرة أو أرملة وليس لديها دخل معروف أو منتظم يعني، وبتقرر إن كلها معاش حتى لو كان المعاش 1000 جنيه يعني اللي هو ما يصير تقريبا 20 دولار، ففي الألف جنيه بتشتغل في الاقتصاد يعني، بيزيد الإنفاق وبيزيد الإنفاق الاستهلاكي، فبالتالي بيحسن من الدورة الاقتصادية. فأنا أظن أن أحد مسببات انخفاض البطالة هي البرامج الاجتماعية، سواء كان بالتنسيق مع منظمات دولية أو برامج اجتماعية محلية.
2: ارتفع خام برنت بأكثر من دولار للبرميل وسط استمرار حالة الضبابية المحيطة بالمفاوضات الجارية حول تحديد السيطرة على مضيق هرمز. وصعدت العقود الأجلة لخام برنت $1.06، أي 1.3% عند التسوية، ليصل سعر البرميل إلى $83.55 للبرميل. وارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89 سنتا، أي 1.15%، ليصل سعر البرميل إلى $78.18 للبرميل.
1: ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع بعدما أدى تراجع غير متوقع في الوظائف الأمريكية غير الزراعية خلال يوليو تموز إلى تقليل احتمالات رفع أسعار الفائدة، وقفز الذهب في المعاملات الفورية 2.3% إلى $4,336 للأوقية، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.3% إلى $4,399. وبذلك يتجه الذهب لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية له منذ 19 من يناير كانون الثاني، بعدما ارتفعت أسعاره بأكثر من 7% منذ بداية هذا الأسبوع.
4: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
2: والآن إلى جديد أخبار الرياضة. أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم تعاقده مع اللاعب الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل قادما من ريال مدريد الإسباني. وذكر الموقع الرسمي للنادي الإيطالي أن ماستانتونو المولود في عام 2007 تدرج في فئات الناشئين بريفر بليت الأرجنتيني، وشارك للمرة الأولى مع الفريق وهو بعمر 16، ولعب في 64 مباراة وسجل 10 أهداف.
1: أكد متحدث باسم نادي لايبزيغ الألماني أن الجناح الإيفواري إيان ديوماندي غادر المعسكر التدريبي للفريق متوجها إلى إسبانيا للخضوع للفحص الطبي تمهيدا لإتمام انتقاله إلى ريال مدريد. وذكر التقارير أن الريال سيدفع ما لا يقل عن 125 مليون يورو للتعاقد مع ديوماندي، ليصبح بذلك أغلى لاعب إفريقي في تاريخ كرة القدم. وكان ديوماندي انضم إلى لايبزيغ قبل عام واحد قادما من ليغانيس الإسباني مقابل 20 مليون يورو.
2: كان هذا ما لدينا في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. سعدنا بصحبتكم خالد عبد الجبار وجيهان لطفي. وللمزيد زوروا موقعنا arabic.ae.
6: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
7: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
6: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
7: نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
8: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
9: مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، أهلا بكم. هذا أنا صبري سراج وهذه حلقة جديدة من ملفات ساخنة. في توقيت بالغ الحساسية ومع تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في الشرق الأوسط، تفتح السعودية وتركيا وباكستان صفحة جديدة في علاقاتها الدفاعية بتوقيع اتفاق مشترك يقوم على مبدأ لافت: أي هجوم مسلح على دولة من الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا. الاتفاق الذي جرى توقيعه في مكة لا يأتي من فراغ، فالسعودية كانت قد وقعت أصلا اتفاق دفاع مشترك مع باكستان في العام الماضي قبل أن تتسع الدائرة اليوم بانضمام تركيا العضو في حلف الناتو وصاحبة القدرات العسكرية والصناعية الدفاعية المتقدمة. وهنا تبرز أسئلة أكبر من مجرد توقيع اتفاقية دفاعية: هل نحن أمام محاولة لبناء مظلة أمنية إقليمية جديدة بعيدا عن الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة؟ وهل يمكن أن تتحول هذه الشراكة الثلاثية إلى نواة لتحالف أمني أوسع؟ والأهم، عندما تنص الاتفاقية على أن الاعتداء على طرف هو اعتداء على الجميع، هل يعني ذلك التزاما عسكريا تلقائيا بالدخول في الحرب؟ في هذه الحلقة من ملفات ساخنة نناقش دلالات الاتفاق، أهدافه، حدود الالتزام به، وما إذا كان يمثل تحولا حقيقيا في خريطة الأمن الإقليمي. في البداية نرحب بالدكتور نزار نزال، الخبير في قضايا الصراع. دكتور نزار، ما الدلالات السياسية والعسكرية لإعلان السعودية وتركيا وباكستان توقيع اتفاق دفاع مشترك في هذا التوقيت؟ وهل يمثل الاتفاق استجابة لأحداث آنية أم بداية لتحول استراتيجي طويل المدى؟
10: هناك الكثير من العوامل التي دفعت الدول الثلاث لاتفاق مكة، وبتقديري هي ليست وليدة اللحظة. على ما يبدو كان هناك مفاوضات استمرت لأكثر من عام تقريبا حتى بزغ فجر هذا، يعني لا أريد أن أسميه الناتو العربي الإسلامي، ولكن هو نواة يعني لتحالف عربي إسلامي بسبب المستجدات على على على الأرض. وهناك محورين رئيسيين أو ثلاث محاور أو ثلاث قضايا دفعت هذه الدول الثلاث لتشكيل هذا الحلف. العامل الأول هو إيران. بتقديري أن الحرب التي شنت على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتعثر الولايات المتحدة الأمريكية في قضيتين أساسيتين: القضية الأولى هي عدم قدرتها على حماية دول الخليج بشكل 100%، وعدم قدرة الدفاعات الجوية الأمريكية على إسقاط كل المقذوفات الإيرانية التي كانت تستهدف القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية في المنطقة. والقضية الأخرى عدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية والإسرائيليين على إسقاط النظام، وبالتالي تعامل إيران مع مفرزات الحرب وليس مع أهداف الحرب. بلغة أكثر بساطة، إيران استطاعت أن تحول الصراع من صراع عسكري محض إلى صراع جغرافي وصراع اقتصاد وصراع طاقة. وهذا يعني الموضوع شكل إرباك لدول المنطقة فيما يتعلق بمفاوضات مع الجانب الأمريكي، والإيرانيين يفاوضون من موقع المنتصر وليس من موقع المهزوم، وبالتالي كل الحديث عن مضيق هرمز وعن الأصول المجمدة وعن الاقتصاد وعن الطاقة، ولم تعد الحديث يدور عن مشروع إيران النووي أو عن القوة الصاروخية الإيرانية أو نفوذ إيران وعلاقتها مع شركائها في المنطقة وحلفائها وأدوات إيران الردعية. هذا مهم جدا. القضية الأخرى هي المشروع الإسرائيلي في المنطقة. نتنياهو يعني جهارا نهارا يتحدث على نيته هندسة جغرافيا الشرق الأوسط، وتحدث بدون أي تردد عندما كان على شاشة I-24 وقال أننا بصدد تشكيل يعني أو هندسة جغرافيا جديدة في الشرق الأوسط. هذا يعني أن بعض الدول ستذوب لأن إسرائيل تتحدث عن إسرائيل الكبرى، وهذا يخدش مصالح يعني بعض الدول. صاحبة الفكرة على ما يبدو هي المملكة العربية السعودية لاستشعارها بالخطر الإسرائيلي والخطر أيضا الإيراني، وبالتالي بادرت إلى المفاوضات مع الأتراك ومع الباكستانيين. ولكن إذا ما أردنا أن نحدد باتجاه إيران، بمعنى أن السعوديين والدول الاثنتين الأخريتين شكل هذا الحلف من أجل التهديد الإيراني، كان الأجدى أن يكون الحلف بين الباكستان وبين المملكة العربية السعودية بعيدا عن تركيا. ولكن دخول تركيا على هذا المحور يعني أن هذا تشكيل هذا الحلف له بعدين، البعد الأول هو كما قلنا إيران، والبعد الآخر هو إسرائيل. والتوقيت مهم جدا، هو لم يأتي بعد الحرب على غزة ولم يأتي بعد الحرب على إيران، بمعنى أن تشكيله في 7 أغسطس يعني لم يكن كما قلنا في بداية هذا المداخلة أو هذا الحديث بعد الحرب مباشرة، إنما هو استمر لمدة عام ونيف يعني من المفاوضات ما بين الأطراف الثلاث حتى ظهر مؤخرا. الحرب على إيران سرعت في هذا الحلف وسرعت في الإعلان عنه وظهوره في مكة قبل يومين، وبالتالي أنا بتقديري أن هذه المنظومة العسكرية الاقتصادية النووية، نحن نتحدث عن باكستان قوة استراتيجية مهمة 170 رأس نووي تمتلك، نحن نتحدث عن قوة جبارة عسكرية للأتراك، نحن نتحدث عن مال واقتصاد في المملكة العربية السعودية، هذه الدائرة مكتملة لمواجهة أي من التحديات التي ممكن أن تحصل في المرحلة المقبلة في ظل حالة من الاستقطاب الشديد في المنطقة والتوترات والحروب وترامب وتصريحاته المتناقضة وجولاته الفاشلة مع الإيرانيين، وبالتالي التوقيت مهم.
1: دكتور يعني حضرتك أشرت إلى نقاط القوة المختلفة لدى كل دولة من الدول الثلاث سواء عسكرية أو سياسية أو اقتصادية، إلى أي مدى يعزز هذا الاتفاق الثقل الدبلوماسي والدفاع المشترك لكل دولة من الدول الثلاث؟
10: أولا الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد حليف موثوق للخليج، واضح لم تعد حليف موثوق لأي من دول الثلاث، وبالتالي هذه الدول اتجهت لا نريد أن نقول الاستغناء عن الدور الأمريكي أو عن القدرة الأمريكية أو عن النفوذ الإيراني أو عن أمريكا بشكل عام، ولكن هذه الدول الثلاث وضعت بنود. من أهم هذه النقاط هو أي اعتداء على أي دولة سيكون بمثابة الاعتداء على الدول الثلاث. لكن هل ينفذ هذا الكلام بلغة أكثر بساطة؟ إذا ما اندلعت الحرب على المملكة على إيران مرة أخرى واستهدفت إيران بعض الجغرافيا السعودية، هل تركيا ستبادر وتقوم بشن ضربات على إيران مثلا والباكستان؟ هذا سؤال يعني كبير، خاصة أن الإيرانيين يتحدثوا على أنهم لا يستهدفوا المملكة العربية السعودية كمملكة عربية سعودية، هم يستهدفوا القواعد الأمريكية الموجودة. بلغة أكثر بساطة صار هناك حديث لدى دول الخليج العربي بأنه لا ضرورة للأمريكي في المنطقة ويجب الخروج من العباءة الأمريكية أو يجب عدم الاعتماد الكلي على المنظومة الأمنية والعسكرية الأمريكية، وبالتالي ذهبت هذه الدول الثلاث لمواجهة مشاريع في المنطقة وأن تواجه التحديات التي بدأت هذه الدول تستشعر بها بعد أن رفضت إسرائيل التعاطي مع الملفات. يعني على سبيل المثال نحدثك الآن والقصف يعني في لبنان، علما بأن هناك وقف لإطلاق النار في لبنان، في غزة نفس الشيء، في الجنوب السوري إسرائيل تحتل، إيران خرجت منتصرة إلى حد ما، صحيح أن هناك خسائر ولكن بالمجمل إيران لم تسقط وصمود إيران وقدرة إيران ما زالت موجودة، وبالتالي هناك تحديات كبيرة تواجه هذه الدول. وبالتالي أعتقد أن من الضرورة بمكان أن تطبق بنود هذا التحالف، وليس للصور التذكارية أو أن يكون رمزيا. أنا بتقديري أنه لن تذهب الأمور إلى المواجهة العسكرية مع إيران من قبل الدول الثلاث. يمكن لليمن خصوصية فيما يتعلق بحالة المناوشات التي نسمع بها هنا وهناك، يعني في على الحدود السعودية ممكن أن يكون هناك تحرك تركي، تحرك باكستاني سعودي فيما يتعلق بهذه الجبهة التي بدأت تستشعر المملكة العربية السعودية الخطر من هذا الاتجاه بعد الاستهدافات الأخيرة التي نفذها أنصار الله في اليمن. وبالتالي أنا بتقديري صار الأمر ملح أن يكون هناك يعني نواة لنظام إقليمي جديد أمني يواجه مشروع إيران، يواجه مشروع إسرائيل في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية ليست أيضا بعيدة، لا ننسى أن الدول الثلاث هي حليفة للولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي نحن أمام هندسة أمنية لمنطقة الشرق الأوسط، وليست هندسة جغرافية فقط، إنما هناك هندسة أمنية عسكرية للمنطقة. كل من هذه الدول تستشعر الخطر، ولكن نحن نتحدث عن يعني العنصر الأكثر استغرابا وهي الباكستان. يعني إذا ما اندلعت الحرب مثلا بين الهند والباكستان، يعني المملكة العربية السعودية وتركيا ستواجه أيضا الهند؟ هذا سؤال أيضا.
11: هذا هو سؤال فعلا يا دكتور. يعني الدول لديها، كل الدول لديها علاقات وعلاقات معقدة ومتشعبة ورؤيات مختلفة. في تحالفات كهذه من يملك القرار ومن يقول هذا هو العدو؟ من صاحب القرار؟ من يقول هذا هو العدو الذي يجب على التحالف أن يواجهه؟
10: نعتقد أن هذا التحالف هو ليس رمزيا بالمعنى الرمزي، وإنما رسائل، بمعنى أن الباكستان تريد أن ترسل رسائل إلى الهند بأنها ليست وحيدة اليوم في أي منازلة مقبلة. تركيا تريد أن تقول أيضا، أولا تركيا تريد أن تعزز نفوذها في المنطقة من خلال هذا التحالف، وتريد أن تعطي أيضا رسائل للإسرائيليين بأن القوة النووية الإسرائيلية اليوم تواجه القوة النووية الباكستانية. هناك قلق في إسرائيل من هذا الموضوع، وإسرائيل اليوم تعتبر هذه الاتفاقية تطور استراتيجي مهم وليس مجرد اتفاق يعني تعاون عسكري. وإسرائيل تنظر أيضا لهذا الاتفاق على أنه تغيير في البنية الأمن يعني الإقليمي، وتراجع يعني اعتماد المملكة العربية السعودية وتركيا ودول المنطقة على المظلة يعني الأمريكية. وبالتالي هذه الدول الثلاث فيما لو كان هناك أي صدام عسكري مباشر ما بين الباكستان وما بين الهند، ما بين تركيا وما بين إسرائيل، ما بين المملكة العربية السعودية وإيران، أنا بتقديري هذه الدول لن تذهب إلى مواجهة يعني إسرائيل أو مواجهة إيران أو مواجهة الهند. هذا الحلف هو رسائل أكثر منه عمليات على الأرض، لأنه لا يعقل أن تذهب المملكة العربية السعودية بجيشها لقتال الهند مثلا كما قلنا. لا يعقل أن تذهب مثلا باكستان لتساند المملكة العربية السعودية في حربها على إيران، والعكس صحيح. وبالتالي يعني حتى هذه اللحظة هو نواة، هو رسائل، هو رمزي، هو ليس منظومة أمنية عملياتية على الأرض، لأنه كل دولة من الدول تتصادم مع دول إلى حد ما فيها علاقات ما بين هذه الدول وما بين إحدى هذه الدول تشكل الحلف. يعني العلاقات الباكستانية الإيرانية في أحسن أحوالها، العلاقات السعودية الهندية في أفضل حالاتها. يعني العدو المشترك للدول الثلاث هي إسرائيل. الأتراك يطمحون الآن لتوسيع هذا الاتفاق. يعني هو نواة، وأعتقد أن الحديث الآن يدور، أنا لست موجودا في القاهرة ولا في أنقرة، ولكن يبدو لي أن هناك مفاوضات ما بين الأتراك والسعوديين والباكستانيين من طرف ما بين جمهورية مصر العربية لتنضم يعني القاهرة إلى هذا الاتفاق من أجل تعزيز العلاقات الأمنية والعسكرية مع تركيا. لماذا؟ لأن تركيا اليوم تحاصر إسرائيل من ثلاث جهات. من الشرق المتوسط هناك 190 قطعة عسكرية بحرية تركية و12 غواصة، وهي قادرة على مواجهة الإسرائيلي في البحر المتوسط. النفوذ التركي في سوريا يقترب تقريبا من دمشق، وهذا مهم أيضا، وهذا يعطل المشروع الإسرائيلي. القوة التركية موجودة أيضا في البحر الأحمر، القوة التركية موجودة في بعض المناطق الإفريقية لكنها ليست موجودة في مصر. تركيا تريد أن توطد علاقاتها عسكريا مع القاهرة ليكون لها قواعد عسكرية في سيناء في المنطقة المحاذية للإسرائيليين، لأنه إذا ما نجحت تركيا في جلب المصريين إلى هذا الاتفاق

0: باكستانية تركية مصرية في الشمال السوري في الوسط السوري. هذا مهم أيضا لأنه بدأ العالم العربي والإسلامي خاصة أن هذا الناتو أو هذا هذا الحلف هو ليس عربي، يعني هو إسلامي. بدأت تستشعر هذه الدول بخطر المشروع الصهيوني بعد أن تحدث نتنياهو عن نيته إقامة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. وأكثر يعني الذين يستشعر الخطر هم السوريين واللبنانيين والمصريين والأردنيين. أيضا الأردن يبدو أن هناك مفاوضات ممكن أن تكون، أيضا لم تبدأ هذه المفاوضات ولا يوجد، ويمكن أن يكون هناك في المرحلة المقبلة أيضا دخول المملكة الأردنية الهاشمية إلى هذا يعني الحلف. أيضا قطر وارد أنها ستدخل إذا ما تعددت هذه الأطراف ولم تعد ثلاثية، بمعنى أكثر بساطة أن هناك مشروع إسلامي سني في المنطقة يحجم دور إيران ويحجم دور يعني إسرائيل ويخرج إلى حد ما عن المظلة الأمريكية. هذا هو الهدف المركزي.
1: أخيرا يا دكتور، يعني في ظل تصريحات أو تأكيدات الرئيس أردوغان أن الاتفاقية مفتوحة أمام مشاركة الدول الشقيقة، وحضرتك أشرت إلى ربما ثمة مفاوضات مع مصر، ما فرص تحول هذه الاتفاقية إلى اتفاقية أكبر من أنها اتفاقية ثلاثية إلى منظومة أمن جماعي أوسع في المنطقة وظهور بنية أمنية جديدة تقودها القوى الإقليمية؟
0: هذا زلزال سيكون في إسرائيل. في إسرائيل سيكون هناك زلزال، وأنا من الذين كنت يعني على إحدى القنوات، لا أعتقد يمكن الغد أو الميادين لا أذكر بالضبط، وقلت أن نتيجة الحرب على إيران قضيتين. القضية الأولى لن تسقط إيران في الحرب، هذا واحد. اثنين، تشكيل تحالفات وتوازنات، وموجود الفيديو على مواقع التواصل. وبالتالي دخول قطر وهي قوة ذات نفوذ مالي واقتصادي، دخول مصر عسكر وجيش كبير وقدرات وإمكانيات، دخول المملكة الأردنية الهاشمية ووجود الأتراك والمصريين والباكستانيين في المملكة، هذا سيحاصر إسرائيل تماما. كما بدأت في الإجابة على هذا السؤال، أنا قلت أن هناك زلزال من 10 درجات على سلم ريختر إذا ما دخلت مصر إلى هذا التحالف. على وجه التخصيص، الجمهورية العربية المصرية إذا ما دخلت إلى هذا الحلف، هذا يعني أن تركيا قوة عسكرية اقتصادية مهمة جدا، الأتراك لديهم نفوذ في المنطقة، السعودية مال واقتصاد، باكستان 170 رأس نووي، قوة استراتيجية مهمة جدا، لديكم نووي في إسرائيل، لدينا في هذه المنظومة الأمنية الجماعية الجديدة 170 رأس نووي، جمهورية مصر العربية لديها قدرات بشرية هائلة وعسكرية لا يستهان بها. وبالتالي هذا التصريح ليس بريء من أردوغان، وأنا كما قلت لست موجودا في القاهرة ولا في أنقرة، ولكني على يقين أن هناك مفاوضات بين الأتراك والمصريين، لأنه إذا دخلت مصر إلى هذا الحلف هذا يعني أن إسرائيل طوقت ليس فقط من الجهة الجنوبية بالجيش المصري، إنما هناك الباكستانيين، هناك الأتراك، هناك السعوديين، هناك المصريين، هناك القطريين. هذه مشكلة ستكون بالنسبة لإسرائيل، يعني تحدث عنها نتنياهو وقال أننا سنواجه في المرحلة المقبلة محور سني راديكالي. هذه الجبهة أكاد أقول أنها ستفتح، هكذا تحدث قبل أكثر من شهرين، وهذا الكلام مهم، وهذا الكلام بالنسبة للإسرائيليين يعني أعاد بهم إلى الوراء، وبدأوا يشكلون حلف مع اليونان ومع بعض الدول الأخرى بأن إسرائيل لن تكون قادرة على مواجهة هذا الحلف إذا ما اعتدت على مصر أو على الأردن أو على أي دولة من دول التي شكلت هذا الحلف.
1: دكتور نزار نزال، الخبير في قضايا الصراع، كنت ضيفا كريما علينا في ملفات ساخنة، شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتنا.

0: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.
1: لازلنا مستمرون في ملفات ساخنة، وينضم إلينا الآن المحلل السياسي السعودي مبارك العاتي. سيد مبارك، وبعد التحية، ما هو الهدف من توقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية دفاع مشترك في هذا التوقيت تحديدا، وما الذي تريد كل دولة أن تحصل عليه من هذه الشراكة؟
2: بكل تأكيد أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعت يوم أمس بجوار الكعبة المشرفة تدخل المنطقة منعطف جديد هدفه تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأن تسهم دول المنطقة في قيادة كل مجهود سياسي أو حربي أو عسكري لصالح حماية المنطقة وأمنها واستقرارها ومنع التدخلات والاستقطابات الإقليمية. ثم أيضا أن هذه الاتفاقية ستأتي على ردع أي اعتداء سواء دولي أو من خلال التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود أو الأنظمة الخارجة عن إطار القانون الدولي، بمعنى أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية ردع ودفاع أكثر من أن تكون اتفاقية حرب أو توسع أو تخطي الحدود. نصت الاتفاقية بشكل واضح على أنها اتفاقية ردع تتدخل عندما تستدعيها أي دولة من الدول الثلاث عندما تتعرض لخطر داهم غزو أو تهديد عابر للحدود.
1: وما دلالة إعلان هذه الاتفاقية في ظل ما تشهده المنطقة من توتر؟ هل يمكن اعتبارها رسالة ردع موجهة إلى أطراف بعينها، أم أنها محاولة لإعادة ترتيب الأمن الإقليمي؟
2: دعني أوضح هنا قضية مهمة جدا، بأن توقيع الاتفاقية لم يكن وليد الظرف السياسي الذي الحاد الذي تعيشه المنطقة حاليا، لأنه جرى التفاوض والإعداد لهذه الاتفاقية طوال الخمسة أعوام الماضية، بمعنى أنها كانت مسار طرح ومفاوضات وبحث من الدول الثلاث إلى أن توجد بتوقيع اتفاقية دفاع مشترك بين السعودية وباكستان، ثم أيضا بعد أن اقتنعت تركيا بعد أن أخذت وقتها في دراستها انضمت لهذه الاتفاقية يوم أمس. هذه الاتفاقية بالفعل هي اتفاقية إطارية لحفظ أمن المنطقة تحديدا، وأيضا منع الاستقطابات الإقليمية والدولية والتحالفات التي كانت قد يعني أنت منها المنطقة دون أي فائدة، مع التأكيد على أن هذه الاتفاقية ليست بديلا لأي اتفاقية أخرى وليست بديلة لأي التزامات من الدول مع الدول الأخرى، كما أنها لا تعني أن هذه العلاقات الثلاثية لن تكون على حساب علاقات أخرى. وهذه الاتفاقية أيضا ليست اتفاقية لا دينية ولا مذهبية ولا طائفية، الهدف هي اتفاقية أمنية لدرء الأخطار عن المنطقة ومساعدتها ومساعدة دول المنطقة أيضا في حفظ أمنها واستقرارها ومقدساتها ومكتسباتها.
1: الاتفاق يقوم على مبدأ أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث سيعد هجوما عليها جميعا، لكن هل يعني ذلك التزاما عسكريا تلقائيا بالدخول في أي حرب، أم أن لكل دولة هامشا في تحديد طبيعة ردها؟
2: من الواضح أن الاتفاقية تنفذ حالا إذا طلبتها أحد الدول، في حين تعرضت أحد الدول لأي غزو أو هجوم وجودي عابر لحدودها، بكل تأكيد أنها هي من يقرر هل تستدعي تنفيذ هذه الاتفاقية من عدمها. في حال طلبتها أحد الدول أعتقد أنها ملزمة لكل الدول بأن تلبي النداء وتلبي دعوة هذه الدولة. من يقرر حجم الخطر الذي تتعرض له الدولة هي الدولة ذاتها، ومن ثم تنظر هل تستدعي تنفيذ هذه الاتفاقية من عدمها، بمعنى أن هذه الاتفاقية ملزمة لكل الأطراف الثلاثة ولا تترك لي الدولة أن تقيم هل أدخل في هذه المعركة النظير لأن أرتبط باتفاق مع دولة أخرى. الاتفاقية ملزمة لكل الدول الثلاث في حال تعرض أحدهما لأي عدوان عسكري غاشم عبر الحدود، وطلبت هذه الدولة تفعيل الاتفاقية فإنها ملزمة للجميع.
1: ولماذا لم تنضم دول عربية محورية مثل مصر والإمارات إلى الاتفاق حتى الآن؟ وهل يعكس ذلك اختلافا في الرؤية بشأن شكل النظام الأمني الذي تحتاجه المنطقة؟
2: ليس بالضرورة أن تنضم مصر وليس بالضرورة أن تنضم أي دولة أخرى. الأهم أن الدول الكبرى في المنطقة بكل مميزاتها وثقلها هي الآن من يتولى القرار السياسي والقرار العسكري. عندما تنظر للمملكة العربية السعودية وهي دولة المركز في العالمين العربي والإسلامي دينيا وسياسيا واقتصاديا، وتركيا وهي أحد وهي الدولة الثانية في حلف الناتو، باكستان هي الدولة النووية الأولى والوحيدة في العالم الإسلامي، أعتقد أن هذا التكامل هذه القوى مع الاقتصاد السعودي الذي يعد أحد أضخم الاقتصاديات العالمية وهو مع تركيا من ضمن مجموعة 20، بكل تأكيد أن تأثيرها سيتجاوز مسألة الرد العسكري لما هو أعمق من خلال التأثير الديني والتأثير الثقافي والتأثير الاقتصادي والاجتماعي. مسألة انضمام أي دولة لهذه الاتفاقية أعتقد أنه ليس مرفوضا بقدر ما أنه متروك للدول أن تقيم مدى قدرتها واستعدادها على تنفيذ مثل هذه الاتفاقية. مصر كانت حاضرة في بعض جلسات المفاوضات، لكن يبدو أن الأشقاء في القاهرة قيموا يعني ارتباطاتهم السياسية والعسكرية وأنهم لا يستطيعون تنفيذ متطلبات هذه الاتفاقية. ببقية الدول الصغيرة على الخليج العربي كأبوظبي وقطر والبحرين والكويت، بكل تأكيد أن السعودية معنية بأمن دول مجلس التعاون الخليجي بأن بصفتها عضوا في مجلس التعاون الخليجي، بكل تأكيد أن السعودية لن تتخلى عن مجلس التعاون، ويعني ستكون هذه الاتفاقية بالمناسبة مظلة يعني لحماية الخليج العربي وحماية المضايق المالية المائية، خصوصا أن باكستان وتركيا هما أيضا أعضاء في الحلف الدفاعي البحري الذي أعلنت المملكة العربية السعودية وانضمت له 14 دولة من بينها الأشقاء في جمهورية مصر. بمعنى أن هذه الاتفاقية سينعم بأمنها كل دول المنطقة.
1: أخيرا سيد مبارك، هل يعد هذا الاتفاق بديلا محتملا للمظلة الأمنية الأمريكية التي اعتمدت عليها دول الخليج لعقود، أم أنه في الواقع يمكن أن يعمل بالتوازي معها؟
2: يعني بواقعية لا يمكن الاستغناء حقيقة عن طبيعة العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والذي بنيت حقيقة منذ عقود، ولا يمكن التفريط في مثل هذه العلاقة الاستراتيجية المميزة التي تنعم بها السعودية مع الأصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية أو باكستان مع الولايات المتحدة الأمريكية أو تركيا أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية. ما ميز هذه الاتفاقية الثلاثية أن قادتها على علاقات راسخة وقوية ومتينة مع الرئيس الأمريكي، وعلاقات قوية بين دولهم وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك ليس من الواقع ولا من العقل حقيقة أن تنوب هذه الاتفاقية عن أي علاقات استراتيجية تحديدا مع الولايات المتحدة الأمريكية التي يطمح المجتمع الدولي بأكمله لإقامة علاقات مميزة معها. أعتقد أنها ستتكامل وستحتاج هذه الدول للتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا أيضا أنه سمو وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان كان في واشنطن والتقى القيادات الأمريكية قبل توقيع هذه الاتفاقية، بمعنى أنه ربما أن يكون قد أطلع الولايات المتحدة الأمريكية على حقيقة هذه الاتفاقية ونواياها، وأنها بالفعل ستسهم مع الجهود الأمريكية في تحقيق الأمن والاستقرار، خصوصا أن استراتيجية الرئيس الأمريكي قائمة على تقوية الدول الأقليمية للإسهام في حفظ أمنها وأمن الدول المجاورة لها.
1: المحلل السياسي السعودي مبارك العاتي، كنت ضيفا كريما علينا في ملفات ساخنة، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من ملفات ساخنة، للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
0: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
3: برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
4: حلقة جديدة من قوانين الاقتصاد أبدأها بالعناوين. العراق والأردن ومصر يتفقون على تفعيل آلية التعاون الثلاثي لتعزيز التكامل الاقتصادي وأمن الطاقة. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوري أكثر من 10% ويدعو لإصلاحات مصرفية عاجلة. روسيا تدرس إنشاء ممر للسكك الحديدية يربطها بالمحيط الهندي كخيار استراتيجي بديل عن هرمز والبوسفور. أكد العراق والأردن ومصر أهمية تفعيل آلية التعاون الثلاثي لمتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة ولا سيما في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والطاقة بما يشمل مشاريع النفط والربط الكهربائي. لبحث هذا الموضوع ينضم إلينا عبر زوم رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الدكتور عبد المنعم السيد. أهلا بك دكتور في برنامج قوانين الاقتصاد. أهلا بك. يعني العراق والأردن ومصر اتفقوا على تفعيل آلية التعاون الثلاثي في المجال الاقتصادي، مشاريع مشتركة، قطاعات اقتصادية استثمارية وصناعية وطاقوية. ما أهمية هذا التحالف الاقتصادي خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تهدد اقتصادات الدول العربية؟
5: بداية مصر والأردن والعراق بينهما عدة اتفاقيات اقتصادية، يمكن آخرها كان في عام 2019، ويمكن وكان منبثق منها عدة لجان لمتابعة كثير من المشروعات. توقف هذا الموضوع أو يعني تباطأ الجهود التي تمت نتيجة أزمة كوفيد-19 ثم الأزمات والحروب الموجودة في المنطقة والتي أدت بالطبع إلى تباطؤ حركة التعاون الاقتصادي الإقليمي ما بين مصر والأردن والعراق. ده من ناحية بداية التفعيل والاجتماع اليوم هو عودة لوجود لجان لعملية التنسيق المشترك، خاصة أن هناك الآن حتمية لعمل التعاون المشترك ما بين الثلاث دول، لا سيما في ظل الظروف والاضطرابات الموجودة الجيوسياسية الموجودة في المنطقة. ويمكن كان هناك اتفاق ما بين الثلاث رؤساء وزراء الذي تم عقد اجتماع اليوم على ان يكون هناك نوع من انواع التهدئه، الاتفاق السياسي على وجود تهدئه في المنطقه، ولا بد من وجود تهدئه وعوده الحياه من جديد لمضيق هرمز. لكن لو عدنا الى الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها، هو ان يكون هناك عوده عده مجالات وعده عوده العمل في عدة قطاعات. يمكن تم الاتفاق على من قبل لو الربط الكهربائي ما بين مصر والأردن والعراق. اليوم ما بين مصر والأردن في ربط كهربائي بالفعل، ربما الخط ما بين الأردن والعراق هو محتاج إلى تفعيل واستكمال بعض مشروعات البنية التحتية. عمل المشروعات المشتركة لا سيما نحن نتحدث عن ثلاث دول عدد السكان لديهم يتجاوز 170 مليون نسمة، وبالتالي يكون هناك مجتمع استهلاكي كبير. أيضا وجود التنوع في عملية التمويل العراق
4: لديها سؤال عنه، يعني ثلاث دول عربية لكل دولة إمكانيات وطاقات.
5: صحيح.
4: هذا التكامل الاقتصادي يا دكتور.
5: التكامل الاقتصادي يعني واضح جدا في الثلاث دول. احنا نتحدث عن العراق لديها مخزون كبير من النفط. العراق تعد ثاني أكبر احتياطي نفطي على مستوى العالم، وتأتي في المنطقة الثانية بعد في منطقة الشرق الأوسط بعد السعودية. أيضا لديها الإمكانيات ورؤوس الأموال، بالإضافة إلى الأردن أيضا لديها الإمكانيات وربط الجسدي الكبير، وأنها تربط ما بين دول الشام وبين دول الخليج ما بين مصر. مصر لديها الإمكانيات البشرية والأيدي العاملة الماهرة، بالإضافة إلى إمكانياتها في عمل المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية. ولديها من الملفات سواء كانت القطاعات الصناعية وقطاع البنية التحتية والمطارات التي تؤهلها لعمل مشروعات. ويمكن ده كان حدثنا أن هناك مشروعات، أن مصر النهاردة هناك إعادة اتفاق ما بيننا وبين العراق على ما يطلق عليه إعادة إعمار أجزاء كبيرة من العراق، ويكون هناك تفعيل بالشركات المصرية لعمل هذه المشروعات. أيضا الربط المائي ما بين البصرة وما بين الأردن أيضا أعتقد أن ده يكون في مصلحة البلدين، بالإضافة لعمل مشروعات سواء كانت مشروعات طاقة متجددة. النهاردة احنا بنتحدث عن أزمة الطاقة، ويمكن ده ملف رئيسي جدا، وأعتقد ده كان أحد الحوافز المهمة لعقد هذا الاجتماع، أن يكون بسبب أزمة الطاقة العودة إلى الربط الكهربائي للتخزين الكهربائي على
4: يعني ضمان أمن الطاقة لهذه الدول طبعاً يا دكتور.
5: طبعا ده مهم جدا أن يكون هناك تعاون في أمن الطاقة، خاصة في ظل الظروف الحالية. أيضا الربط النفطي ما بين العراق والبصرة تحديدا، وما بين الأردن وما بين الأردن ومصر، أعتقد محتاجين هذا الموضوع. إحنا النهاردة السعودية ودول الخليج بتصدر النفط أو جزء كبير من النفط بعد أزمة مضيق هرمز عن طريق سومد، عن طريق الخط المصري، ويمكن هو مستوفي أكثر من 25-30% فقط من حجم الصادرات النفطية لدول الخليج خاصة السعودية. ولكن إذا كان هناك ربط آخر ما بين العراق والأردن ومصر، أعتقد هيكون في سبيل وتشجيع موضوع الطاقة، وموضوع أن يكون هناك تقليل لكلفة الطاقة الحالية. النهاردة احنا بنتكلم على سعر النفط، برميل النفط تجاوز أو تحديد ما بين 30 إلى 100 دولار، وأعتقد هذا رقم مبالغ فيه، وبيؤثر بشكل كبير على التضخم وزيادة الأسعار وكلفة الإنتاج على مستوى العالم كله. فأعتقد عودة المصنعات، أيضا المصنعات والقطاع الأدوية من القطاعات التي يعني يبدو التعاون فيها جليدا وواضحا، لأننا في الإمكانيات والحصول في مصر والعراق والأردن تستطيع أن يكون هناك طاقات دوائية وإنتاج دواء عالمي وإنتاج دواء وفرا لمتطلبات العالم والمنطقة العالمية بشكل جيد. فقطاع الخدمات اللوجستية أيضا، خاصة أن مصر تمتلك بمصر وهو من أكثر المناطق الملاحية، وأيضا وجود الأردن بجوارنا ووجود العراق، أعتقد ممكن تتعامل خدمات لوجستية وطرق ما بين طرد الدول، تمكين تعريض النقل الجوي أيضا النقل البحري والمائي.
4: يعني هو يمكن أن يكون بحث عن طرق بديلة بسبب إغلاق هرمز، ربما الدول العربية تبدأ بفتح طرق برية، ما يعني رأينا العراق ينقل النفط عبر سوريا مثلا، اليوم بين مصر والأردن أيضا هناك ربما شبكة لوجستية تنضج اليوم.
5: بيننا وبين الأردن شبكة ربط كهربائي، وبيننا وما بين الأردن النهارده شبكة ربط لوجستي ونقل تجري ما بين البلدين. وأعتقد الربط الذي تصل بيننا ما بين عمان والبصرة، أعتقد هيساعد الدولة أو ثلاث دول على إيجاد نبيذ الكهرباء، تقسيم الكهرباء، أمن الطاقة بشكل كبير. أهم القطاعات بنتحدث عن قطاع الطاقة، بنتحدث عن قطاع التعدين، بنتحدث عن قطاع الخدمات الإنسانية، عن قطاع الصناعات، وأيضا الزراعة، لأنه هذه الدول تنتمي مصر تحديدا والعراق لديها الأراضي الزراعية، وتحتاج فقط إلى رؤوس أموال، تحتاج إلى نواب، تحتاج إلى إضافة الفلوس لعمل ملف زراعي وقطاع ونمو في هذا القطاع بشكل ثاني.
4: نعم. أيضا يا دكتور، كما تعلم مصر في تحالف بريكس الدولي، اليوم هذا التعاون بين مصر والعراق والأردن كيف يتيح أيضا للعراق والأردن الخروج عبر النافذة المصرية إلى التحالفات الدولية؟
5: ده بكل تأكيد مصر ممكن خلال العشر قرارات الماضية وقعت أكثر من مصرية بينها اتفاقية ما بين مصر وروسيا تحديدا في الأطلاق عليه الحراك الاستراتيجية ما بين مصر والصين، وأيضا التحالف الدويتش مارسي بن أرتوردين. وأعتقد هذا التحالف بيتيح لدولة المصرية إنه أي منتجات تدري إنتاجها سواء داخل الدولة المصرية أو بتعاون وجود الدولة المصرية هيتم مصر لعدة دول وعشر دول بدون جمارك، بدون قواعد ديمقراطية، بدون ضرائب سهولة. بتقول أيضا التعاون في العملات المحلية بعيدا عن هيمنة وسيطرة الدولار، ده شيء مهم جدا. فأعتقد وطنة العراق والأردن في التعاون مع مصر في تصنيع وكالة أدوية، صناعات زراعية، صناعات غذائية، أعتقد أن الاتفاقات هيكون لها مستقبل للتطبيق وفتح آفاق وأسواق جديدة في كثير من الدول بعملات محلية وأيضا من خلال التعاون المصري مع الأردن والعراق.
4: نعم، شكرا جزيلا لك رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الدكتور عبد المنعم السيد، كنت معنا عبر زوم. شكرا لك. شكرا يا دكتور. توقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز نمو الاقتصاد السوري نسبة 10% خلال العام الحالي، في مؤشر على تسارع وتيرة التعافي بسبب تحسن الزراعة وإنتاج النفط والغاز وتوفير الكهرباء. للخوض في تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا عبر زوم من دمشق المحلل الاقتصادي الدكتور عمار يوسف. أهلا بك دكتور عمار معنا في قوانين الاقتصاد.
6: أهلا بكم.
4: أبدأ من توقعات صندوق النقد الدولي، يتوقع نمو الاقتصاد السوري خلال هذا العام بنسبة 10%، يعني ما سبب هذه التوقعات؟ إلى ماذا ارتكز الصندوق برأيك؟
6: غالبا هو مرتكز على شيء له علاقة بالإحصائيات الحكومية اللي عم بيوزعوها أو عم بيبعتوها الحكومة أو عم تنشرها الحكومة السورية بهالفترة هاي للمجتمع الخارجي، خاصة بهالوقت هذا عم بيحاولوا جذب كمية كبيرة من الاستثمارات الاقتصادية، الإيحاء بأنه سوريا هي عبارة عن دولة أصبحت الآن وضع الأمني ممتاز فيها، قابلة للاستثمار الاقتصادي، قابلة لجذب رؤوس الأموال الخارجية لتأمين فرص عمل للمواطنين السوريين ضمن نطاق إعادة الأعمار. فتصدر عن الجهات الاقتصادية السورية مجموعة من الأحصائيات، هاي الأحصائيات بيعتمد البنك الدولي على تحديد أنه هل هو قابل أم غير قابل، هل هي مناخ استثماري قابل أم غير قابل، خلينا نسميها هل هو قابل أم غير قابل لإعادة الإقلاع بالاقتصاد السوري، جزاء التسمية بالموضوع هذا.
4: أيضا دكتور عمار، يعني القطاعات اليوم السورية هل عادت إلى العمل بشكل فعال في الاقتصاد أم أنها ما زالت تحتاج إلى الدعم للمساهمة بشكل أكبر في إنعاش الاقتصاد السوري؟ يعني ما هي القطاعات التي يجب أن يتم التركيز عليها ودعمها؟
6: هلأ شوفي، حقيقة إذا بدنا نكون شفافين، لا لسه ما صار الإقلاع بالاقتصاد بالشيء المقبول والمطلوب حاليا، لسه أنا لحد الآن عم نلملم بقايا الدمار اللي كان موجود بالاقتصاد السوري على مدى 14 أو 15 سنة أو 16 سنة السابقة. فلا لسه ما حققت الاقتصاد السوري درجة من التعافي اللي بتخليه جاذب للاستثمار الخارجي. الحقيقة بدنا نبلش، إذا لابد من إيجاد خارطة طريق حقيقية وفعلية لإعادة الإقلاع بالاقتصاد السوري. لعل أهم شيء بالاقتصاد السوري هو الاقتصاد الزراعي، الزراعة في سوريا، ونحن بنعرف أن سوريا هي بلد زراعية، فبدون دعم للزراعة وبدون دعم للصناعات المتعلقة بالزراعة فنحن أمام قطع للسلاسل الاقتصادية الموجودة بسوريا، وبالتالي لا يمكن أنه ننتج شيء أو نعيد إقلاع الاقتصاد السوري إذا ما دعمنا الزراعة بداية، وهي القطاع الأهم. دعم الزراعة بيتم من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج بالنسبة للمزارعين، تأمين حوامل الطاقة بالنسبة للمزارعين، لا تبلش عجلة الإنتاج تدور، لأنه وقت اللي بتدور عجلة الإنتاج الزراعي فنحن أمام تحقيق دوران بعجلة إنتاج صناعي متعلق بالزراعة، بعد صناعي بعدها مندخل بقطاع الخدمات وقطاع السياحة وقطاع الاستثمارات الثاني. لكن نبلش مباشرة بقطاع الاستثمارات مثل ما عم بيساووا هلأ فهذا شيء غلط 100%. خلينا ندعم القطاع الزراعي وبعدين تحصيل حاصل العملية. وأنا رأيي كان لازم يبلشوا بدعم القطاع الزراعي من أول يوم بالتحرير اللي يتجهوا مباشرة صوب الزراعة. بكل أسف لحد الآن نحن ما توجهنا صوب الزراعة. في عنا كم عدد هائل من المواطنين الموجودين بخارج بمخيمات النزوح اللي موجودة بالشمال. هدول لازم كانوا يرجعوا على أراضيهم خلال ثلاثة أيام، خلال شهر أو شهرين من بداية التحرير، ليرجعوا يتحولوا من قوة مستهلكة إلى قوة منتجة، خاصة أنه كلياتهم هدول مزارعين وممكن تأهيل الأراضي تبعهم، وممكن ببعض الدعم الحكومي نتخلص من التكاليف تبع اللي عم بالعكس يصيروا منتجين بدل ما يكونوا مستهلكين لهالموضوع هذا. فالزراعة هي الأساس بكل شيء، بعد الصناعات المتعلقة بالزراعة، بعدين الصناعة، آخر شيء المفروض ندخل بموضوع السياحة وموضوع القطاع الخدمات اللي هو قطاع ما رح يكون بانه منتج وغير قادر على إعادة الإقلاع بالاقتصاد السوري.
4: نعم، بالمقابل مرفأ لاذقية بحسب الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية ارتفعت مؤشراته التشغيلية هذا العام بشكل ملحوظ وإيجابي، ما العوامل التي ساهمت بذلك يا دكتور عمار؟ هل هو ما يحدث اليوم من توترات جيوسياسية بخصوص مضيق هرمز والتوجه نحو سوريا مثلا؟
6: هلا حقيقة هني الشغلتين اللي رفعوا هالمؤشر هذا بالنسبة لمرفأ اللاذقية أو المرافق السورية بشكل عام، إغلاق مضيق هرمز وتوجه العالم كلياته لاستعمال الطريق البري اللي موجود لميناء اللاذقية، خاصة دول الخليج صار الوجهة الأساسية هي الطريق البري المتعلق بين الأردن وبين سوريا، لنوصل فيه عن طريق تركيا أو عن طريق البحر لأوروبا. هاي ناحية واحد. ناحية اثنين، في أحيانا تقارير بتكون مقارنة بالعام الماضي مثلا أو مقارنة بالسنة اللي قبلها، فأكيد السنة الماضية والسنة اللي قبلها كانت كتير سيء الوضع بالنسبة لموضوع المرافق وموضوع التداول والتبادل التجاري والتبادل من خلال المرافق السورية. فإذا بدنا نقارنها مع هذيك الوقت فنحن أمام لا، ما هي تحسن على الإطلاق بأي شكل من الأشكال. لكن إذا بدنا نبلش فيها على مستوى معادل، خلينا نقول معادل حسابي لما قبل الثورة، وخلال ما قبل الثورة بثلاث سنين أو أربع سنين امتداد فترة الثورة وجدنا معادلة حسابية بين هدول كلياتهم، لا منلاقي إنه ما أنا بالمستوى المطلوب اللي هو كان بهذاك الوقت أو ضمن هالمعادل هذا. فهدول الناحيتين هن اللي عم يرفعوا موضوع الموانئ بسوريا.
4: ذكرت حضرتك الزراعة، ذكرت أهمية هذا القطاع كانطلاق لدعم الاقتصاد السوري، بالوقت الذي يعني ما زال هذا القطاع يحتاج إلى الكثير من الدعم، تأتي إسرائيل وبحسب تقرير رسمي رش المناطق السورية الزراعية بمبيدات حشرية قاتلة قضت على الزيتون، على القمح، على المحاصيل الزراعية في المناطق الجنوبية. يعني اليوم أمام كل هذا الصمت العالمي أمام هذه الممارسات سيضغط بكل تأكيد ذلك على القطاع الزراعي، كيف يمكن أن تعالج الحكومة السورية هذه المسألة؟
6: هلا في مثل بيقول لك عدو جدك ما بيودك، فنحن يعني مع الكيان الإسرائيلي دائما نحن أعداء، في عداوة معينة ولا يمكن تتحسن العداوة. فهن بيحاولوا قدر الإمكان يحاربوا السوريين حتى بلقمة عيشهم، حتى بالأكل والشرب تبعهم. وأكبر مثال على ذلك مثلا منابع المياه، وقت اللي بيقطعوا منابع المياه، وقت اللي بيدخلوا على مناطق معينة وبيدمروا البنى التحتية، وقت اللي هاي الموضوع الرش المبيدات الزراعية هو بيقول لك انه رش هاي من شان الأعشاب الضارة ومن شان الحشرات، بينما هي بتدمر الأرض حتى ما يطلع فيها شيء بالمستقبل. فخلال الفترة هاي معلش نحن بأقصى درجات، خليني بكل أسف سميها أقصى درجات الضعف، فلا يمكن فينا نساوي شيء خلال هالفترة هاي.
4: ولكن
6: بسوريا
4: ممكن نقل هذه المحاصيل زراعتها بأماكن أخرى من سوريا لتعويض هذه المناطق، لأنه مناطق شاسعة هي رشت فيها المبيدات.
6: عزيزتي أساسا نحن في عنا مشكلة بالزراعة، يعني بالمناطق اللي لازم ينزرع فيها بكل أسف نتيجة الظروف الاقتصادية بالنسبة للمزارعين أو نتيجة الظروف الاقتصادية بالنسبة للحكومة وبالنسبة للدولة بشكل عام بضمن اقتصاد مدمر على مدى سنوات طويلة. بكل أسف المناطق اللي يجب زراعتها ما عم نزرعها خلال الفترات الماضية، فما بالك أنه ننقل زراعة من مكان إلى مكان آخر. بعدين في مواضيع في أساسيات بالزراعة، أنه هي المنتج مثلا المزروعات هي في إلى بيئة معينة هي الصالحة أو الوحيدة الصالحة لتعطي الإنتاجية الحقيقية، لكن بكل أسف إذا نقلناها على غير منطقة ما رح تعطي الإنتاجية وما رح تكون اقتصاديا مقبولة مثل ما هي مزروعة بها المنطقة هي. فهي عبارة عن حرب بلقمة العيش للسوريين.
4: أيضا الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع تحدث عن خطط للدولة وللحكومة يعني تنموية شاملة في دير الزور والمنطقة الشرقية. ما أهم المشروعات برأيك التي يمكن أن تنهض بهذه المنطقة؟
6: الأساس في هذه المناطق هي سلة سوريا الغذائية، يعني نحن هذه المنطقة هي ما يمكن تسميتها أنه أمان الغذائي والأمن الغذائي لسوريا. فأتمنى أنه يكون التوجه هناك دائما صوب الزراعة، الدعم يكون صوب الزراعة، صوب إعادة تأهيل مشاريع الري، صوب تأمين مستلزمات العمل الزراعي بالنسبة للفلاحين، إعادة المهجرين لأراضيهم بأكد عليها هي الناحية، إعادة نازحين إلى أراضيهم لتحويلهم لقوة منتجة. فأي شيء صناعة مطلوبة، الموضوع التبادل التجاري كمان مطلوب، كلياته مطلوب، لكن المطلوب الأساسي بمنطقة الشمال الشرقي في سوريا هي الموضوع الزراعي ثم الزراعي ثم الزراعي. سلة الغذاء الوحيدة والأكل والشرب هو من هالمنطقة هي. فبتمنى أنه يكون التوجه دائما صوب المشاريع الزراعية والزراعة منتجة خاصة بالوقت القادم المرحلة القادمة، لأنه نحن راح نواجه مشكلة غذاء على المستوى العالم كلياته، راح نواجه مشكلة غذاء، فاللي عنده الغذاء فهو بعتقد أنه ملك الاقتصاد خلال الفترات القادمة.
4: فعلا خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية التي أثرت بشكل كبير على الإمدادات وسلاسل الإمداد، يعني البحر الأسود شبه مغلق، هرمز، باب المندب ربما، وأيضا بحر قزوين، يعني الكل
6: البشرية قد تكون أمام فترة جوع يعني في المرحلة القادمة. فنيال اللي فيه أمن أكله وشربه على الأقل، الأكل هو الأهم يعني الحاجة الأساسية ضمن الزمن القادم أو ضمن السنوات القادمة.
4: نعم، شكرا جزيلا لك المحلل الاقتصادي الدكتور عمار يوسف، كنت معنا من دمشق، شكرا لك.
6: شكرا للاستضافة، تشرف.
4: دعا نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين إلى ضرورة دراسة إنشاء ممر للسكك الحديدية يربط روسيا بالمحيط الهندي كخيار استراتيجي بديل في حال تعرض الملاحة في مضيق البوسفور أو مضيق هرمز لأي مخاطر تهدد حركة الشحن والإمدادات الروسية. وللخوض في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد الزائر في جامعة موسكو الحكومية الدكتور نور ندى. أهلا بك دكتور نور معنا في برنامج قوانين الاقتصاد. أبدأ من هذه الدعوة الروسية لإنشاء ممر للسكك الحديدية يربط روسيا بالمحيط الهندي، يعني ما الرؤية الاستراتيجية لروسيا من تنفيذ هذا المشروع برأيك؟
7: أولا أهلا بك وبالسادة مستمعي راديو سبوتنيك. في الحقيقة إن هذه الدعوة الروسية، أو خلينا نقول هذا المشروع الروسي، بيحمل دلالة استراتيجية في ظل رغبة أمريكية واضحة في السيطرة على الممرات المائية. لو بصينا إلى ما يحدث في مضيق هرمز، لو بصينا ما يحدث في جبل مندب، لو بصينا ما حدث في بنما أو محافظة السيطرة على جرينلاند، واضح أن جزء أهم من استراتيجية الإدارة الأمريكية الحالية هي السيطرة على المضايق أو الممرات المائية. وده اللي خلينا نتحدث، البعض كان متخيل أن العصر القادم سوف يكون يعني صراع على الماء أو صراع على مصادر الطاقة، لكن واضح أن الأولويات قد تم تعديلها في ظل إدارة أمريكية متغطرسة بتكشف أسوأ ما في النظام الرأسمالي من إسرائيل، ومحاولته للسيطرة على الممرات المائية. ما يتم في العالم الآن نظرة واسعة هو صراع أو حرب الممرات المائية، وبالتالي دعوة روسيا البحث عن بديل هو بديل لوجيك جدا ومنطقي. أنا أعتقد أن ده هيخفف الضغوط ويخرج روسيا خارج هذه الضغوط، ومش روسيا بس، أعتقد أن كل دول العالم أصبحت تبحث عن البدائل. حتى المملكة العربية السعودية في توزيعها للنفط بدأت تشغل خط شرق غرب بحيث تبقى قريبة من قناة السويس بعيدا عن باب المندب. أنا أعتقد أن الفترة الجاية هيبقى فيه مشاريع من هذا القبيل يعني، وعشان كده الطلب على أنابيب نقل النفط والغاز ومشاريع النقل عبر الأنابيب قد يأخذ حيز واستثمارات ضخمة في المرحلة الجاية.
4: نعم دكتور ندى، يعني روسيا اقترحت أن تنضم تركمانستان وإيران وأفغانستان وباكستان لهذا المشروع، ما الفائدة العائدة على هذه الدول؟
7: يعني واضح أن روسيا بتبحث عن شراكة استراتيجية، خاصة أن هذه الدول هي نقط تماس على الخط المزمع إنشاؤه، وبالتالي هي حريصة على أنها تصنع تحالف اقتصادي ويعني خلينا نقول لوجيستي أوروآسيوي، وأعتقد أن ده جزء من الخطة الروسية القادمة. ويبدو أن في رأس المخطط الروسي أن الصراع مع الغرب لن ينتهي بهذه السهولة، ولكن هناك في أبعاد أخرى لهذا الصراع قد تأخذ أشكال يعني اقتصادية تأثر بشكل مباشر على الاقتصاد الروسي وعلى مستوى حياة الروس.
4: يعني نحن أمام خارطة استراتيجية لوجستية جديدة في العالم ككل؟
7: صحيح، ده مش هل، هذا ليس سؤال، يعني أستطيع أن أؤكد أن مثل هذه المشاريع سوف تقلل الأهمية النسبية للمضايق والممرات المائية بخلق ممرات بديلة ومنافسة بعيدة عن الهيمنة والسيطرة الأمريكية. حتى مضيق البصورة من هو ما فيش مشاكل في أمام روسيا للعبور ولا لأي دولة، ولكن يعني زي ما قلنا قبل كده أن المتغطي بالغرب أريهن، وبالتالي لا يحك زهرك مثل زهرك، وبالتالي الروس الآن الدرس الضخم يعني اللي أخدته الإدارة الروسية من الأزمة الحالية سواء الحصار أو المقاطعة الاقتصادية، الدرس الضخم الذي تلقته الإدارة الروسية هي أن تعتمد على قدراتها وعلى حلفائها وعلى تحالفاتها وعلى إمكانياتها الذاتية، وعشان كده الدعوة إلى هذا الخط الجديد اللي هو تقريبا بيقلل الاعتماد على الخطوط التقليدية، وخاصة نحن شايفين الآن يعني حجم الناقلات وحجم السفن التي تهاجم في عرض البحر في أماكن كثيرة من العالم. يعني النهاردة العالم يبحث عن بدائل لنقل النفط والغاز والبضائع، عشان كده أنا متوقع أنه ممكن جدا أن خطوط السكك الحديد تشهد نموا وتطورا تكنولوجيا ضخما، رغم أن أنا أشك أنها تستطيع أن تغطي يعني الكباستي أو الطاقة، طاقة النقل اللي توفروا لنا الممرات المائية. يعني مركب واحدة ممكن تشيل حمولة 500 قطر أو 1000 عربية قطر، وبالتالي يعني المقارنة ضخمة. يعني هل هذه البدائل سواء الخطوط أي البدائل اللي بتقدمها روسيا أو حتى خطوط السكة الحديد ممكن تبقى بديل؟ ما أعرفش، نحتاج إلى دراسة لذلك، لكن الاقتصاد العالمي يتجه إلى طريق مسدود بفضل غطرسة يعني عدم مسؤولية الإدارة الأمريكية الحالية.
4: أستاذ الاقتصاد الزائر في جامعة موسكو الحكومية الدكتور نور ندى، شكرا لك على هذه المشاركة. نهاية هذه الحلقة من قوانين الاقتصاد، إلى اللقاء.

0: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
2: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
1: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
2: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
1: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين زورونا على موقعنا الإلكتروني
2: arabic.sputniknews.com.
1: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: إلى اللقاء.
3: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان بننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
4: التفاف إيران على العقوبات الأمريكية يكلف قطاعها النفطي مليارات الدولارات.

0: مساء الخير. بينما قيل في روما وما سرب من كواليسها وما قد يحمله قريبا الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إلى بيروت، يبدو أن المرحلة المقبلة لن تكون مرحلة مفاوضات فقط، بل هي مرحلة كشف واختبار. بمعنى آخر، من المفترض أن تنتقل مفاعيل روما 2 من طاولة التفاوض نحو التنفيذ، والمهلة تصل إلى نحو شهر، وهي الفترة الفاصلة مع روما 3 التي رحل موعدها إلى أيلول المقبل. من هنا تكتسب العودة المرتقبة لكليرفيلد أهمية استثنائية، بعدما باتت لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار أمام مهمة اختبار المناطق النموذجية وتنفيذ الترتيبات الأمنية على الأرض. على خط موازن وفي وقت يستمر التصعيد الإسرائيلي جنوبا، كشفت مصادر أمريكية للأم تي في أن توقعات الوفد اللبناني بأنه سيعود من روما محققا انسحابا إسرائيليا من الأخيام وبنت جبيل ليس واقعيا في هذه المرحلة، علما أن أعضاء الوفد ذكروا 79 مرة كلمة بنت جبيل خلال اجتماعات روما. إقليميا وبالتزامن مع مفاوضات مضيق هرمز واتفاقية مكة بين السعودية وتركيا وباكستان، يدخل الشرق الأوسط مرحلة جديدة من الصراع غير المباشر، في وقت تشهد المنطقة لحظة هدوء لالتقاط الأنفاس تتيح للجميع إعادة حساب تحالفاتهم واستعداداتهم لجولة جديدة من التصعيد المباشر أو عبر الوكلاء والأذرع. وأمام هذه التحولات، الانشغالات الداخلية في مكان آخر الأسبوع المقبل، فالعين على الجلسة العامة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وعلى جدول الأعمال ملفات دسمة على رأسها إلغاء عقوبة الإعدام وقانون العفو العام وإعادة هيكلة المصارف. الألغام لا تزال موجودة، فهل سترسم تفاهمات في المرحلة الفاصلة وتحديدا في ملف العفو العام ما يتيح للجلسة الانعقاد وإقرار جدول الأعمال، أم أن الأمور لم تنضج بعد؟ البداية من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تحولت إلى مسار غير موقع الدولة اللبنانية وشكل المواجهة. معنا من واشنطن الزميل أنطوني مرشاق. أنطوني، مساء الخير. بداية، ما الذي غيرته هذه المفاوضات فعليا؟
1: فادي، بحسب المصادر الأمريكية، المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لم تنهي النزاع نهائيا، لكنها غيرت طبيعة المواجهة. فقد أسهم المسار الذي دخلت فيه الدولة اللبنانية في منع توسع الحرب نحو بيروت وضحيتها، وخفض مستوى المواجهة من حرب مفتوحة على لبنان إلى ضربات أكثر موضوعية ومركزة على حزب الله، مع استمرار الخروقات والضربات في الجنوب. لكن فادي، ما الذي غيرته هذه المفاوضات فعليا؟ أولا، أعادت قرار الحرب والسلم إلى الدولة بعدما أصبحت المؤسسات الرسمية هي الطرف الذي يفاوض باسم لبنان على الأمن والانسحاب والسلاح. ثانيا، كسرت محرم التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل من دون أن يعني ذلك التطبيع. ثالثا، حولت شعار السيادة إلى خطوات قابلة للقياس من خلال انتشار الجيش وتفكيك البنى العسكرية والمناطق التجريبية والانسحابات الإسرائيلية المتدرجة. رابعا، أنتجت أول نتيجة ميدانية ولو محدودة تقوم على انسحاب إسرائيلي وانتشار الجيش وعودة الأهالي. خامسا، أنشأت آلية تمنع إسرائيل من أن تكون الخصم والحكم معا من خلال البحث في وجود جهة دولية مستقلة للتحقق من التنفيذ. سادسا، أعطت الجيش اللبناني دورا وموارد أكبر وفتحت المجال أمام زيادة المساعدات والتجهيزات الأمريكية. سابعا، ربطت إعادة الأعمار بعودة الدولة ومؤسساتها إلى المناطق التي يهيمن عليها حزب الله. ثامنا، رفعت مستوى العلاقة مع واشنطن وأعادت لبنان إلى صدارة الاهتمام في البيت الأبيض والكونغرس. تاسعا، فتحت الباب أمام دبلوماسية اقتصادية لا أمنية فقط، تشمل النقل والطاقة والاستثمار وإمكان استعادة طبعا قريبا الرحلات الجوية المباشرة. عاشرا، منحت لبنان مسارا مستقلا نسبيا عن إيران في معالجة ملفاته الأمنية والسيادية. 11، نقلت النقاش الداخلي من الشعارات إلى سؤال المسؤولية، من ينفذ، من يتحقق، وما الخطوات الإسرائيلية المقابلة. وإيجابيات هذا المسار لم تقتصر على مفاوضات روما، ففي واشنطن أفادت السفيرة أيضا ندى معوض تحركا دبلوماسيا مع الحزبين ساهم في الدفع نحو مشروع قانون أمريكي طويل الأمد لدعم الجيش وإعادة الأعمار. المشروع يخصص 200 مليون دولار سنويا لمدة 5 سنوات للجيش والقوى الأمن، مع إمكان رفع المبلغ إلى 300 مليون دولار سنويا إذا حقق لبنان تقدما في حصر السلاح بيد الدولة، كما ينص على إنشاء صندوق للأعمار والخدمات المدنية وفرض عقوبات على الجهات التي تمول حزب الله أو تعرقل مسار نزع السلاح. وبذلك يكون لبنان انتقل من مجرد ليس من المجرد مطالبة بالدعم إلى محاولة تثبيته ضمن مسار سياسي وأمني واقتصادي طويل الأمد، لكن النتائج لا تزال غير مكتملة فادي. الإسرائيل لم تنسحب كليا والضربات لم تتوقف، وحزب الله لم يوافق بعد على تسليم سلاحه، وهنا تعمل الإدارة الأمريكية والخارجية الأمريكية يوميا مع السفيرة ندى معوض لتحقيق الأهداف المطلوبة من الجانب اللبناني على الأرض. هذه الرسالة من واشنطن.
0: شكرا لك أنطوني.
2: إلى الميدان الجنوبي، الجيش اللبناني يعلن جرح 3 عسكريين أثناء تفكيك ذخائر غير منفجرة في زوطر الغربية، والتصعيد الإسرائيلي تجاوز القصف ليرقى إلى توغلات برية وعمليات تمشيط على أكثر من محور. كل التفاصيل في تقرير كيفن عبدو.
3: من النبطي إلى كفر شوبة مرورا بزوطر الغربية والمنصورة، يتواصل التصعيد الإسرائيلي جنوبا مع قصف مدفعي مكثف وتوغلات ميدانية جديدة يطبعان الواقع الميداني. ففي محيط النبطية استهدفت المدفعية الإسرائيلية تلة علي الطاهر بقصف مركز، في وقت طال القصف أيضا منطقة دوحة كفر رومان والنبطية الفوقة ومحيط موقع الدبشة. وعلى محور كفر شوبة المشهد لا يقل توترا، فمنذ ساعات الصباح الأولى توغلت دبابتان إسرائيليتان من نوع ميركافا باتجاه منطقة شميس، ترافقهما قوة من المشاة نفذت عملية تمشيط بالرشاشات. أما في زوطر الغربية فسجل توغل إسرائيلي نفذته قوة من المشاة تؤازرها ملالات وجرافة كبيرة. القوة وصلت إلى وسط البلدة فيما عملت الجرافة على رفع ساتر ترابي جديد على مسافة قريبة من الساحة. وفي الساحل طال القصف الإسرائيلي محيط بلدة المنصورة وأصاب عددا من المنازل والممتلكات. بين القصف والتحركات البرية يعكس المشهد الجنوبي ارتفاعا ملحوظا في مستوى الضغط الإسرائيلي على أكثر من محور، طارحا علامات استفهام حول حدود هذا التصعيد وإمكان اتساعه خلال الساعات المقبلة.
0: حياتيا شكاوى بالتهميش ونقص الخدمات تخرج من مخيم الضيل للاجئين الفلسطينيين، الام تي في تنقلها الى السفارة والانروا، فهل تتطابق الردود مع الواقع؟ تقرير جوزان الحاج موسى.
4: مخيم فلسطيني في قلب المتن، لكن حكايته تختلف عن معظم مخيمات لبنان. في الضي استقر لاجئون فلسطينيون كثير منهم مسيحيون هجروا من الجليل بعد نكبة 1948، واليوم يقول بعض من بقي منهم إنهم منسيون ويشكون من نقص في المساعدات والخدمات من الطبابة إلى المياه ومعالجة الصرف الصحي.
5: الانرو ما عم تساعدنا بالمدارس، غير عن الانرو انه هي مقصره معنا، انه مثلا بيقولوا انه السفاره بتمثل الفلسطينيه بلبنان او منظمه التحرير بتمثل الفلسطينيه بلبنان. شو قدموا لنا بالنسبه لمخيم الضيين؟ ماشي معلش، يعني كونه نحن مسيحيه ولا شو الموضوع؟ ليش تحت في عندهم كل مخيم 3-4 مدارس؟ في عندهم مستشفيات حدهم. بيقولوا لنا اذا بدكم تسجلوا بمدارس الانروا لانه هي الانروا مسؤوله عن هذا الموضوع، انزلوا تسجلوا تحت.
4: وضعت ام تي في شكاوى سكان مخيم الضيه امام السفير الفلسطيني في لبنان الدكتور محمد الاسعد. الاسعد نفى وجود اي تمييز بين الضيه وغيره من المخيمات ووصف هذا الكلام بغير الصحيح وغير الدقيق، واكد ان احتياجات المخيمات تتابع مع الانروا ولجنه الحوار اللبناني الفلسطيني، مشددا على ان الانروا هي الجهه الاساسيه المسؤوله عن الخدمات، فيما يبقى دور السفاره ومنظمه التحرير والفصائل داعما وتتدخل عند حصول تقصير. اما الانروا فأكدت للأم تي في استمرار خدمات المياه والنفايات والرعاية الصحية إلى جانب الدعم الاجتماعي، وتقول إنها تعمل حاليا مع دير وكنيسة ماريوس في البرج وبلدية الضي على مرفق تعليمي ومساحة عامة. بين سكان يقولون إنهم منسيون وسفارة تنفي التمييز وأنروا تؤكد استمرار خدماتها، يبقى الواقع المرير منعكسا على حياة من يعيشون هنا.
2: قضائيا، بعد صدور القرار الضمني هل ستقف الحصانات الدستورية مجددا أمام مسار العدالة في انفجار الرابع من آب؟ التفاصيل مع زينب باسيل شمعون.
6: الحصانة التي لطالما تمسك بها عدد من المسؤولين في قضية انفجار 4 آب، إلى جانب الدعاوى المتكررة التي استهدفت القاضي طارق البيطار وطلبات كف الرد والمخاصمة عن التحقيق، أدت عمليا إلى عرقلة مسار العدالة وتعطيل التحقيق لسنوات. في الذكرى 6 أعلن وزير العدل عادل نصار أن ثمة مهلة أعطيت لصدور القرار الاتهامي وهي تتراوح بين 60 و90 يوما، ولكن الإشكالية المطروحة هل سيمثل المطلوبون أمام المجلس العدلي أم سيحتمون بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء؟ وماذا عن الحصانة الدستورية وحدودها؟
7: الحصانة هي بمفهومة هي من امتياز شخصي للوزير أو للسياسة، هي موجودة كرمال استمرارية مؤسسات الدولة. عندما نتحدث عن الدستور والمادة 70 71 72 التي تتحدث عن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، نحن نعلم جيدا أن هذا المجلس لم يتأسس لغاية تاريخه، بما معناه بعدم وجوده لا يمكن التذرع بهذا المجلس.
6: حجم الجريمة التي وقعت في 4 آب 2020 لا يوصف، بالتالي تجاوز مفهوم الإهمال والإجرام الحدود الطبيعية، كما أن المسؤوليات موزعة ومعقدة بين عدة أجهزة إدارية قضائية وأمنية، مما يفسح مجالات لتفسيرات قانونية متشعبة.
7: في فرنسا سنة 2001 بمصنع AZF بتولوز صار في انفجار مثل انفجار المفرق، ونفس المادة بال2001 تم استدعاء الوزراء والسياسيين وإلى التحقيق. مجلس العدل يمارس صلاحياته كاملة وما يكون في أي ذريعة أو أي ضغط من أي نوع كان، سياسي أو غير سياسي.
6: الدولة اللبنانية ملزمة أمام اللبنانيين بتحقيق العدالة في هذه الجريمة الجماعية، ولكن هل ستنجح في هذا الامتحان بسبب التدخلات السياسية والحصانات المفرطة والقصور المؤسساتي؟
0: برلمانيا جلسة تشريعية جديدة وتوافق سني أوسع على العفو العام، لكن اللغمين قد يهددان الصيغة، واحد في إلغاء عقوبة الإعدام وآخر في صلب قانون العفو، فما هما؟ ماريان زوين.
8: سحبوا ضربوا القانون من أساسه.
9: مع انسحاب تكتل الجمهورية القوية وفقدان النصاب انتهت الجلسة التشريعية الأخيرة.
10: منعالج الماضي بقانون الماضي، ما منعالجه بقانون المستقبل، منربطه بالمستقبل.
9: بعدما اعترضت القوات على ربط تشريع للمستقبل وهو إلغاء عقوبة الإعدام بقانون استثنائي لمعالجة المظلومية في جرائم الماضي أي العفو العام، وطالبت بفصل المسارين، جديد حصل ومرتقب في الجلسة الجديدة التي حددها الرئيس نبيه بري والتي تعيد القوانين الثلاثة بالترتيب نفسه تقريبا، إلغاء عقوبة الإعدام، الإعلام، ثم العفو العام، بالإضافة إلى قانون إعادة هيكلة المصارف وبنود أخرى. عمليا فصل نوعا ما قانون إلغاء عقوبة الإعدام عن العفو العام عبر صيغة توافق عليها النواب السنة ووافقت عليها القوات والرئيس بري أيضا، بعد نجاح مسعى قاده عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله. والصيغة فصلت بين الاثنين عبر إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالأشغال الشقة المؤبدة المشددة للجرائم المستقبلية بعد نفاذ القانون، أما في الجرائم السابقة فتستبدل بالأشغال الشقة المؤبدة. لكن هذا لا يعني أن الألغام انتفت في قانون إلغاء الإعدام، فكان سبق للنائب علي حسن خليل أن أضاف بندا فيه يخضع المستفيدين من استبدال العقوبة لأحكام قانون تنفيذ العقوبات 463. وهنا يجب ألا يتحول هذا القيد إلى عائق أمام الاستثناءات التي يريد النواب إقرارها لاحقا في قانون العفو العام. أما اللغم الثاني ففي العفو نفسه، فالصيغة الجديدة المتوافق عليها تنص على إخلاء سبيل حكما من تجاوزت مدة توقيفهم 12 سنة سجنية في أي مرحلة من مراحل المحاكمة وقبل إبرام الحكم واكتسابه الدرجة القطعية، على أن تستكمل محاكمتهم خارج السجن. بند قد يشمل الشيخ أحمد الأسير وغيره غيره ممن لا تزال ملفاتهم عالقة أمام محكمة التمييز العسكرية، حتى وإن كانت قد صدرت بحقهم أحكام في قضايا أخرى وأمضوا محكومياتهم فيها، فيما لم تصدر بعد أحكام مبرمة في الملفات العالقة وسط بطء في المحاكمات. وعلمت الأم تي في أن عددا من النواب سيتحفظون على هذا البند ويعترضون عليه. وفي المعلومات أيضا الموجود أمام النواب حتى الآن هو الصيغة التي خرجت من اللجان المشتركة، لا الصيغة المعدلة التي جرى التوافق عليها لاحقا، ما يعني يعني أنه عند طرح القوانين سيكون على أحد النواب طلب إدخال كل تعديل متفق عليه أمام الهيئة العامة والتصويت عليه. فهل تصمت التفاهمات ما بعد الجلسة السابقة داخل قاعة

0: قانون إعادة هيكلة المصارف، ولكن بالنهاية شفنا أنه تقريبا في سطو شبه كامل من قبل الصندوق على النص القانوني. هلأ مصرف لبنان تمكن من فرض احترام القوانين المالية القائمة حول موضوع استقلالية المصرف وصلاحيات المجلس المركزي. لجنة المال والموازنة لعبت دورة. هلأ الكلمة الفصل للهيئة العامة، هون خشيتنا، لأنه مثل ما اعتدنا لا سمح الله على طول بيكون في تدخلات كبيرة آخر دقيقة، ولا سمح الله قد تؤدي إلى نتائج تخالف بعض الأحكام الدستورية الأساسية، مثل مثلا بموضوع حق الاستئناف أو اللجوء إلى القضاء، لأنه الخوف أنه يصير في التفاف على اجتهاد مجلس شورى الدولة، وفي خوف تاني هو القفز فوق مبدأ أساسي جدا هو سلامة وأمانة التشريع فيما يتعلق بحقوق الملكية وأيضا المصادرة لبعض عناصر الملكية. فمشان هيك عيننا على طول مفتوحة بتبقى على إملاءات صندوق النقد لآخر تكي.
1: طب ماذا بعد قانون إعادة هيكلة المصارف؟
0: هلأ بعد قانون إعادة الهيكلة طبعا في قانون الفجوة، ولكن مثل ما عم بقول صندوق النقد صرنا نحن نعرفه منيح انه قادر تحت شعار ملاقات اذا بدك المعايير الدوليه انه يستبيح يعني قوانين بامه وابوها. يعني هيدا اللي عم نشوفه اكثر واكثر، لدرجه انه احد المعنيين بموضوع اعاده الهيكله استعمل قدامي هيك مثل تعبير من الكتاب المقدس انه توتي كونسومي، يعني لقد انتهى كل شيء، مثل كانه كل شيء مكتوب من اول دقيقه. ستمنى في أمر مذهل هو أنه صندوق النقد قادر أنه يخلق ظروف بصفي من خلالها إمكانية تصفية مصارف ناجحة والإبقاء على مصارف فاشلة مع النتائج المتوخاة الكارثية على حقوق المودعين والنظام المصرفي. مشان هيك للمرحلة المقبلة طبعا التمني على المعنيين أنه خلينا نحافظ على الحد الأدنى من السيادة الاقتصادية والمصلحة الوطنية العليا تقتضي أنه نكون واقفين بالصواب إلى جانب مصرف لبنان، مش بالضلال إلى جانب صندوق النقد.
1: هو بالضبط صندوق النقد يحاول ويفعل، ولكن كمان في عندك طبقة بلبنان تخضع
0: للأسف في مقاومة، يعني في بؤر مقاومة اللي هي المصرف المركزي، الهيئات الاقتصادية، القضاء لعب دور أساسي، القضاء الإداري.
1: نعم.
0: ضروري نضلنا نواجه بهذا الموضوع.
1: شكراً أستاذ. شكراً.
2: إقليميا، اتفاقية مكة الدفاعية تكرس منظومة أمنية جديدة في المنطقة، وهي رسالة لإيران ولإسرائيل. ما أبرز الدول التي قد تلتحق بها؟ فهي خليجية. تقرير حسان الرفاعي.
3: أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوم على جميعها، العنوان الأساس لاتفاقية مكة للدفاع المشترك والتي وقعت بين المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا. الاتفاقية تهدف لمواجهة التحديات الأمنية والتهديدات العسكرية، وتتيح تطوير القدرات الدفاعية المشتركة والردع الاستراتيجي ورفع الجاهزية والعمل على تطوير وتكامل القدرات الدفاعية.
4: هذا اتفاق يهدف لفرض منظومة أمنية جديدة في المنطقة تقوم على أن قوة الكبرى في هذه المنطقة هي من سيطر على أمن هذه المنطقة، وهو تحديدا اليوم بوجه من يعبث بأمن المنطقة تحديدا إيران، بغض النظر إن كان الأمريكي موجود أو غير موجود. هذا التحالف هو أيضا رسالة لإسرائيل أن هناك أيضا منظومة جديدة سيكون لها رأي بكل ما يجري، ومنها سياسات إسرائيل.
3: فور إعلان التوقيع أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنها مفتوحة لمشاركة جميع الدول الشقيقة التي تسعى إلى تحقيق السلام والازدهار والاستقرار في المنطقة.
4: انضمام قوى إضافية لإلهم أو دول إضافية لإلهم أمر وارد، إنما سيأتي في سياق أن هذه الدول هي الأساس حاليا. يعني هناك قطر لديها اتفاق مع تركيا، هناك الكويت لديها اتفاق مع باكستان، اتفاق دفاعي قد يعني قد يكونان هما من الدول التي قد تنضم لهكذا اتفاق.
3: المشهد الإقليمي الذي تقبل عليه المنطقة بدأت معالمه ترتسم. تحالفات جديدة تشكل قوة إقليمية رادعة ستحتم إعادة رسم خطوط المواجهة ضمن ضوابط قد

0: يشكل حاجزا أمام تكرار توترات المراحل السابقة.
1: ومن الاتفاق الثلاثي إلى الاتفاق الإيراني العماني المرتقب في وقت الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز مستمرة. التفاصيل مع أورور كرم.
2: إعادة فتح مضيق هرمز تتبع آلية خاصة به ولا علاقة لها على الإطلاق بالمفاوضات بين إيران وسلطنة عمان. إعادة فتح المضيق مرهونة بالشروط التي تقرر إيران بموجبها إعادة فتحه، وهذا مرهون بمدى قبول واشنطن للشروط التي وضعتها إيران. تصريح للمتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يدحض كل المعلومات التي ربطت الاتفاق الإيراني العماني بإعادة فتح المضيق، خصوصا بعدما أفاد مسؤول أمريكي بإحراز تقدم بين إيران وسلطنة عمان ما قد يتيح إعادة فتح مضيق هرمز قريبا بحسب قوله. المسؤول أكد أن بلاده سترفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري، لكن على أرض الواقع الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء رفضها فرض أي قيود أو رسوم إيرانية على حركة الملاحة في مضيق هرمز بحسب وول ستريت جورنال. في وقت قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي إن بلاده وسلطنة عمان على وشك التوصل إلى اتفاق. هذا وأكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن ستواصل الضغط على إيران، معتبرا أن الإيرانيين يتألمون ويريدون إنهاء الأمر، وأن واشنطن تعمل على وضع مسار يسمح بمرور السفن بأمان عبر مضيق هرمز. فيما أقر الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان بأن الوضع الاقتصادي أهم ما يقلقه في ظروف لا حرب ولا سلم، وقال الوقت الحالي هو أفضل وقت للاتفاق مع وجود تماسك وقوة ووحدة داخل البلاد. وفي ظل كل هذه الأجواء تطور لافت أدى إلى حملة تمديد واسعة بعدما استهدف الحرس الثوري ناقلة نفط إماراتية كانت تعبر مضيق هرمز. مجلس التعاون الخليجي وصف الاعتداء بالانتهاك الصارخ وبالتصعيد المرفوض. السعودية اعتبرت الاعتداء اعتداء على أمن الطاقة، وحملت طهران المسؤولية والعواقب المترتبة على هذه الاعتداءات الغاشمة. أما البحرين، قطر والأردن فرفضت استخدام هرمز كورقة ضغط وأعلنت تضامنها المطلق مع الإمارات.
0: في الأثناء، التفاف إيراني على العقوبات الأمريكية يكلف قطاعها النفطي مليارات الدولارات، وقضايا اختلاس تظهر إلى العلن. تقرير رنين إدريس.
3: لم تكن العقوبات الأمريكية وحدها التحدي الأكبر أمام إيران، بل ما نتج منها من منظومة مالية موازية تحول بعضها اليوم إلى واحدة من أكبر قضايا الفساد في البلاد. فبعد تشديد العقوبات عام 2018 لم يعد بإمكان طهران استلام عائدات بيع نفطها عبر النظام المصرفي العالمي، لذلك اعتمدت على ما يعرف بالتراستي، وهو نظام يقوم على تكليف وسطاء وشركات خاصة باستلام الأموال في الخارج ثم تحويلها إلى إيران أو استخدامها لشراء حاجاتها في محاولة للالتفاف على العقوبات. لكن هذه الآلية التي صممت لحماية الاقتصاد الإيراني أصبحت اليوم محور تحقيقات واسعة بعد الكشف عن اختفاء مليارات الدولارات من عائدات النفط. رئيس هيئة التفتيش العامة الإيرانية أعلن فتح 59 ملفا قضائيا، وكشف أن عددا من الوسطاء استغلوا الثغرات في النظام المالي للاستيلاء على الأموال، مشيرا إلى أن أحدهم استولى وحده على نحو 200 مليون دولار قبل أن يغادر البلاد، فيما تعمل السلطات على ملاحقة 15 متهما عبر الانتربول. أما المفاجأة الأكبر فكانت مع حديث مسؤولين سابقين في قطاع النفط عن نحو 11 مليار دولار لا تزال عالقة ضمن منظومة تراستي، في حين تشير تقديرات إلى أن ما لا يقل عن 1.6 مليار دولار منها لم يسترد حتى اليوم. وتكشف التحقيقات أن الأموال كانت تنتقل عبر شركات واجهة وحسابات مصرفية في دول عدة في ظل غياب رقابة مباشرة على حركة مليارات الدولارات، ما حول شبكة الالتفاف على العقوبات إلى بيئة خصبة للفساد. وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها إيران قضية من هذا النوع، فقبل سنوات برز اسم رجل الأعمال باباك زنجاني الذي اتهم باختلاس مليارات الدولارات من عائدات النفط في قضية اعتبرت أنذاك أكبر فضيحة مالية مرتبطة ببيع النفط الإيراني خارج القنوات التقليدية.
1: أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن تنفيذ عمل عسكري ضد عناصر حوثية وعتادها في عدد من الجبهات والمحاور على طول خطوط التماس مع القوات المسلحة اليمنية، لافتة إلى أن الحوثيين أقحموا اليمن في صراعات إقليمية لصالح أجندات خارجية ومزقوا اقتصاد اليمن ونشروا الطائفية بين الشعب. وأشار الناطق باسم الجيش اليمني إلى أن العمل العسكري جاء ردا على الاعتداءات الحوثية التي استهدفت مدينة مأرب الجمعة والتي أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة العشرات.
0: بعد الإعلان 14 سنة والرسالة مستمرة.
1: والخدعة التلفزيونية

0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقالي، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ ليمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
2: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماع مجلس الأمن الفرعي لمحافظتي الشمال وعكار في سراي طرابلس، خصص لبحث الأوضاع الأمنية وسبل تعزيز الاستقرار وتطبيق القانون. تناول الاجتماع الحد من ظاهرة إطلاق النار والأسلحة غير المرخصة، مكافحة المخدرات، إضافة إلى السلامة المرورية. وأعلن الحجار عن إجراءات إضافية وتعزيز للوجود الأمني في طرابلس ومختلف مناطق الشمال وعكار، فيما شدد في ملف المولدات على منع فرض زيادات غير مقبولة على المواطنين، مؤكدا اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.
1: عقد رئيس الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي والصناعي دكتور داني فاضل عقد مؤتمرا صحفيا أمام مبنى كلية الهندسة الزراعية في الدكويني، أكد خلاله العمل على تحسين جودة القنب الهندي في لبنان لبيعه لأغراض طبية وللخارج.
2: نشوفوا اليوم وزارة المالية ردت علينا وطلبت منا نعدل، نعمل تعديلات صغيرة جداً على جميع الأنظمة والمراسيم. برجع بكرر، هن 19 مرسوم لحتى ينشروا بالجريدة الرسمية لما يمرقوا بمجلس الخدمة المدنية بوجه تحية. فنحن اليوم بصدد أنه نشتغل على هيدي البذرة الوطنية لنحسن لها نوعيتها، لنطلق شهادة بلد منشأ يقدروا يبيعوها دول العالم كلها ويستفيد منها وطننا والدر على الخزينة الوطنية أمال لا يحصى ولا يعد.
0: في غصة احتفلت الرابطة المارونية بالذكرى الثانية لتطويب البطريرك إصفان الدويهي. تخلل الاحتفال قداس ترأسه راعي أبرشية جوني المارونية المطران يوحنا الورشة بحضور رئيس الرابطة المارونية مارون الحلو الذي استذكر مسيرة الدويهي على درب القداسة والإيمان.
3: يسرنا أن نعلن باسم الرابطة المارونية إطلاق مبادرة لدعم تعليم أبنائنا الطلاب الموارنة في المدارس الكاثوليكية، إيمانا منا بأن الاستثمار في الإنسان هو أسهم الاستثمارات وأنقاها أثرا. كما ألتزم أيضا بالمساهمة في ترميم وإصلاح الصفوف في سنوية غسطة الرسمية، إيمانا مني بأن دعم التعليم مسؤولية وطنية وأخلاقية تتجاوز كل الانتباهات.
1: مزيد من الأخبار المحلية في هذا التقرير.
4: بدعوى من مفوضية الشوف في حزب الوطنيين الأحرار أقيم القداس السنوي براحة نفس الرئيس كميل شمعون وزوجته السيدة زلفة في كنيسة سيدة التلة في دير القمر بحضور ممثل رئيس الجمهورية النائب فريد البستاني وحشد من الشخصيات السياسية والحزبية والاجتماعية وأبناء المنطقة. وترأس القداس الأب جوزيف أبي عون الذي شدد في عظته على مآثر الرئيس شمعون ومواقفه الوطنية، واختتمت المناسبة بوضع النائب كميل شمعون إكليلا من الزهر وكلمات في باحة الكنيسة وأبرزها لشمعون ومفوض الأحرار في الشوف فادي المعلوف. لمناسبة مرور 18 عاما على تأسيسها و14 عاما على وجودها في زحلة والبقاع، أقامت جمعية لابورا فرع زحلة والبقاع العشاء السنوي تحت عنوان 14 سنة والرسالة مستمرة بحضور مؤسس الجمعية الأب طوني خضرة، كما فعاليات دينية واقتصادية واجتماعية.
5: لابورا ما رح توقف وما رح تستسلم، رح تضل آخر نفس عم بتدفع عن الوجود المسيحي بلبنان من أجل كل لبنان، لأنها السبب. نحن مش طائفيين، نحن عم نشجع المكون المسيحي يبقى بالدولة تيبقى في دولة، إلا إذا حدا حابب يعمل دولة من دوننا. نحن صرنا موصفين لحديت اليوم الجمعة 18772 شاب وبنت وظفوا بيناتهم 13000 بالدولة.
4: أقامت بلدية الباروك لفريديس حلقة حوار خاصة بعنوان حبايبنا حوالينا، تناولت خلالها أبرز المشاريع والإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي بمشاركة الأهالي وعدد من المتخصصين، وأدارت الحوار الإعلامية نبيلة عواد. وشدد رئيس البلدية دكتور فادي محمود على أهمية العمل الإنمائي في البلدة، معلنا إطلاق 3 مشاريع تنموية من بينها إطار توجيهي للباروك 2030 ومشروع التوأمة مع بلدة فرنسية.
0: الخدع التلفزيونية والأدوات التي تستعمل في التمثيل، كيف تصنع وكيف يتم استخدامها؟ نتعرف معا على نصر طوء في هذا التقرير لكارين نيكولا.
6: سبيشال افكت فيها تحديات حلوة، انه بدهم نار، بدهم شتاء، بدهم عواصف، ما بعرف شو بيطلبوا، سيارة تحترق. انا نصر طوء، بلشت من 30 سنة على اساس انتيريور ديزاينر باللبنانية، وبعدين رحت على البنتور هيك بكون حر فيه اكثر. فتنا بالافلام شوي شوي، صرنا ارت دايركتور، بعدين صرت روح على البرامج كثير صعبه كثير بتتطلب، بقى صرت لاني موجود على السيت ولانه عم يطلب شغلات، ساعه بدهم سكينه، ساعه بدهم دم، ساعه بدهم اشلاء. بالموجود عندي في بعض الاشياء اللي بتضل بتبقى ما ظابطه، مثل هيدا هي كان بده ينضرب فيه، مثل هاي السكينه مثلا، هيدي ما بتعمل ما. مثل هيدي مثلا بلبنان ما في عنا مطرح معين بنروح بنجيب الماتيار اللي هي خصوصي لسبيشال افكت، وعلى فكره اذا بدنا نجيبها من برا كثير غاليه، وبعدين كانه ممنوع. بقى صرت استبدل الاشياء، يعني بدي شوجر جلاس، مين بيشتغل بالشوجر؟ الحلوانجي. هلا عم بعمل انين شوجر جلاس، صرت استعمل المواد اللي موجوده او متاحه بقلب سوقنا. بعمل قالب سيليكون، ببرع بشغلي لاني بجرب حط الصدق اللي انا بحبه بقلب البنتور، بقلب السكولتور، بقلب الاشياء الفنيه، بقلب سبيشال افكت اللي هي قمه الكذب. عم جرب كون صادق باكبر قدر ممكن انه انا خلي البين حقيقيه. نحن عندنا الاي اي، الاي اي هلا عم بجرب يوقف محلنا ويكون صادق اكثر منا. اللي بيخلينا نصير احسن هو انه نحن عندنا مشاعر حلوه بالاشياء اللي بنعملها، حتى لو كانت صغيره، حتى لو كانت عم نكذب. او اللي فينا نردهم او فينا. وبهيدي المهنه تحديدا ما حدا بيعلم. قوانين كبيره. هلا بتصور انه انا عم بوصل لمطرح انه بدي انقل هالخبره للعالم، يعني عندي هلا مثل اتوليه بسميها كركم. وبدي اعمل مثل ورك شوبات للعالم انه اذا حدا بيحب باين سكولتور، بانتور، سبيشال افكت، ارت دايركشن، ما بعرف.
0: بعد الإعلان معمرة تتحدى عمرها
1: ولحظات مرعبة.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: لحظات ومنعود لمتابعة نشرة أخبار MTV عبر صوت كل لبنان.
1: أخبار دولية متفرقة في هذا التقرير.
2: قتل 3 أشخاص بينهم طفل وأصيب العشرات في ضربات روسية على كييف في وقت تتصاعد فيه الضغوط على موسكو عسكريا وسياسيا. ففي واشنطن أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون يفرض عقوبات شاملة على روسيا، فيما وصل الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إلى بلغراد في مستهل أول زيارة له إلى صربيا التي تعد حليفا تقليديا لروسيا لإجراء محادثات مع المسؤولين الصرب. أدى الرئيس الكولومبي اليميني الجديد أبيلاردو ديلا إسبرييلا اليمين الدستورية متعهدا بشن حملة قوية على تهريب المخدرات وفرض إجراءات تقشفية لاستعادة الثقة في الاقتصاد. ويعد ديلا إسبرييلا البالغ 48 عاما حليفا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأعلنت واشنطن اعتزامها تقديم مساعدات أمنية بقيمة مليار دولار دعما لحكومته وتحقيقا للأهداف المشتركة بين الولايات المتحدة وكولومبيا في المرحلة المقبلة بين البلدين. ثبت مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين تود بلانش وزيرا للعدل بأغلبية ضئيلة بلغت 50 صوتا مقابل 49 ليتولى المنصب رسميا بعد أشهر من عمله بالوكالة. بلانش الذي كان محاميا شخصيا للرئيس دونالد ترامب واجه معارضة من الديمقراطيين واثنتين من الجمهوريين وسط انتقادات بشأن استقلالية وزارة العدل وعلاقته الوثيقة بالرئيس الأمريكي.
3: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد. بعمر 97 سنة البريطانية باتي برامج رجعت تتحدى عمرها وتحطم رقم القياس السابق بعد ما وقفت على جناح طيارة وهي محلقة بالجو لتستعيد لقب أكبر امرأة بالعالم تقوم بالوينج ووكينج. باتي كانت حققت الرقم من قبل بعمر 93 سنة، وهالمرة رجعت للمغامرة بعد ما تعرضت لجلطة السنة الماضية، والهدف كمان كان جمع تبرعات للمستشفى اللي علاجها. الفيديو صار حديث مواقع التواصل وكتار انبهروا بجرأتها بهالعمر.

0: بأوهايو مراسل كان عم بيقدم تقرير مباشر عن زحمة السير وفجأة صار حادث السيارة وراء على الهواء مباشرة. من الصدمة كان رح يقول كلمة مش مناسبة على الهواء بس لحق حاله بسرعة. ردة فعله العفوية خطفت الأنظار والفيديو انتشر بسرعة وحصد ملايين المشاهدات على مواقع التواصل.
1: Both sides around this car as well as that on ramp. Oh shit. Oh, I'm so sorry. This literally just watched a crash happen in real time. And I almost said something inappropriate.
0: من جنوب القارة الأفريقية تحولت بوتريب سياحية للحظات مرعبة من بعد ما فرس النهر صار يلاحق السواح بسرعة بالماء وبالنهاية قدروا يهربوا منه والفيديو انتشر بسرعة على السوشيال ميديا. هيدا كانت أخبارنا لليلة. أخبار جديدة بنشرت بكرة ومن هلأ لوقتها stay connected.
2: وإلى سفر رياضية.
3: أحرز أنطوني مكرزل لقب كأس لبنان بالتنس بعد فوزه على جوفاني سماحة بالمباراة النهائية اللي تبعناها اليوم مباشرة عبر شاشة الـMTV. مكرزل حسم النهائي بمجموعتين 6-2 و6-2 على ملاعب مجمع ميرامار اللي شهد حضور شخصيات سياسية رياضية واجتماعية تقدمن الوزيرين أشرف ريفي وفيصل كرامي إضافة إلى ممثلين عن رعاة الدورة وعلى رأسهم شركة بيت أريبيا. واستحق مكرزل اللقب بعد مشوار مثالي بالبطولة وهو تسلم كأسه من رئيس الاتحاد ألان صايغ اللي سلم أيضا دروع تكريمية لعدد من الشخصيات الرياضية الحاضرة والكؤوس للمتوجين بالفئات المختلفة. دوليا فوجع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم بوفاة والده خورخي عن عمر 68 سنة بعد معاناة مع المرض. ميسي خسر أقرب شخص له واللي تولى إدارة أعماله وحرص دائما على حماية ابنه النجم بصمت ومن دون أي ضجة عالمية. وكان خورخي مساند لميسي من بداية مسيرته وحتى بلوغه قمة المجد بكرة القدم العالمية. وكانت عائلة ميسي طلبت من وسائل الإعلام إظهار الإنسانية خلال كأس العالم الأخيرة بعد الأحاديث اللي طالت الحالة الصحية لوالده اللي اعتاد على حضور كل مبارياته. وربما هالأمر بفسر بكاء ميسي أكثر من مرة بعد تسجيله الأهداف بالمونديال الأخير. وضمن استعدادات أندية كرة القدم الأوروبية للموسم الجديد تغلب إنتر ميلانو بطل الدوري الإيطالي على غريمه المحلي يوفنتوس 2-1. اللقاء الودي الأقيم بأستراليا حضره أكثر من 50,000 متفرج وشهد افتتاح فيدريكو دي ماركو التسجيل لإنتر بالدقيقة 20 قبل ما يضيف الفرنسي أندي ديوف الهدف الثاني بعد 4 دقائق من دخوله كبديل وتحديدا بالدقيقة 62. ونجح البديل بالجهة الأخرى البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو بتقليص الفارق لليوفي قبل 5 دقائق من النهاية. لكن فريقه اللي رح يغيب عن دوري أبطال أوروبا هالموسم تلقى هزيمته الأولى بخامس مبارياته الاستعدادية. هذا كان الأبرز بأخبارنا الرياضية لليلة.
2: شكرا شربيري.
4: آخر أخبار نجوم الفن في الفقرة الفنية.
0: بعد غياب عن الحفلات بمصر رجعت شيرين عبد الوهاب لتلتقي جمهورها من جديد بحفل أحيته بالعلمين وكانت عودتها واحدة من أبرز محطات حفلات الصيف هالسنة. وقدمت شيرين مجموعة من أشهر أغنياتها أبرزهم كتر خيري كدابين وعلى بالي بإحساس عالي وتفاعل جماهيري رفقة من أول السهرة لآخرة.

0: احتفلت فرقة بلاك بينك بالذكرى العاشرة لانطلاقتها بفيديو خاص جمع أبرز المحطات واللحظات اللي عاشتها جيسو وجاني وروسي وليسا من بدايتهم سنة 2016 لليوم. ووجهت بلاك بينك رسالة شكر للبلينكس على كل الحب وكل الذكريات اللي صنعوها سوا، معبرين عن امتنانهم لكل شخص كان جزء من هالمشوار.
1: If anything, for the past like almost 10 years, it's just time to celebrate.

0: وبالنهاية تابعوا صفحات ون تي في لمواكبة آخر الأخبار الفنية.
1: والآن إلى الأحوال الجوية.
2: بكرة الطقس الصيفي رطب والحرارة ضمن معادلاتها، أما نهار الاثنين بيرجع الشوب والحرارة بتعلى خصوصا بالبقع. الهواء بكرة جنوبي غربي خفيف والرطوبة عالية 75%. شمس وشوب بنهار بكل المناطق والحرارة عم بتسجل 31 درجة بالعاصمة بيروت، كمان 31 بالبترون، 33 ببعلبك و27 درجة بميروبا. أكيد في انخفاض بالحرارة من عشية تتسجل 21 بحتشيت، 17 بالهرمل، 22 برشمية وكمان 22 بحسبية. نسبة التلوث بالهواء عالية شوي بكرة على الساحل، موج البحر نص متر تقريبا واليو في اندكس مرتفع. على الجبال الخطيطة قوية، الرطوبة بتوصل لل 60%. جولة على طقس باقي الأيام، إذا الأحد الأجواء رطبة وغائمة جزئيا، أما على الجبال الخطيطة كثيفة. تنين الثلاثة والأربعة الحرارة بتطلع فوق معدلاتها بالبقاع، ما في كتير غيوم والرطوبة بتوطى. ختام نشرتنا، انطرونا كل يوم مثل هالوقت لتعرفوا أكثر عن الطقس. تصبحوا على خير.
1: شكرا لك سنين.
3: ختام النشرة، تابعوا أيضا أخبار الام تي في على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني. وأفادي يلقاكم وعبر ام اف ام بطبيعة الحال، وأفادي يلقاكم عند منتصف الليل.
1: شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار ام تي في.
5: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
6: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
2: LBCI. مساء الخير. في حادث غير مسبوق منذ بدء تنفيذ المناطق التجريبية، خرقت إسرائيل إحدى هذه المناطق زوتر الغربي، حيث توغلت قوة إسرائيلية وأقامت ساترا ترابيا في البلدة التي كانت وضعت تحت سيطرة الجيش اللبناني بموجب اتفاق الإطار. يأتي هذا الخرق غداة انتهاء الجولة السابعة من المفاوضات في روما التي لم تنجح في توسعة المناطق التجريبية، إذ إن المفاوض اللبناني كان قد اقترح أن تشمل بنت جبيل والخيام، لكن الرفض الإسرائيلي حال دون تحقيقها. وفي معلومات للـ LBCI، فإن الوفد اللبناني يتشدد حيال العودة إلى مفاوضات روما ما لم يتحقق تقدم في نقطتين أساسيتين، هما وقف شامل لإطلاق النار، بما في ذلك وقف عمليات الهدم وجرف المنازل والأراضي الزراعية، وتوسعة المناطق التجريبية وتحديدا في بنت جبيل والخيام. السؤال هنا، لماذا تعمد الجانب الإسرائيلي خرق المنطقة التجريبية الوحيدة التي جرى تحقيقها؟ من جولة روما التي ما زالت محور أخذ ورد لبنانيين إلى اتفاقية مكة المكرمة للدفاع المشترك، التي وضعت على طاولات القرار في المنطقة والعالم، وبالتأكيد ما بعدها ليس كما قبلها، خصوصا أنها مفتوحة على مشاركة جميع الدول الشقيقة حسب ما ورد في بيانها. فمن هي الدول الشقيقة على لائحة الانضمام؟ الدول الثلاث تمثل الملايين من المسلمين بالإضافة إلى قدراتها، وهذا المعطى سيدفع بالدول المؤثرة إلى مراجعة حساباتها. بالعودة إلى محلياتنا، أسبوع صاخب الاثنين، إضراب للإدارة العامة احتجاجا على تقسيط الزيادات، ثم في اليوم التالي بدء الجلسة التشريعية وبنودها المتفجرة، العفو العام والإعلام. لكن البداية من ملف ما زال يشغل الرأي العام انطلاقا من السلامة العامة.
3: الجديد. مساء الخير. على باب البلدية في زوطر الغربية حطت المسيرة الإسرائيلية معاينة المنطقة التجريبية الأولى في مشهدية تختصر واقع الميدان وأفق المفاوضات، معطوفة على خرق فاضح للمنطقة الأولى بعد تقدم قوة إسرائيلية باتجاه ساحة البلدة وإقامة ساتر ترابي على بعد أمتار من الجيش اللبناني الذي كان قد انتشر في زوطر الغربية، مفتتحا أولى المناطق التجريبية التي بقيت وحيدة في ميدان التفاوض. نتائج جولة روما بأيامها الثلاثة صرفتها إسرائيل على أرض الواقع غارات وقصفا مدفعيا وتوغلا إضافيا، وبحسب مصادر مقربة من رئاسة الوفد اللبناني المفاوض، فإن نتائج روما لم تحمل معها حتى وعودا جدية، بل اتسمت بتشدد إسرائيلي غير مسبوق أنتج تصادما مع السفير سيمون كرم، ما أدى إلى اختتام الجلسة في يومها الأخير على هذه الصورة السلبية، علما أن الإسرائيلي لا يريد التفاوض ولا الالتزام بأي مندرجات على أبواب الانتخابات المقبلة، ويرفض بالمطلق أي وجود أوروبي في أي لجنة تحقق مستقبلية. 3 أيام من تدوير الزوايا، فيما الزاوية الوحيدة التي لم تتغير هي الجنوب، حيث النار على الأرض والتفاوض فوقها. لبنان دخل الجولة السابعة محملا بمطالب واضحة، إسرائيل خرجت منها بشروط إضافية، وهنا بيت القصيد: لبنان يتفاوض على التنفيذ، وإسرائيل تتفاوض على شروط التنفيذ. كل خطوة لها شرط، وكل شرط يحتاج إلى تحقق، وهكذا تتحول صيغة الإطار من خريطة طريق إلى متاهة شروط، فالميدان يقول شيئا وطاولة التفاوض تقول شيئا آخر، وفي المسافة بين الاثنين إسرائيل تفاوض على الورق وتعيد رسم قواعد اللعبة بالنار. فالمعادلة حتى الآن تبدو لا اختراق لا انسحاب ولا مرحلة ثانية، وموعد الجلسة المقبلة معلق على حبل الانتظار، حيث لا شيء أكيدا حتى الساعة بحسب مصادر الوفد اللبناني المفاوض. في الميدان الجواب لا يزال يكتب بالنار وعلى طاولة روما بالحبر، ومن حبر روما إلى مياه هرمز حيث تحول المضيق إلى ممر للتفاوض. إيران تفتح باب الحوار لكن بشروطها، والرئيس مسعود بازشكيان يقول إن الحرب لا تحل القضايا وأن طهران مستعدة لمواصلة مسار السلام استنادا إلى مذكرة التفاهم شرط الاعتراف بحقوقها وتأمينها. وفي واشنطن اعتبر نائب الرئيس جي دي فانس أن إيران تعهدت بعدم فرض رسوم على عبور هرمز، لكن أمريكا لا تثق بالوعود قبل اختبارها على الأرض. واشنطن تفاوض لكنها في الوقت نفسه تستخدم الدبلوماسية والاقتصاد والعسكر، وبحسب مسقط فأن مفاوضات ترتيبات الملاحة في هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة. ثلاث رسائل في مضيق واحد: طهران تريد السلام ولكن من موقع الحقوق، واشنطن تريد التفاهم ولكن من موقع القوة، وعمان تحاول جمع الطرفين على طاولة واحدة. فهل يكون هرمز بوابة الخروج من الحرب؟ أم أن المفاوضات ليست سوى استراحة بين جولة وجولة؟ من يفتح المضيق أولا قد يكون هو من يكتب السطر الأول في اتفاق النهاية.
4: MTV.
5: مساء الخير. بينما قيل في روما وما سرب من كواليسها وما قد يحمله قريبا الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إلى بيروت، يبدو أن المرحلة المقبلة لن تكون مرحلة مفاوضات فقط، بل هي مرحلة كشف واختبار. بمعنى آخر، من المفترض أن تنتقل مفاعيل روما 2 من طاولة التفاوض نحو التنفيذ، والمهلة تصل إلى نحو شهر، وهي الفترة الفاصلة مع روما 3 التي رحل موعدها إلى أيلول المقبل. من هنا تكتسب العودة المرتقبة لكليرفيلد أهمية استثنائية، بعدما باتت لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار أمام مهمة اختبار المناطق النموذجية وتنفيذ الترتيبات الأمنية على الأرض. على خط موازن وفي وقت يستمر التصعيد الإسرائيلي جنوبا، كشفت مصادر أمريكية للMTV أن توقعات الوفد اللبناني بأنه سيعود من روما محققا انسحابا إسرائيليا من الأخيام وبنت جبيل ليس واقعيا في هذه المرحلة، علما أن أعضاء الوفد ذكروا 79 مرة كلمة بنت جبيل خلال اجتماعات روما. إقليميا وبالتزامن مع مفاوضات مضيق هرمز واتفاقية مكة بين السعودية وتركيا وباكستان، يدخل الشرق الأوسط مرحلة جديدة من الصراع غير المباشر، في وقت تشهد المنطقة لحظة هدوء لالتقاط الأنفاس تتيح للجميع إعادة حساب تحالفاتهم واستعداداتهم لجولة جديدة من التصعيد المباشر أو عبر الوكلاء والأذرع. وأمام هذه التحولات، الانشغالات الداخلية في مكان آخر الأسبوع المقبل، فالعين على الجلسة العامة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وعلى جدول الأعمال ملفات دسمة على رأسها إلغاء عقوبة الإعدام وقانون العفو العام وإعادة هيكلة المصارف. الألغام لا تزال موجودة، فهل سترسم تفاهمات في المرحلة الفاصلة وتحديدا في ملف العفو العام ما يتيح للجلسة الانعقاد وإقرار جدول الأعمال، أم أن الأمور لم تنضج بعد؟
6: المنار. أهلا بكم. تقدم للقوات الصهيونية قرب ساحة زوطر الغربي، ورفع للسواتر الترابية، وتسلل إلى وادي السلوقي، وتوغل لعدة دبابات حتى ثكنة الجيش اللبناني في بركة النقار في شبعة. كل هذا مصحوب بقصف متواصل على المنصور وعلي الطاهر، وتفخيخ ونسف مستمر للمنازل في عموم القرى المحتلة، وبعضها على طريق الاندثار كما تظهر التفجيرات الضخمة في طلوس وميس الجبل والقنطرة. فهل هذا هو التقدم الذي عادت به السلطة اللبنانية من سابع جولاتها التفاوضية مع الإسرائيلي في روما؟ في تل أبيب عودة إلى الكلام الواضح عن أن الاتفاقيات المكتوبة على الورق لا تساوي حبرها ولا الورق نفسه، كما ذكرت حركة عوري صفون للاستيطان في لبنان التي دعت إلى توسيع حدود الكيان العبري داخل الأرض التي هي حق لهم حتى الليطاني كما يزعمون. أما ما نقلته القناة 13 العبرية عن ضابط صهيوني وصفته بالكبير فيستحق توضيحا على الأقل من الحكومة اللبنانية، حيث نسب إليها هذا الضابط موافقة فعلية على تواجد القوات الإسرائيلية في لبنان، معتبرا أن هذا تطور دراماتيكي ومؤشر إلى إمكانية إحداث تغيير حقيقي في هذا البلد كما قال. وعن قول السلطة وأدواتها فلا جديد سوى مواصلة الإنكار ورفع الصوت تبجحا، ليس بالتمسك بالمسار التفاوضي المباشر فحسب، بل بتبرير التنازلات التي تقدمها وتجميل الإخفاقات التي تتكبتها وتصيب بها الكرامة الوطنية والسيادة اللبنانية. في الضفة الغربية المصابة بالتغول الصهيوني والاستيطان على صوت المسيحيين عائلات وكنائس وأبرشيات، تحذيرا من الخطر الذي بات يتهدد الوجود المسيحي في مناطق الضفة نتيجة المضايقات الصهيونية التي تسبب ارتفاعا خطرا في نسبة العائلات المهاجرة. ومع ارتفاع الحديث حول إيجابية المفاوضات العمانية الإيرانية حول ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن التوصل إلى اتفاق لا يعني فتح المضيق، ففتحه مرتبط بتعديل السلوك الأمريكي من خلال الوقف الدائم للحرب ورفع الحصار والإفراج غير المشروط عن الأصول الإيرانية المجمدة، كما قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القطر.
7: NBN. يوميا يبتدع العدو الإسرائيلي فنونا جديدة من الاعتداءات والارتكابات والاستفزازات في لبنان عموما والجنوب خصوصا والمناطق المتاخمة لما يسميه بالخط الأصفر تحديدا، ضاربا بالمسار التفاوضي على علاته عرض الحائط. فإلى جانب القصف المدفعي وعمليات التمشيط والنسف والتجريف التي لا تحيد منزلا سكنيا أو مؤسسة رسمية أو خزان مياه أو محطة تغذية، بدأ أن عين العدو لا تزال على البلدة الوحيدة عمليا التي أخلاها باعتبارها منطقة تجريبية. فتحت جنح الظلام توغلت قوة معادية باتجاه زوطر الغربية ورفعت ساترا ترابيا جديدا على بعد 100 متر من ساحة البلدة، ولا يزال الجيش اللبناني متمركزا في موقعه على بعد أمتار قليلة من الساتر المستحدث. ولعل من سخرية النهج التفاوضي المباشر أن هذا الانتهاك الإسرائيلي يأتي غداة الجولة 7 من المحادثات التي جرت في روما، حيث طرح الوفد اللبناني فيها موضوع توسيع المناطق التجريبية، وبدل ضم بلدات إضافية إلى خريطة هذه المناطق ها هو العدو يسعى للعودة إلى البلدة الوحيدة المشمولة بهذه الخريطة. هذا التطور يفترض أن يكون أحد المواضيع التي ستثار مع الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد الذي يزور بيروت قريبا، وستأتي الزيارة بعد جولة روما 2 التي ستعقبها جولة أخرى يتوقع انعقادها مطلع أيلول المقبل. الفسحة الواقعة ما بين الجولة والجولة تشهد زخما داخليا على المستويين الحكومي والنيابي، وبعد الجلسة الوزارية التي عقدت أمس وأنجبت سلسلة تعيينات، تجري الاستعدادات لجلسة تشريعية يعقدها مجلس النواب الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وسيكون على جدول أعمال الجلسة 14 بندا بينها مواضيع خلافية مرجأة يتقدمها العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام والإعلام وإعادة هيكلة المصارف. أما جدول أعمال المنطقة فيتصدره الشأن الإيراني، وتبرز فيه تحديدا المفاوضات حول مضيق هرمز بين الجمهورية الإسلامية وسلطنة عمان. ويقول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إننا قريبون جدا من التوصل إلى نتيجة نهائية في المفاوضات مع السلطنة، أما الحرس الثوري فيؤكد أن إعادة فتح المضيق لا علاقة لها بالمفاوضات مع عمان، بل هي مشروطة بقبول الولايات المتحدة شروط إيران. وفي الجانب الأمريكي تفاؤل أيضا باقتراب طهران ومسقط من التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز. وبحسب مسؤول أمريكي فإنه بمجرد إعلان الاتفاق لإعادة الشحن التجاري من دون عوائق سترفع الولايات المتحدة الحصار عن الموانئ الإيرانية.
8: فيما تتبدل التحالفات وتعاد صياغة موازين القوى في المنطقة، يبرز اتفاق الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان بوصفه خطوة تتجاوز التعاون العسكري التقليدي نحو بناء مظلة استراتيجية تجمع الثقل السعودي والخبرة العسكرية التركية والقدرة الباكستانية. اتفاق حمل توقيعه رسائل تتخطى حدود الدول المذكورة وشرع الأبواب على الأسئلة عن موقعه في خريطة المحاور الإقليمية الجديدة. وفي الموازنة لا يزال الغموض يلف المسار الأمريكي الإيراني، فالاتفاق نهائيا يبدد شبح التصعيد ولا انهيار كاملا يقفل أبواب الحل، بل رسائل متناقضة وسقوف ترتفع ثم تنخفض، فيما المنطقة وساحاتها معلقة على نتائج مفاوضات لم تتضح وجهتها النهائية بعد. أما لبنان فأسير الانتظار في الجنوب، مراوحة ثقيلة بين وقف نار غير محترم وتسوية مؤجلة، فلا انسحاب إسرائيليا كاملا يعيد السيادة ولا معالجة نهائية لمسألة السلاح خارج الدولة. وفي الداخل يستمر الهرب من الإصلاح المالي، وكأن أموال المودعين وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الفجوة المالية ملفات يمكن ترحيلها إلى ما لا نهاية. سنوات تمضي ووعود تتكرر، فيما يدفع المواطن يوميا ثمن الانهيار وغياب القدرة على اتخاذ القرار. وبينما تنتظر الملفات الإصلاحية الأساسية دورها، تنعقد الجلسة التشريعية هذا الأسبوع تحت عنوان بارز هو العفو العام. فهل يخرج القانون مدروسا ومنصفا ويعالج المظالم إن وجدت، أم ينضم إلى سجل التسويات التي تكرس الإفلات من العقاب وتساوي بين الضحية والجلاد؟
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application. صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: أنا لبنان تلقف
3: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثل، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد. المسرح، مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.

0: نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: التاسعة والربع من صوت كل لبنان، موجز الأخبار. أهلا بكم. في جديد التطورات الميدانية، جنوبا أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على دفعتين على منطقة سوان في ميفدون. نبقى في قضاء النبطية، حيث سقطت طائرة درون إسرائيلية قرب أحد المنازل في بلدة كفر رومان، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح. كذلك ألقت مسيرة إسرائيلية صاروخا باتجاه محيط موقع الدبشة وسط تحليق للمسيرات في أجواء المنطقة، في وقت لا يزال القصف المدفعي الإسرائيلي مستمرا على منطقة علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوق. هذا وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة المنصور قضاء صور بعدد من القذائف، في حين وصل الجيش الإسرائيلي عمليات التفجير مستهدفا بلدة القنطرة على دفعتين، كما طالت التفجيرات الإسرائيلية المنطقة الواقعة بين حولة وأطراف وادي سلوقي. توازياً، أعلن الجيش اللبناني إصابة 3 عسكريين بجروح، أحدهم إصابته متوسطة في أثناء عملهم على تفكيك ذخائر غير منفجرة في بلدة زوطر الغربية في النبطية. بناء على توجيهات رئيس الحكومة نواف سلام، أرسلت الهيئة العليا للإغاثة الدفعة الأولى من البيوت الجاهزة إلى بلدة زوطر الغربية بهدف تمكين الأهالي والنازحين الذين دمرت منازلهم من العودة والبقاء في أرضهم. ومن المقرر أن تشرف بلدية زوطر الغربية على توزيع البيوت على الأهالي الذين دمرت منازلهم بشكل كامل، ويتألف كل بيت من غرفتين ومطبخ صغير وحمام. دانت وزارة الخارجية والمغتربين الهجوم الذي نفذته إيران ضد ناقلة نفط إماراتية في أثناء عبورها مضيق هرمز. وفي بيان أكدت الوزارة أن هذا الهجوم يمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، معربة عن تضامنها الكامل مع دولة الإمارات ودعمها للإجراءات التي تتخذها حفاظا على سلامة ملاحتها وممتلكاتها. وجددت الوزارة رفضها لمحاولات إيران استخدام مضيق هرمز أداة للمساومة والابتزاز، داعية إلى إعادة فتحه بصورة كاملة ومن دون شروط.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: تواصلنا الاستماع إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. في جديد ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن أن إيران أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية استعدادها للسماح بأقصى تدفق ممكن للنفط والغاز عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن لن تثق بهذا التعهد قبل التحقق من تنفيذه عمليا. توازيا، رأى الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الظروف الحالية يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التوصل لاتفاق وتسوية القضايا عبر المحادثات. وأضاف بازشكيان أنه على الجانب المقابل الاعتراف بحقوقنا وبتأمينها، معتبرا أن القضايا لا تحل بالحرب وحدها، وأن بلاده تسعى إلى المضي في مسار السلام استنادا إلى بنود مذكرة التفاهم. في حين شدد المتحدث باسم الجيش الإيراني على أن النظام القائم في مضيق هرمز لا رجعة عنه، وقال لا خيار للولايات المتحدة الأمريكية سوى القبول بالوضع القائم في المضيق، وإلا ستتكبد خسائر أكبر. على خط متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بوصول قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى إسرائيل، مشيرة إلى أنه سيلتقي رئيس الأركان وكبار مسؤولي الجيش. في وقت تحدثت القناة 13 الإسرائيلية عن أن إسرائيل تستعد لاحتمال العمل بشكل منفرد ضد إيران. في الخبر الأخير لهذا الموجز، اعتبر وزير الخارجية التركية أن اتفاق السعودية وتركيا وباكستان يعادل المادة الخامسة من ميثاق الناتو، مؤكداً أن الاتفاق الدفاعي المشترك لا يستهدف إيران ولا غيرها ما لم يتم مهاجمة الدول الأعضاء. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: بهلا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: هذا البرنامج برعاية RT.

0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج رحتم في الذاكرة، ويسرني أن أستضيف هذه الحلقة من جديد الدكتور ماكسيم فينارسكي. ماكسيم مرحبا.
1: مرحبا،
0: سعد بلقائك من جديد.
1: وأنا كذلك.
0: إذا ننتقل اليوم إلى موضوع جديد مثير للاهتمام، وأود أن أقرأ مقطعا من ذاك الفصل المتعلق به. جاء فيه ما يلي: قبل العديد جدا من السنين غير كائن ما، مخلوق ما على الأرض، نمط حياته أو تغلغل في مثوى بيئي جديد نوعيا، أي موطن للعيش جديد، ما أسفر عن تحوله من كائن سابح بين قوسين من راجل أو طائر إلى زاحف بين قوسين إلى خامل أو حافر. ونتيجة ذلك تغير شكل جسم هذا الحيوان وبنيته، الخياشيم، الشرايين، الأقدام الكاذبة، الفكين، إذ تحولت وصارت تتطور في اتجاه مختلف. على هذا النحو كان يفكر علماء الأحياء البيولوجيون في زمن مؤلفات شارلز داروين وإرنست هيكل، وربما دون أن يفكروا ماليا بمسألة بالغة البساطة، وهي: ولكن كيف بالضبط حدثت تلك التغيرات؟ اليوم بات مفهوما إلى حد ما كيف حدث ذلك. إنها آليات من قبيل هيتروتوبي، اختلاف المكان، وهيتروكروني، اختلاف الزمان، وتولد أمثلة مثيرة. فهل حدثتنا عن ذلك؟ إنها مثيرة جدا للاهتمام، يعني سببت لي صدمة حقيقية صراحة.
1: المصطلحات التي أتيت على ذكرها تنسب إلى مجال دراسة تطور الجنين عند الكائنات الحية. للعلم، يدرس تطور أجنة الحيوانات لا تطور هذه الحيوانات عبر الزمن. اختلاف التزامن أو هيتروكروني هو تلك الحالة التي تحدث فيها أثناء نمو الجنين تغيرات زمنية في سياق التطور، أي أن أعضاء ما أو منظومات أعضاء تظهر أو تتوضع عند الجنين في زمن مختلف عن الزمن المعتاد في عملية النمو. أما مصطلح هيتروتوبي، اختلاف المكان، فترجمته من الإغريقية هكذا: توبوس تعني المكان، وهيتروس تعني الآخر. هل اتضح أصل الكلمة؟
0: نعم، الظهور في غير المكان الطبيعي.
1: نعم، أي أن عضوا ما يظهر في غير مكانه. طبعا في الأغلبية الساحقة من الحالات ينجم ذلك عن الطفرات، وفي الأغلبية الساحقة من الحالات تظهر تشوهات وشذوذات فتاكة أو شبه فتاكة. متحف كونست كاميرا في بطرسبورغ يتضمن مجموعة من هذه الحالات، حيث حفظت أجنة برأسين وتوائم سيامية وغير ذلك من أمثلة التشوه الخلقي التي حظيت باهتمام علماء الأحياء منذ العصور القديمة. كل هذه المعروضات هي مثال عن اختلاف المكان هيتروتوبي واختلاف التزامن هيتروكروني. ولكن يحدث أن تظهر في لظروف ما حالات شذوذ مفيد، أي طفرات تنتج عنها فائدة تطورية، قدرة كامنة على التطور الإيجابي. وهذا الشذوذ يمكن في ظروف معينة وبمحض الصدفة أن يصبح
0: أكثر قدرة على التكيف.
1: نعم، أكثر تكيفا مع الوسط المحيط. لذا فإن الاصطفاء الطبيعي لا يرمي جانبا مثل هذا الشذوذ المفيد، ولا يميت كائنا حيا بمثل هذا الشذوذ على عتبة الحياة، بل بالعكس يمنحه الفرصة للبقاء على قيد الحياة وترك ذرية. لذا فإن ظهور أنماط جديدة، مجموعات كبيرة من الحيوانات ومن النباتات أيضا، مرتبط باختلالات التطور الجنيني الطبيعي كما يرى العلماء.
0: نعم، تأتي بأمثلة مثيرة جدا للاهتمام. على سبيل المثال أن ظهور الأسنان والفكين كان أيضا
1: فيما يتعلق بالفكين. نعم،
0: نتيجة طفرات من هذا النوع.
1: بالتأكيد، إن ظهور الفكين على الأرجح كان بالتحديد نتيجة اختلالات ما في نمو الجنين. من الصعب تصور أن الفكين عند الحيوانات ظهرا نتيجة التطور التدريجي، أي كانا في البداية صغيرين ثم جيلا بعد آخر كبرا. من المفهوم أن فكين صغيرين جدا لا يستطيعان أداء وظيفتهما، ولم يكن بالإمكان أن يبدأ منهما تطور الفكين عموما. من الواضح أن ظهور الفكين كان نتيجة تغيرات الأقواس الخيشومية عند الفقاريات، وهذه التغييرات حدثت على المستوى الجنيني. والأقواس الخيشومية بالمناسبة دليل ممتاز على حقيقة التطور في السجال مع أنصار نظرية الخلق، إذ يمكن أن يطرح عليه

0: سؤال بسيط جدا، وهو ما حاجة الجنين البشري في مراحله الباكرة من النمو للأقواس الخيشومية؟ صادفت أشخاصا كانوا يجيبون بكل ثقة إن الإنسان يتطور في رحم أمه في وسط مائي، لذلك هو بحاجة للأقواس الخيشومية. هذا طبعا جواب تلميذ فاشل في مادة علم الأحياء، لأن الجنين البشري لا يتنفس بالخياشيم، بل يتلقى الأكسجين من جسم أمه عن طريق الحبل السري. فوجهة نظر الخلقيين عن أن كل شيء على الأرض قد خلق فورا ودفعة واحدة بشكل ناجز لا يمكن تعليلها مطلقا. فما حاجة الجنين إلى الخياشيم؟ الجواب إن على قاعدة هذه الخياشيم يظهر فيما بعد عدد كبير من الأعضاء التي تتصف بأهمية حيوية لنا، خاصة الفكان، أي يجري استبدال الوظائف في مرحلة التطور الجنينية. ولذلك فإن أحداث التطور، أقصد أكثرها أهمية، لا يمكن رصدها في الجينوم وحده، بل وفي مراحل نشأة الجنين، خاصة إذا درسناه في مراحله المبكرة، وهي تبرهن أن التطور جرى عبر تغيرات المراحل الجنينية.
1: طيب، لنأخذ الاقتباس التالي عن اختلاف التزامن أو ما يتعلق بالاختلالات في الزمن.
0: حسنا،
1: كان ذلك مثيرا للاهتمام بالنسبة لي، وأعتقد سيكون كذلك للمشاهدين. تقول: من بين جميع أشكال الحيوانات تعتبر القرود الأكثر شبها بالبشرانيات، وهذا طبيعي.
0: أتحدث هنا عن الأجنة أو صغار القرود؟
1: نعم، على سبيل المثال فإن رأس الشمبانزي البالغ يبدو كما عند القردة تماما، ولكن رأس جنين القرد يبدو كما عند الإنسان. بمقارنة أحجام جماجم القردة يتبين أن شكل جمجمة الشمبانزي بعد البلوغ يتغير بشدة، بينما عند الإنسان البالغ يبقى تقريبا كما كان في الحالة الجنينية، أي أن الحجم يتغير فقط وليس الشكل. ومن هنا يمكن التوصل إلى استنتاج قد يبدو للبعض صادما، وهو أن نوع الإنسان العاقل هومو سابينس ليس إلا جنينا تأخر في نموه عند قرود متطورة من البشرانيات، أي أنه مثال على الهيتروكروني أو اختلال الزمن، وفي هذه الحالة تباطؤ الزمن.
0: نعم،
1: فعند الإنسان البالغ مؤشرات كثيرة نجدها عند أجنة القردة وصغارها، ومنها مثلا عدم وجود الشعر الكثيف على الجسم، ولكن تزول هذه المؤشرات مع تقدم القردة في السن، بينما تبقى عند الإنسان طيلة حياته. بالتالي نستنتج أن فترة التطور عند الإنسان خلال دورة حياتية واحدة أبطأ بكثير من الناحية الزمنية مقارنة بالشمبانزي أو الغوريلا، وكأنها تبقى غير مكتملة. نهاية الاقتباس.
0: نعم،
1: في هذا الاقتباس أوردت مثالا واحدا، ولكن ثمت أمثلة كثيرة كما فهم، صحيح؟
0: طبعا، لكن هذا هو المثال الأفضل.
1: ولكن يعني إلى أي مدى هناك إجماع عند العلماء حول هذه المسألة؟ أما هذه مجرد نظرية واحدة ضمن مجموعة كبيرة من النظريات الأخرى؟
0: هذه نظرية قديمة عمرها أكثر من 100 عام، والجميع متفق بشأنها اليوم،
1: وحتى الآن تبقى كنظرية سائدة.
0: وكيف يمكن دحض ذلك؟ طبعا إذا ألقينا نظرة على شخص بالغ نرى فعلا أن كثيرا من السمات البشرية التي عددتها قد تكون عند القردة دليلا على تأخر في التطور، أي أن هذه السمات تخص فقط القردة صغيرة السن من البشرانيات. هذا طبعا لا يمكن أن يكون كافيا لتفسير كل شيء، ولكن من وجهة نظري
1: يبدو ذلك مقنعا.
0: هذا مقنع تماما، ولكن ما المانع من أن يؤخذ ذلك كتفسير أساسي؟ في التطور لا يتغير تعاقب عمليات نمو الجنين فقط، بل وكذلك سرعة نموه وتطوره أيضا. تغير سرعة نمو الجنين أسلوب فعال جدا للتكيف مع الظروف الحياتية، يلاحظ عند عدد هائل من مجموعات الحيوان. قدر لي شخصيا أن أدرس حلزونات المياه العذبة التي تعيش في ينابيع المياه الحارة، حيث الحرارة دائما تتجاوز 30 درجة مئوية. يعرف علماء الأحياء بدقة أن هذه الحلزونات تنشأ من أنواع حلزونات عادية تعيش في ماء ذي نظام حراري طبيعي، وهكذا فإن الحلزونات التي تعيش في مياه دافئة تبدو في سن البلوغ كالحلزونات صغيرة السن التي نشأت منها. وطبعا لذلك فإن أحجام الحلزونات التي تعيش في الدفء صغير جدا. فلماذا حدث ذلك؟ بغية التكيف مع الحياة في ظروف أخرى لم تغير الحلزونات نفسها، بل غيرت زمن دورتها الحياتية، وصارت قادرة على التكاثر قبل الفترة الطبيعية لها ببضعة الأطوار. إذ عندما يبدأ الحلزون بالتكاثر يكف عمليا عن النمو لأن كل احتياطاته تهدر على التكاثر. لذلك تحتفظ هذه الحلزونات في حالة البلوغ بتلك الصفات الطفولية التي كانت ستتسم بها فيما لو عاشت في مياه أكثر برودة.
1: طيب، بودي أن ألتقط ما قلته الآن لأقرأ مقطعا آخر من كتابك. تقول: لو أن المعلومات الوراثية جرى تناقلها دون خطأ البتة فلما جرى ربما أي تطور على الأرض عموما، ولكان المحيط الحيوي الحالي قد تألف حصرا من أبسط الكائنات التي بالكاد تختلف عن سلفنا المشترك وحيد الخلية،
0: آخر سلف مشترك لكل ما هو حي.
1: تخلق الطفرات تلك المستجدات التي بفضلها يسير التطور قدما إلى الأمام. والطفرات بحسب علماء الوراثة هي المادة الأولية الخام التي منها يتحدد بواسطة الاصطفاء الطبيعي أي طفرة من الطفرات تستحق المحافظة عليها للأجيال القادمة. بيد أن المشكلة تكمن في أن مقابل طفرة مفيدة واحدة ثمة آلاف من الطفرات الضارة، وهي أيضا تنتقل إلى الأجيال القادمة، مثلا متلازمة داون والهيموفيليا ومتلازمة المواء والفصام وكثير غير ذلك من لعنات حقيقية على جنس بني البشر. وهذه نتاج جانبي ملازم للتطور، أو كما يقول علماء الأحياء ثمن الاصطفاء الطبيعي، أو يمكن القول إن الطفرات هي ثمن إمكانية أن نكون بشرا، نهاية الاقتباس. إذن هذه الآثار الجانبية هل ستكون حاضرة على الدوام؟ ما رأيك؟
0: لا أرى على الأقل الآن وسيلة يمكن بواسطتها التدخل في هذه العمليات. ربما من المحتمل أن الطب مستقبلا سيبدأ بالتدخل في بنية الجينوم، ولكن الآن أرى أن أي تدخل من هذا النوع خطير جدا. الجينوم حتى الآن لم يدرس إلى الحد الذي يمكن العلماء من أن يتتبعوا بدقة تبعات تدخلهم. وإذا تحدثنا عن الخيال العلمي فالأرجح طبعا أن الإنسان سيتعلم في وقت ما تصحيح أخطاء الجينوم بشكل ما، أما كيف سيكون ذلك فهذا ما لا أستطيع التكهن به.
1: نعم، موضوعنا الأخير لهذا اليوم هو انتقال الحمض النووي بين الخلايا بواسطة الفيروسات، أو نظرية فيتالي كورديوم التي تتحدث عن انتقال الجينات بشكل أفقي، وقد خصصت فصلا كاملا في كتابك لهذا الموضوع.
0: هي ليست نظرية كورديوم فقط، هي قديمة جدا.
1: نعم، إنها مثيرة للاهتمام. تتحدث عن انتقال الجينات ليس إلى الأحفاد المباشرين وحسب، بل وبطريقة انتقال لا وراثي، ولهذا بالذات يمكن العثور عند الإنسان على جينات البكتيريا، وعند البكتيريا على مستضدات بشرية وإلى آخره. هل وضحت لنا الآلية؟
0: حسنا، لنبدأ مرة ثانية من حيث يحب الخلقيون التحدث. موضوعهم المفضل تكرار القول إن تشارلز داروين لم يكن مصيبا، وفعلا لم يكن داروين مصيبا في بعض المسائل. أحد أخطائه الموضوعية كان يتلخص في تصوره أن التطور أشبه بشجرة نسب بشرية. لنفترض سلالة مالكة ما في أوروبا، مثلا من شارلمان إلى الأحفاد عبر جميع خطوط السلالات نسبه. وبحسب هذه المقارنة إذا كان لنا جميعا سلف واحد أي لوكا، فمنه يمتد خط واحد إلينا جميعا، وهذا ما يسمى بالتطور العمودي لأنه يشبه بالفعل شجرة النسب. فالتوريث يسير من الأسفل للأعلى، لكن داروين كما سبق وأشرت عاش قبل زمن بعيد عندما لم يكن علم الوراثة متطورا، وأنصار نظرية التطور الآن يرون أن داروين كان مخطئا فقط في أنه لم يقل بوجود تطور أفقي أيضا، وأن السمات الوراثية لا تنتقل فقط من
1: السلف إلى الخلف.
0: نعم، السمات الوراثية تنتقل أيضا بين الكائنات المختلفة التي تعيش في نفس الزمن، وفي الغالب العام تكون الفيروسات هي من ينقل هذه المعطيات الوراثية. وإذا تذكرنا أن العديد من الفيروسات تستطيع أن تنتقل من جسم إلى آخر، من نوع بيولوجي إلى نوع آخر، أي أنها تجر معها أجزاء من الجينومات إلى أي جهة لا على التعيين. فلهذا يوجد في جينوم الإنسان الكثير من الجينات، لا جينات الشخص نفسه بل وجينات من حيوانات أخرى. من الواضح أنها ذات منشأ غريب ما، ومن الواضح أنها نقلت إلى الجسم بواسطة الفيروسات
1: ومن الجراثيم ضمنا.
0: طبعا، لذا فإن هذه الجينات أحيانا وإذ تصل إلى وسط جديد قد تؤدي وظائف ما، وقد تكون مسؤولة عن أعراض ما عند الإنسان. لكن العلماء الآن ينظرون إلى ذلك كواحدة من آليات التطور المثيرة للاهتمام،
1: وهذه من أسباب مرض السرطان.
0: طبعا، وهو كأي عملية له جانب إيجابي وآخر سلبي، وضمنا أن يكون أحد أسباب الإصابة بالأمراض السرطانية.
1: تقول في كتابك في جسم الإنسان كحد أدنى 223 بروتينا تتطابق بهذه الدرجة أو تلك مع بروتينات البكتيريا الجراثيم.
2: نعم.
1: ثم تضيف هنا يجري انتقال الجينات الأفقي في الاتجاهين كليهما، أي بعض الجراثيم تحمل في بنيتها جينات بشرية. على سبيل المثال عند 11% من سلالات البكتيريا النيسرية البنية
2: المسببة لمرض السيلان،
1: نعم، اكتشفت جينومات أو مناطق جينومية من 685 زوجا من القواعد النيوكليوتيدية متطابقة بنسبة 98% إلى 100% مع الينقول الراجع L1. على فكرة ما هو الينقول الراجع L1 هذا؟
2: هو إنزيم يشارك في العمليات المتعلقة بحل شفرة المعلومات الوراثية وتشفيرها.
1: يعني في بكتيريا السيلان يوجد شيء من الجينوم البشري؟ معقول؟
2: ليس عند جميع السلالات، بل عند بعضها.
1: عند بعضها، نعم.
2: هذه البكتيريا مختلفة وعديدة الأنواع، وفي كل نوع تباينات معينة، وفي طور ما وقعت جينومات بشرية في بعض الأنواع من ميكروبات السيلان.
1: يعني هذه معلومات صادمة صراحة.
2: ولماذا؟
1: من الصعب للعقل أن يستوعب ذلك.
2: لماذا؟ إذا كان الفيروس قادرا على حمل الجينومات فهو قادر على نقلها إلى أي جهة
1: وأن يترك ما حمله هناك.
2: نعم، يتم تبادل دائم للمادة الوراثية بين كائنات حية مختلفة جدا، وتستخدم الفيروسات في ذلك كوسائط.
1: من ناحية أخرى، الانتقال الأفقي للجينوم يمكن أن يكون شاملا لأي مرحلة من التطور وضمنا المراحل الأبكر.
2: طبعا.
1: واضح. إذن أقترح أن ننتقل إلى موضوع آخر مختلف قليلا. تتحدث في كتابك عن مفهوم العنصرية العلمية. ما الذي غير رأي العلماء الذين رأوا أن ذوي البشرة السوداء هم حلقة وسيطة في تطور الإنسان؟ يعني ما المعطيات التي لعبت الدور الرئيسي في أن العنصرية العلمية صارت هرطقة علمية عمليا؟
2: لنبدأ من ضرورة أن نفسر للمشاهدين ما هي العنصرية العلمية. تكمن المسألة في أن أغلبية العلماء الساحقة في القرن التاسع عشر وضمن أشخاص عظام كداروين وهيكل شاطروا بعض القناعات والآراء الباطلة ورواسب الماضي في زمنهم، وصنفوا أعراق الإنسان وفق السلم التطوري، لا أفقيا كما نفعل الآن بل عموديا بحسب درجات التحسن والاكتمال. من الطبيعي أنهم وضعوا في المرتبة العليا العرق القوقازي الشعوب الأوروبية، إنما ليس كلها بل البيض فقط، أي العرق الجرماني الآري. وهيكل تحديدا بالغ في سعيه لترويج هذه الفكرة بوصفه ممثلا لهذا العرق تحديدا. فعلماء القرن التاسع عشر إذن صنفوا كل الأعراق البشرية بحسب درجات سلم التطور بدءا من القرد وانتهاءا بالقوقازيين، وفي سلسلة التطور هذه وضعوا سكان أستراليا الأصليين وسكان أفريقيا الأصليين أدنى من الجميع، أما أبناء الأعراق الأخرى فقد صنفوا بشكل متصاعد طبقا لتلك النظرية التي كان يتبناها الساسة وعلماء الاجتماع والمؤرخون وعلماء الأحياء آنذاك، وكانوا يرون أن ذلك أمر مفروغ منه لا نقاش فيه.
1: هل كانت هذه النظرة مشتقة من الأحكام الدينية المسبقة السائدة في ذاك الزمن، أم كانت ثمة معطيات علمية؟
2: سأوضح. في الأصل بدأ كل شيء من الأحكام الدينية المسبقة ورواسب الماضي. لنتذكر أسطورة الكتاب المقدس عن أبناء نوح الثلاثة. كان المفضلان عنده يافث وسام، وغير المفضل هو حام، وبناء على ذلك انحدر الساميون والحاميون واليافثيون من هؤلاء الأبناء. فمن هم الحاميون؟ إنهم سكان إفريقيا أحفاد ذرية حام، ذاك الابن غير المفضل لدى أبيه.
1: ولكن داروين وهيكل وهكسلي يعني لم يؤمنوا بذلك طبعا.
2: لم يؤمنوا بذلك طبعا، ولكن الاعتقاد بأن بعض الأعراق منقوصة القيمة كان متجذرا بعمق في الثقافة الأوروبية.
1: ربما استرشدوا بالمظهر الخارجي.
2: طبعا استرشدوا بسمات المظهر الخارجي، لكن استنادهم كان أكثر بكثير إلى أمر آخر. لنتصور أواسط القرن التاسع عشر، الحضارة بالمعنى الحديث للكلمة كانت موجودة آنذاك في أوروبا والصين والهند والشرق الأوسط، أما الجزء الأكبر من شعوب إفريقيا الاستوائية وأستراليا فكانوا يعيشون في ظروف بدائية كما في العصر الحجري. والإثنوغرافيون علماء الأعراق الذين درسوا هذه الشعوب كانوا أيضا عرضة لكل الأحكام الأيام المسبقة وأباطيل ذاك الزمن، ووصفوا السكان الأصليين كبشر أدنى من الناحية البيولوجية، وكغير قادرين على العيش في مجتمع متحضر، وكعاجزين عن التعلم والتربية، أي أنهم سيبقون متوحشين إلى الأبد. هذا أحد الأسباب، وكان هناك سبب آخر نميل الآن للتغاضي عنه. ففي أواسط القرن التاسع عشر لم يكن قد عثر بعد على أي متحجرات لسلف الإنسان، بالأحرى لم يكن قد تم بعد تحديد هوية أمثال هذا السلف. وحتى عظام إنسان نياندرتال التي اكتشفت عام 1856 كانت موضع جدل، لم يعرف أحد وقتها بدقة لمن كانت العظام. على العموم ترى آلي العلماء آنذاك أن تأييد النظرية التطورية للانتقال من القرد إلى الإنسان لا يمكن إلا بالأسلوب الصحيح الوحيد لتصنيف الأعراق البشرية ضمن مثل هذه السلسلة، أي من سكان أستراليا وإفريقيا وحتى القوقازيين الأوروبيين.
1: حاولوا حل مشكلة غياب الحلقة الوسيطة.
2: طبعا ولم يتضح أن بين القرد كامل القيمة والإنسان كان أيضا عدد هائل من الأسلاف. لم يتضح ذلك إلا عندما راح علماء الإحاثة يعثرون على الأشكال الوسيطة، وهذا كله لم تكن له أي علاقة بالتباينات بين الأعراق، لأن جميع الأعراق البشرية مقارنة بالإنسان المنتصب هومو إريكتوس أكثر شبها بكثير أحدها بالآخر مما كان يعتقد سابقا. أما لاحقا فأزال علم الوراثة الغموض بالكامل عن هذا.
1: في خاتمة الكتاب تبين كيف تؤدي فكرة مركزية الإنسان النابعة طبعا من فكرة أن كل شيء مسخر له وهو أحسن الخلق، وطبعا الشعور بالاستثنائية، إلى تهديد حقيقي للحياة على الأرض. إلى أي مدى تؤثر مركزية الإنسان كفكرة طبعا سلبا على عالم الأحياء المحيط بنا، على الطبيعة، وعموما على مجمل منظومتنا البيئية الإيكولوجية؟
2: هنا توجد علاقة سببية بسيطة جدا. فمركزية الإنسان تفترض أنه مخلوق خاص خلق على صورة الرب، وهو تاج الخلق وملك الطبيعة وغير ذلك، أي أننا أمام إدراك كاذب يعيق البشرية عن تقييم التطور تقييما موضوعيا مطابقا. إن الفائدة العلمية للآراء التطورية تتلخص من وجهة نظري في أن الإنسان يجد مكانه في الطبيعة ويدرك أنه من حيث منشأه جزء من هذه الطبيعة وليس ملكها. هذا برأيي يرغم أو يجب أن يرغم الإنسان على اتخاذ موقف أكثر مسؤولية إذا ما يفعله، لأننا عندما نظن أنفسنا ملوكا على الطبيعة فهذا يبيح لنا كل شيء، فنظن أن بإمكاننا أن نقتل أي حيوان من باب التسلية وألا نهتم بالبيئة ولا بتبعات تصرفاتنا طالما هذا مسخر لنا أساسا. أي أن مركزية الإنسان خطيرة لأنها تجرده من الآفاق التطورية وتخلق لديه تصورا كاذبا عما لا يمثله. على أي حال حديثنا هنا قد يقود إلى الاستغراق في مسائل لها طابع فلسفي أكثر مما هو أنثروبولوجي.
1: ولكن إذا كانت الحيوانات تنقرض فأية فلسفة هنا؟ البشرية واقعيا تدمر البيئة مقابل توسيع مثواها البيئي، موطن عيشها، أليس كذلك؟
2: لقد ارتقى الإنسان إلى مرحلة جديدة في تطوره، ولهذا إيجابياته وسلبياته. السلبية الجلية هي أن الإنسان خلق لنفسه مثوى بيئيا اصطناعيا يسمى تكنوسفير، المحيط التقني، والتكنوسفير في حالة تناقض تناحري مع البيوسفير المحيط الحيوي، لأن التكنوسفير لا يمتلك موارد الوجود الخاصة به. كل ما تقوم عليه حضارتنا هو موارد مأخوذة من الطبيعة، بينما لا نعيد إلى الطبيعة سوى النفايات. ومشكلة بقاء الإنسان على قيد الحياة بالضبط تكمن في ألا يفقد احتياطات البيوسفير وأن يبقى كائنا قادرا على تغيير الوسط المحيط. وهكذا فإن كامل تطورنا الثقافي جرى عمليا مقابل تدمير البيئة. مركزية الإنسان خطرة لأنها تخلق إحساسا كاذبا بالاستثنائية وتزيل المسؤولية الأخلاقية عن تدمير ما هو موجود في الطبيعة. مشكلة الانقراض الدوري وهو السادس كما يعتقد ليس في انقراض الكائنات الحية، فهذا يجري دائما في التاريخ وهو بقدر كاف عملية متسلسلة في تاريخ الكرة الأرضية. إن بعض حقب التاريخ الجيولوجي الكوكب شهدت دفعات من الانقراض يصفها العلماء بالعظيمة، لكن مشكلة الانقراض المعاصر الرئيسة تكمن في أن وتائره كبيرة إلى حد الخيال مقارنة بما كان في ماضي الأرض الجيولوجي. بالتالي فوتائر هذا الانقراض هي التي تبعث على القلق. مثلا إذا كان انقراض الديناصورات الشهير قد امتد عشرات ملايين السنين، فالعمليات الحالية لانقراض الأنواع لا تستغرق غير آلاف السنين، وهنا تكمن المشكلة. ولكن من الطبيعي أن التكنوسفير ليس مجرد صحراء لا حياة فيها، إنه مثوى بيئي جديد تحصل فيه أنواع ما من الحيوانات على أفضلية تطورية بانخراطها في تكافل حيوي مع الإنسان. والمثال ما يحدث للحيوانات المنزلية. وفيما يتعلق بالتطور اللاحق للإنسان، فمن الوارد هنا شتى التأملات. شخصيا أرى أن تطور الإنسان البيولوجي إذا لم يكن قد توقف كليا فقد تباطأ بشدة، لأن الاصطفاء الطبيعي في المجموعات البشرية فقد أهميته ليحل محله التطور الثقافي.
1: ماكسيم شكرا لك على هذا الحديث، استمتعت جدا به، ولي الأمل أن يسمح لك الوقت للتواصل معنا مرة أخرى في مواضيع جديدة.
2: بكل سرور، هناك عدد هائل من المواضيع وما عليك إلا دعوتي.
1: شكرا لك.
2: شكرا.
3: مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة والحلقات السابقة مع الدكتور ماكسيم فينارسكي. تبدأ الأسبوع القادم حلقات جديدة، فحتى ذلك الحين ها هو خالد رشت تحييكم من العاصمة الشمالية سان بطرسبورغ. دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء.
4: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري، صوت كل لبنان.
5: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: أنا لبنان تلقى فضيلة.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا. إعداد وتقديم جوال غابي، تنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين. الجبهة الجنوبية في تصعيد متواصل وكليرفيلد في بيروت قريبا. المفاوضات رهينة المماطلة الإسرائيلية وحزب الله يطالب الدولة بالكشف عن بنود اتفاق الإطار. العفو العام والإعدام وإعادة هيكلة المصارف على طاولة مجلس النواب الثلاثاء والأربعاء. الحجار من طرابلس: المرحلة المقبلة ستشهد عملا أمنيا مستمرا. وفي العناوين أيضا: روابط القطاع العام إلى الإضراب، وجابر يؤكد الرواتب في مواعيدها.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. على وقع التطورات الإقليمية التي تعيد رسم خرائط التحالفات في المنطقة، وفي ظل التعقيدات التي تواجه الجولات التفاوضية اللبنانية الإسرائيلية نتيجة المماطلة الإسرائيلية، وبانتظار وصول الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إلى بيروت قريبا لمتابعة تنفيذ المرحلة التجريبية، انتقلت الأولويات في المشهد اللبناني إلى الداخل، إذ بقي الجنوب يدفع ثمن استمرار التصعيد الإسرائيلي الممنهج في محاولة لفرض أمر واقع جديد لمنع عودة الأهالي إلى القرى المتاخمة للخط الأصفر. سياسيا، يستعد المجلس النيابي لعقد جلسات تشريعية الأسبوع المقبل يومي الثلاثاء والأربعاء، وعلى جدول أعمالها مشاريع مرجئة أساسية أحدثت انقسامات من مثل قانون العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام وقانون إعادة هيكلة المصارف، والبداية تبقى من ميدانيتنا الجنوبية. إذن يتصدر الوضع في الجنوب الاهتمام المحلي والسياسي وسط مواصلة التصعيد الميداني الإسرائيلي في المناطق الحدودية في محاولة إسرائيلية لتحسين شروطها التفاوضية وفرض أمر واقع جديد على الأرض يسمح لها بتحقيق مكاسب ميدانية وعسكرية إضافية عبر الضغط بالنار قبل التوصل لأي تسويات أو اتفاقيات جديدة لوقف إطلاق النار. وفي جديد الاعتداءات الإسرائيلية، واصل اليوم الجيش الإسرائيلي عمليات التوغل باتجاه زوتر الغربية بالتزامن مع عمليات تفجير واستهدافات في علي الطاهر والمنصوري. مزيد من المشهد الجنوبي مع الزميل حسين معنا.
1: يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب اللبناني حتى ساعات الليل هذه بالقصف المدفعي المتواصل، ويستهدف مرتفع علي الطاهر والدبشة، كما استهدف بلدات المنصوري ودوحة كفر الرمان ووادي الحجين وأطراف حولة وميس الجبل وحداثة، بالتزامن مع حملة تمشيط واسع استهدفت الخيام وعيت الجبل ودير سريان والقنطرة ومشاعر المنصوري. كذلك نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في طلوسة وحداثة والقنطرة ومجد زون والمنصوري وميس الجبل وحولة. من جهة ثانية، أصيب 3 جنود من الجيش اللبناني بجروح طفيفة إثر انفجار صاعق في زوتر الغربية، وذلك أثناء قيامهم بتفكيك ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدو الإسرائيلي. وفي كفر الرمان، سقطت طائرة درون إسرائيلية على مكروهة من أحد المنازل، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة. إلى ذلك، سجل اليوم عدد من عمليات التوغل الإسرائيلي، حيث تقدمت قوة إسرائيلية باتجاه وادي الجمل عند الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل، كما تقدمت قوة أخرى باتجاه محيط قلعة دوبيه. وفي منطقة شميس عند أطراف بلدة كفر شوبة، تقدمت قوة مشاة إسرائيلية وقامت بأعمال تفتيش في الأحراج. أما في زوتر الغربية التي كانت أول منطقة تجريبية للانسحاب الإسرائيلي، فقد تقدمت قوة إسرائيلية باتجاه البلدة ورفعت ساترا ترابيا على مسافة 100 متر تقريبا من الساحة العامة، في وقت لا يزال الجيش اللبناني متمركزا في موقعه على بعد أمطار قليلة من الساتر الترابي. وقد حذر رئيس بلدية زوتر الغربية عبد عز الدين من استمرار هذه الخروقات التي تشكل خطرا على سلامة المواطنين، وقال
2: انه هذه الخروقات اللي عم تصير قدامي ما حدا عم بيوضح لنا شو عم بيصير وليش وكيف صار. بعده الاسرائيلي بنعرف ما بيتأمله صحيح، ولكن مش بهذه الحدود. على اساس زوتر الغربية منطقة تجريبية وامني لاهلها، فيها ناس قاعده بزوتر الغربية. زوتر الغربية الان مليانه ناس وعالم.
1: من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في المقابل، أفاد إعلام إسرائيلي بإصابة جندي في الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة من جراء حادث عملياتي في جنوب لبنان. توازيا، أعلن الجيش اللبناني إصابة 3 عسكريين بجروح، أحدهم إصابته متوسطة في أثناء عملهم على تفكيك ذخائر غير منفجرة في بلدة زوتر الغربية قضاء النبطية. وبناء على توجيهات رئيس الحكومة نواف سلام، أرسلت الهيئة العليا للإغاثة الدفعة الأولى من البيوت الجاهزة إلى بلدة زوتر الغربية بهدف تمكين الأهالي والنازحين الذين دمرت منازلهم من العودة والبقاء في أرضهم. ومن المقرر أن تشرف بلدية زوتر الغربية على توزيع البيوت على الأهالي الذين دمرت منازلهم بشكل كامل، ويتألف كل بيت من غرفتين ومطبخ صغير وحمام، في حين ناشدت بلدية فرون رئيس الحكومة تأمين بيوت جاهزة للنازحين. إلى مطلع أيلول رحلت الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، ومن المرتقب أن يصل إلى لبنان في الأيام المقبلة الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد لمتابعة الخطوات التنفيذية للنقاط التي تم الاتفاق عليها في جولات التفاوض الأخيرة. وعشية وصول كليرفيلد قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون جديد يجيز تقديم مساعدات أمنية سنوية للقوات المسلحة اللبنانية بقيمة 200 مليون دولار، مع إمكانية رفع قيمة الدعم إلى 300 مليون دولار سنويا في حال حققت الحكومة اللبنانية نتائج ملموسة فيما خص نزع سلاح حزب الله وتجفيف مصادر تمويله، كما مكافحة تهريب الأسلحة والكبتاجون، وذلك مع فرض عقوبات على أشخاص أجانب يقدمون دعما ماديا لحزب الله. إلى ذلك، كشف مصدر قريب من رئاسة الوفد اللبناني في المفاوضات مع إسرائيل سكاي نيوز عن أن العودة إلى المفاوضات مرهونة بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي والتوصل لمنطقة تجريبية ثانية ووقف الهدم والتجريف. في المواقف، دعا النائب حسين جشي الدولة اللبنانية إلى الكشف عن بنود اتفاق الإطار الذي بقي سرا لإظهار ما إذا كانت فيه مصلحة للبنان، معتبرا أن هذا الاتفاق يخدم إسرائيل فقط.
3: تعرفوا أن اتفاق الإطار لم يعرض على مجلس الوزراء اللي هو السلطة التنفيذية في لبنان، لم يعرض على مجلس النواب في تبرير أنه هذا ليس اتفاقا حتى يقوله مجلس النواب بعد اتفاق إطار، يعني اتفاق أول قبلنا، بس لم يعرض على مجلس الوزراء، ما هي السلطة التنفيذية. لماذا هذا التكتم؟ طيب دليلنا نحن أنه ليس لمصلحة لبنان. أول شيء اعتراف بالعدو الإسرائيلي، اثنين إسرائيلي عم بيأخذ أخذ كل ما يريد، ثلاثة وجود الإسرائيلي اليوم هو مشرع في لبنان، أربعة منع أهلنا من عودة إلى منازلهم.
0: في الغضون، رأى النائب وليد البعريني أنه إذا لم يضبط سلاح حزب الله فسيستمر التفلت وسنبقى مقيدين مع الخارج. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث من صوت كل لبنان، شدد على أن الإسرائيلي لا حدود لإجرامه، وأن مواجهته لا يمكن أن تحصل إلا عبر وحدتنا والسير مع الدولة وتحت الرعاية الأمريكية. أما عن قانون العفو العام فأوضح البعريني أنه متفائل بمسار الأمور. هذا ويلتئم مجلس النواب في جلسة تشريعية عامة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لاستئناف البحث من النقطة التي توقفت عندها الجلسة السابقة ومناقشة ملفات إلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام والعفو العام وإعادة هيكلة المصارف، إلى جانب مشروع حكومي معجل لرفع سن المسؤولية الجزائية للقاصرين إلى 14 عاما. حياتيا، يعقد بعد غد الاثنين اجتماع في السرايا الحكومي لمتابعة ملف نقل النفط العراقي إلى لبنان وتسريع الجهوزية اللوجستية المطلوبة. وفي السياق، يتفقد وزير الطاقة جو صدي صباح الاثنين المنشآت النفطية وأعمال صيانة خط أنبوب الغاز ومعمل دير عمار، على أن يلتقي نوابا وفعاليات المدينة في مقر نقابة المهندسين. مطلبيا ورفضا لقرار تقسيط مستحق المفعول الرجعي الذي أقرته الحكومة أمس، أعلن تجمع روابط القطاع العام الإضراب العام اعتبارا من صباح الاثنين في العاشر من آب. واليوم، أكد وزير المالية ياسين جابر أن الحفاظ على الاستقرار النقدي يشكل أولوية أساسية للحكومة. جابر، وعقب لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، شدد على أن رواتب العاملين في القطاع العام والزيادات المقررة ستدفع في مواعيدها المحددة، فيما سيجري صرف المفعول الرجعي على دفعات متتالية حفاظا على استقرار الليرة اللبنانية.
4: أنا طبعا بهمني القطاع العام، بس أيضا بهمني 5 مليون لبناني ما بدي أثر على الليرة، حفاظا على الاستقرار النقدي اللي عم نعيشه، وما نعطيهم بإيد اليمين وناخد بإيد الشمال. نحن طبعا هنبلش بزيادة، ما في تأخير بالزيادة، ولكن موضوع التقسيط هيبلش ما قررناه امبارح، ومن ثم إذا اليوم الأمور استقرت أكثر ولقينا حالنا مرتاحين أكثر، نرجع من نسرع بالدفعات.
0: في طرابلس عقد اجتماع لمجلس الأمن الفرعي ترأسه وزير الداخلية أحمد الحجار، الذي أعلن زيادة الإجراءات الأمنية في مختلف مناطق الشمال من أجل تأمين الاستقرار وحث الأجهزة الأمنية القضاء للقيام بعملهم من أجل ضبط الحدود.
5: حكينا بمواضيع مولدات الكهرباء، ولازم نكون طلبنا من الجميع أن يكون في حرص على عدم استغلال، ما يكون في استغلال للناس عبر رفع الاشتراكات إلى حد غير مقبول. أنا بدعي أصحاب المولدات يتجاوبوا، لأنه حيكون في إجراءات رادعة إذا ما تم الالتزام بالتسعيرة المفروضة، حيكون في تعزيز وتشدد وشهوزية أكثر بالأيام اللي جاية.
0: حياتيا أيضا، أطلقت وزارة الأشغال والنقل أولى الخطوات التنفيذية لتأهيل البنى التحتية والمرافق المرتبطة بمطار القليعات في إطار خطتها لإعادة تأهيله وتشغيله. وفي هذا السياق أعلنت الوزارة عبر منصة هيئة الشراء العام عن مناقصة لتنفيذ أشغال تأهيل وصيانة طريق ومدخل وساحات مطار القليعات، على أن يتم فض العروض بتاريخ 27 آب 2026. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. من المرتقب أن تعاود الحرارة الارتفاع مطلع الأسبوع المقبل، أما الجو غدا الأحد فيكون مشمسا إلى غائم جزئيا مع تشكل ضباب، ودرجات الحرارة تتراوح ساحلا بين 24 و 31 درجة.

في ختام لبنان اليوم تذكير بعناوينها: الجبهة الجنوبية في تصعيد متواصل وكليرفيلد في بيروت قريبا، المفاوضات رهينة المماطلة الإسرائيلية، وحزب الله يطالب الدولة بالكشف عن بنود اتفاق الإطار، العفو العام والإعدام وإعادة هيكلة المصارف على طاولة مجلس النواب الثلاثاء والأربعاء، الحجار من طرابلس: المرحلة المقبلة ستشهد عملا أمنيا مستمرا. وكان في العناوين أيضا: روابط القطاع العام إلى الإضراب، وجابر يؤكد الرواتب في مواعيدها. من صوت كل لبنان قدمنا نشرة أخبار لبنان اليوم.

عدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بذوبان وعبدي خلاص وما سلمش لو كان سكت العشاق خطر انا في الخطر امشي صباح الفل.

0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: الثانية 10:15 من صوت كل لبنان، العرض الإخباري الأخير. أهلا بكم. جنوبا وصل الجيش الإسرائيلي تصعيده الميداني برا وجوا الذي طال أمس عددا من المناطق الحدودية، حيث سقطت طائرة درون إسرائيلية قرب أحد المنازل في بلدة كفر رومان، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح. كذلك ألقت مسيرة إسرائيلية صاروخا باتجاه محيط موقع الدبشة وسط تحليق للمسيرات في أجواء المنطقة، في وقت لا يزال القصف المدفعي مستمرا في هذه الأثناء على منطقة علي الطاهر. هذا وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة المنصوري قضاء صور بعدد من القذائف، في حين واصل الجيش الإسرائيلي عملية التفجير مستهدفا بلدة القنطرة على دفعتين، كما طالت التفجيرات المنطقة الواقعة بين حولة وأطراف وادي سلوقي. توازيا أعلن الجيش اللبناني إصابة 3 عسكريين بجروح، أحدهم إصابته متوسطة في أثناء عملهم على تفكيك ذخائر غير منفجرة في بلدة زوطر الغربية قضاء النبطية. يصل الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إلى بيروت قريبا لمتابعة تنفيذ المرحلة التجريبية من الترتيبات المتفق عليها بشأن الوضع الأمني في الجنوب، في خطوة تأتي وسط تحركات أمريكية لمواكبة انتشار الجيش اللبناني في المناطق المحددة ضمن صيغة الإطار. يستعد المجلس النيابي لعقد جلسات تشريعية الأسبوع المقبل قبل الظهر وبعده يومي الثلاثاء والأربعاء لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ومنها ملفات حساسة ستشمل إلغاء عقوبة الإعدام، قانون الإعلام، العفو العام وإعادة هيكلة المصارف، إلى جانب مشروع حكومي معجل لرفع سن المسؤولية الجزائية للقاصرين إلى 14 عاماً. أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس أحبطت محاولة لتهريب شحنة من الأسلحة والذخائر كانت في طريقها إلى الأراضي اللبنانية. نبقى في سوريا حيث اندلعت اشتباكات عنيفة على محور بلدة تل حديد منطقة المعامل شمال غربي مدينة السويداء، على خلفية استهداف نقطة تابعة للحرس الوطني بطائرة مسيرة مفخخة تابعة للقوات الحكومية والقوات الرديفة لها. أكدت سلطنة عمان أن المفاوضات مع إيران بشأن مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة، في حين أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أن المفاوضات مع عمان لا تزال جارية وأن هناك تعقيدات فنية، لكنه أكد أن الجانبين باتا قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن طريق ملاحي جديد عبر مضيق هرمز. توازيا رأى الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الظروف الحالية يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التوصل لاتفاق وتسوية القضايا عبر المحادثات، في حين شدد المتحدث باسم الجيش الإيراني على أن النظام القائم في مضيق هرمز لا رجعة عنه، وقال لا خيار للولايات المتحدة الأمريكية سوى القبول بالوضع القائم في المضيق، وإلا ستتكبد خسائر أكبر. إلى نبقى في ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن أن إيران أبلغت الولايات المتحدة استعدادها للسماح بأقصى تدفق ممكن للنفط والغاز عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن لن تثق بهذا التعهد قبل التحقق من تنفيذه عمليا. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سمحنا بمرور نحو 30 سفينة عبر منطقة الحصار على إيران لنقل المساعدات الإنسانية، على خط متصل أفادت هيئة البث الإسرائيلية بوصول قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى إسرائيل، مشيرة إلى أنه سيلتقي رئيس الأركان وكبار مسؤولي الجيش، في وقت تحدثت القناة 13 الإسرائيلية عن أن إسرائيل تستعد تستعد لاحتمال العمل بشكل منفرد ضد إيران، في حين أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة ستوافق اليوم على تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 8 أيلول، وذلك في ظل التوتر مع إيران. بهذا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأخير قدمناه من صوت كل لبنان.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.